0: ظن، كما قال شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذه الكلمة التي معكم: إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول، واضح؟ ثم قال: فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مضان الرحمة، من مضان الرحمة. إذن هي تفسير بماذا؟ باللازم، ولا يمنع أن يكون ذلك إيش؟ لفظا. نعم. نعم.
1: قال: فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله،
0: طبعا هذا اقتباس يسير من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة. نعم، اختصار، وإلا كلامه أطول من هذا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبقور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت: هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول. وروى عن عبادة بن الصامت، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
0: نعم. ثم شرح قوله من ذبح لغير الله في الحديث. نعم. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرح، والكلام كما ترون يعني فيه تواصل لا تدري أين ينتهي. قوله، انتبه معي، ينتهي كلام شيخ الإسلام المنقول أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به.

0: وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لفلان إلى آخره. ثم تكلم على الذين نعم يقولون بسم الله ولكن يتقربون فيه لغيره كما يفعله بعض منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب إلى آخره. ثم قال وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ أنت ترى أن السياق كأنه كله لشيخ الإسلام، ليس كذلك؟ إلا أن الذي وجدته تنصيصا من كلام شيخ الإسلام، وهذا كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم، ينتهي عند قوله مانعان لكن يجتمع في الذبيحة إيش؟ مانعان. الأول والثاني يظهر أنه من كلام من؟ الشارح، من كلام الشارح، يريد أن يبين لك ما هما المانعان، ما هما المانعان. فالمانع الأول أنه مما أهل به لغير الله وعليه لا يجوز أكله، صحيح؟ والمانع الثاني أنها ذبيحة ماذا؟ مرتد، لأنه قصد بها التقرب إلى الكواكب أو النجوم أو غير ذلك، فاجتمع فيها المانعان من القول بجواز أكلها. واضح؟ ثم عاد فقال قلت هذا الاختلاف، هذا من كلامه أيضا بين العلماء، وذكر ما يتعلق بمسألة ماذا، أما ما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. هذا الخلاف وإن كان محكيا إلا أنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام نعم من القول بالتحريم، ووافقه على هذا قبله من العلم وبعده. ثم حكى كلاما للحافظ القرطبي في تفسيره، ثم قال ومن هذا الباب، أترون أنه قال انتهى ملخصا، يعني من إيش؟ من التفسير، ما نقله من تفسير القرطبي. ثم قال الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام الذي حكى كلامه أولا في قوله لعن الله، أو في قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام، رجع هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام بدليل كلامه بعد أن حكى الكلام، قال انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام. وضح؟ وهذا الحديث الذي ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن حديث لا يصح، لا يصح بوجه. نعم.
1: قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
0: هذا الذي ذكرناه في أقسام أنواع الذبح، أليس كذلك المحرم؟ نعم.
1: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
0: يقول ينقل عن إبراهيم أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. إن كان هذا الذبح تزلفا ليمدح صاحبه عند السلطان فهذا محرم، وإن كان هذا الذبح تعظيما فهو شرك، فهو ماذا؟ شرك. هنا حصل بارك الله فيكم في إبراهيم

المروزي. نعم، هل هو المروزي أو المروذي؟ هذا النقل المنقول عنه هنا نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، نقل هذا النقل عن إبراهيم في ماذا؟ في شرح مسلم. فقال النووي في شرحه لحديث الباب في صحيح مسلم: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا، يعني الشافعية، فنقل كلامه. فهل هو المروزي أو المروذي أو ماذا؟ بنظرة حول من ترجم له فهو شيخ للحافظ السمعاني صاحب الأنساب، وقد ترجم الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب تحت المروى الروذي قال بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة. هذه نسبة إلى مرو الروذ، مرو الروذ، مرو الروذ، وقد يخفف في النسبة إليها لأنها ثقيلة، وقد يخفف في النسبة إليها فيقال المروذي بالذال أيضا. ثم قال: وممن اشتهر بهذه النسبة، إلى أن قال: وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن محمد المروى الروذي الإمام. وضح المروى الروذي هكذا في طبقات انتهى المراد من كلام ابن السمعاني رحمه الله. في طبقات الشافعية للسبكي المروى الروذي ما هو المروى الروذي؟ قال: أصله من قرية يقال لها فالخار، من قرى مرو الروذ. أما في تاريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله فقال: إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين، شرح المذهب ولخصه، إلى أن قال: وإليه ينسب، لأنه جلس إلى بغداد في بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق كثير، جلس بها دهرا طويلا، قال: إليه ينسب درب المروزي، مثل الشارع أو الطريق الذي في قطيعة الربيع، منطقة أو مناحية، هكذا قال من؟ الخطيب. في سير النبلاء الحافظ الذهبي قال: أبو إسحاق المروزي الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته، اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانيف إلى أن قال: شرح المذهب ولخصه، انتهت إليه رئاسة المذهب في فقه ماذا؟ مذهب الشافعية. قال: إليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الروم.

0: إلى أن قال صنف المروزي كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف. لما قرأ على الناس كتاب ماذا؟ السنة. قال وحضره آلاف. فجرت فتنة في هذا الحضور أن كانت الدولة ليست سنة. قال فجرت فتنة فطلبه كافور، وكافور هذا ابن عبد الله الإخشيدي، كان واليا على مصر والشام، فطلبه كافور فاختفى، ثم أدخل إلى كافور فقال أما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب؟ فلا تظهره. وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة. انتهى. وهكذا جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه المروزي، فكلاهما ماذا؟ سائغ فيما يظهر، وإن كان الأقرب المروذي، المروذي كما قاله من؟ ابن السمعاني رحمه الله تلميذه. نعم.
1: قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
0: نعم. هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول فيه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، نقل أن هذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر، نص هناك على أنه في كتاب الكبائر. هل هو كتاب الكبائر له أو كتاب الكبائر لغيره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.
1: قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال ورويا تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء. انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله، وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
0: نعم. ثم بين معنى منار الأرض وقد سبق، وتكلم عن مسألة ماذا؟ لعن الفاسق المعين، وحكى في المسألة قولان، والثاني منهما أنه لا يجوز، والأول أنه جائز. وقد أطال شيخ الإسلام الانتصار للقول الثاني وهو المنع في كتابه منهاج السنة رحمه الله، فليرجع إليه بارك الله فيكم، في المجلد الرابع منه بعد الصحيفة 70 بعد 500 رحمه الله تعالى. وقوله هو الصحيح أو هو الصواب أو الأصح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن فيه تأثير التعليل. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة.
0: نعم. ثم ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، إلى آخره.

رواه أحمد. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. قد ذكر الشارح عندكم أن الإمام ابن القيم قال: قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية إلى آخره، قال يرفعه. هذا الكلام المنقول هو في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي، والسند المذكور ها هنا والمذكور في الجواب الكافي هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، وهو اللفظ نفسه. فالله أعلم. وكلمة يرفعه كلمة ماذا؟ يرفعه، هل هي وهم من الإمام ابن القيم أم لا؟ محل بحث. محل ماذا؟ محل بحث. طارق بن شهاب راوي الحديث هذا غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه، فرواياته مرسلة صحيحة. والإمام أبو داود يقول: رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا. فهذا يتحقق فيه وصف ماذا؟ الصحبة، لكن سماع الرواية لم يسمع منه ماذا؟ شيئا. لذا قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه إيش؟ مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، أي مراسيل الصحابة. وعموما فإن هذا الحديث بهذا النسق، وهو رواية من؟ رواية التي ذكرها ابن القيم، طارق بن شهاب قال دخل، هذه لها حكم ماذا؟ الرفع، لها حكم الرفع كما هو ظاهر. طيب، نعم، قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب، في هنا بمعنى سبب، ودخل النار رجل في ذباب أي بسبب نفسها، وهو قال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم قال: ما كان منحوتا على صورة، يعني ما كان منحوتا ويتخذ ويعبد من دون الله وله ماذا؟ صورة. والوثن ما كان يعبد وليست له ماذا؟ صورة. ومنهم من جعل الأصنام أوثان، والأوثان ماذا؟ أصنام. نعم، قال: لا يجاوزه أحد، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد، حتى يقرب له إيش؟ شيئا. قليلا كان هذا الشيء، قليلا كان أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، لا يمر حتى يقرب ماذا؟ شيئا. قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم حقيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا: قالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما ماذا؟ قرب. ومنه تسمى الأضاحي القرابين، صحيح؟ لماذا؟

اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء. قالوا له ايش قرب؟ قال ليس عندي شيء اقرب. اذن اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، اليس كذلك؟ يقربه. ولم يعتذر لانه لا يجوز هذا التقريب ولا يصح هذا التقريب. فلما اعتذر بهذا طمعوا فيه، طمعوا ايش فيه؟ فلما طمعوا فيه طلبوا منه ولو كان امرا حقيرا، وهو الذباب، فارادوا موافقته لهم، موافقته ايش لهم، ولو كان ايش، ولو كان المقرب حقيرا. فهذا الجواب منه دليل على الموافقة لذلك الطلب ابتداء، الا انه لا يجد ما يقربه. صحيح، هذا الجواب دليل على الموافقة ماذا؟ ابتداء، انه لم يجد ما يقربه. ثم قال فدخل النار إلى آخره. وقال للآخر، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا الآخر عرف الحقيقة، أليس كذلك؟ عرف ماذا؟ الحقيقة، وأن هذا الفعل لا يجوز إلا لله. فبين لهم أنه لا ولن يقرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فما كنت لأقرب شيئا أبدا. فماذا فعلوا؟ قتلوه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. هنا انتبه إلى مسألة، لماذا هذا أجاب الآخر فقتل؟ هذا يحتمل أمران. الأمر الأول أن شريعة من كان قبلنا، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه. لذا ماذا قال بذلك؟ فقتلوا، لأنه لا يوجد لهم عذر، لا يوجد لهم ماذا؟ عذر بالإكراه. الثاني أنه يمكن أن تكون هناك رخصة وعذر بالإكراه، هناك رخصة لهم وعذر بالإكراه، لكن بقوة إيمانه ويقينه بالله لم يلجأ إلى الرخصة، لم يلجأ إلى الرخصة، بل أنكر ذلك عليهم. واضح؟ وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أنه ينبغي على المرء المؤمن الموحد أن يحذر كل الحذر من الموافقة على الشرك والبدار على إنكاره، والبدار على إنكاره. أما إذا ما أكره بتنكيل وضرب وحبس شديد وتعذيب ونحو ذلك وأشرف على الهلاك، فإن الله تعالى من قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في شريعتنا المحمدية وقلبه مطمئن بالإيمان فقرب ولو ذباباً،

0: فقرب ولو ذبابا، وليس مقصوده عبادة أصنامهم، بل هو كافر بها وكافر بهذه الدعوة إليه، وإنما أراد التخلص بعد الإكراه، وقلبه مطمئن بالله كافر بما سواه ما ضره ذلك في شريعة الإسلام، ما ضره ذلك في شريعة الإسلام. فهمتم؟ نعم.
1: قوله لا يجاب،
0: يعني هنا فائدة أيضا في أثر ابن القيم المذكور، ذكره الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، ذكره المصنف، يقصد من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، أن الإمام المجدد تبع في هذا العزو لأحمد لمن؟ لابن القيم. وقد طالعت المسند، يقول وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، ولعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. انتهى كلام من؟ الشيخ سليمان رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن الحديث أخرجه من؟ أحمد في كتاب الزهد. أحمد في كتاب الزهد. نعم.
1: قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
0: قالوا له قرب ولو ذبابا، مر معنا دلالة كلمة قرب ومعناها ولو ذبابا. قال شيخنا العلامة محمد أمان هنا الذباب وإن كان لا يستفاد منه، الذباب وإن كان لا يستفاد منه إلا أنه حصل به المقصود وهو الخضوع والتذلل، وهو الخضوع والتذلل لهذا الصنم، لهذا الصنم حقير صحيح، لكن حصل به المقصود. نعم.
1: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه،
0: يعني في المسائل التي في خاتمة الباب. نعم.
1: قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
0: نعم. في قوله رحمه الله فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وهذا ظاهر في حال الآخر الثاني الذي صبر على ذلك فقتل. الصلابة في الدين محمدة ومنقبة للمرء إذا كانت عن علم راسخ، وهنا فهم الناس لهذه

0: الصلابة. بعضهم يظن أن الصلابة في الدين هو ماذا؟ هو تقحم المهالك بجهل أو هوى، بظلم أو جهل، هذا ليس من الصلابة في الدين. يظنون أن من الصلابة في الدين الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال، يظنون أن هذا من الصلابة، وهذا ليس من الدين في شيء فضلا أن يكون من الصلابة في الدين. إذن الصلابة في الدين يجب أن تكون مبنية على علم وعدل. أما فعل مثل هذه الترهات من الاعتداءات والسفاهات والتجاوزات غير الشرعية، ويظن أنه بذلك يقيم الصلابة في نفسه لدين الله، فهذا معتد ظالم أثيم. واضح؟ وهذا أمر بارك الله فيكم يجب ملاحظته والانتباه إليه. وفقكم الله وسددكم وأعانكم جميعا وإياكم. هذا يسأل: هل يستدل في مسألة الذبح والصلاة عند النعمة في قوله تعالى فصلي ربك وانحر أن الإنسان إذا ما أنعم الله عليه نعمة أن يذبح لله؟ لا حرج في ذلك إذا ما أراد، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا فيشكره على ما أنعم عليه، لا بأس بذلك. ولا يخفى عليكم أن العقيقة هي من شكر الله جل وعلا على ما وهبه المرء، ما وهب المرأة من نعمة الولد. هذا يسأل يقول: في بلدنا عندما يرجع الحاج من الحج إلى البلد يضعون صفحة عنق الخروف على رجل الحاج ويذبحونه، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هذا فعل لا يجوز، من جنس ما ذكرنا، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز. إنما إذا ما أراد هؤلاء أن يذبحوا شكرا لله على أنه عاد سليما يذبحون لله يشكرونه على أن أنعم عليه وأتم عليه النعمة بأن رجع سليما معافا من حج البيت الله المحرم. أما أن يجعلونه تحت رجله لسلامته ولا عن سلامته ولا عن كذا فلا. هذا يسأل: هل يدخل لتغيير مسار منار الأرض من يدل إلى غير الطريق والمسار الصحيح؟ نحن نقول: إن سألك سائل ويريد منك المسار الصحيح فإن كنت تعلم فدله، وإن كنت لا تعلم فاتق الله واصمت، لا تسبب الهلاك. ما هو هذا من تغيير المنار؟ هذا من ماذا؟ من فتح باب الهلاك على أخيك المسلم، أن تضله، أن تضله. هذا يسأل يقول: في الرقية إذا رقيت أو قرأت في كوب ماء ثم سكبته في الخزان، خزان الماء، فهل هذا الخزان يكون قد رقي فيه، وهل هذا الفعل الصحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، حتى القراءة على الماء، حديث أبي داود في الرقية على الماء والقراءة فيه والنفس عليه حديث ضعيف. الحديث في باب الرقية هذا ضعيف، ولو فعله بعض الناس تسمحا لإفتاء بعض أهل العلم، إلا أن التحقيق أنه لا، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. فإذا ما أردت أن تقرأ ولا بد اقرأ على الماء وخلي يشرب انتهى. أنا لا أفعل هذا ولا أسوق، لكن إياك تقرأ على الماء ويقرأ هذا على الخزان وهذا يقرأ على ما يمشي إلى مصنع المياه هناك يقرأ على المصنع مرة واحدة.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية.

0: ابن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا. جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعون بإضلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام. وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعل، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب.

هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب. فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه، فأماتهم الله ثم بعثهم. وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليه. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها. إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه

هذا يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما

شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع منه. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذوقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج

هذا كله إنكار بأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا

انشغال الدعاة والوعاظ والخطبة عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي يصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة،

0: إن هذا الإلحاد وخطر ناتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير؟ كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالغايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك، وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون على الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله، الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحرك. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس، إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، كلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلة والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل، وصابرا محتسبا.
1: يقول هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الذي يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول أحسن الله إليكم،
0: ما قال شيخ الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال من خلق الله فقل قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يضلل، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال هذا سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، صراط الله المستقيم صراط الله، من تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تغتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بين بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال حتى ولو أن تعب على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الثرى إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناها أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي، وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، نتكلم طلبة العلم لأن الحضور كلهم طلبة علم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في

0: تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة. الشيء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه، والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة. ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود 6 ساعات 7 ساعات جلس 7 ساعات 6 ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. الإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟ الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر، فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنه، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصادق الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كله بالعلم النافع الصحيح. لا تخلف. نكتفي بهذا. تفضل.
1: هل يجوز التعاون مع السرورية وقادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: نعم. طبعا السؤال أخوان أقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية،
1: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء، فالإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ العباد والبلاد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان، ولم يترك شيئا، ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة، ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه. من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن سنته تقصير الخطبة تخفيفا على الناس، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد حث على قصر الخطبة وإطالة الصلاة في الجمعة. وأما هذه المرة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أطال الخطبة، خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمس، ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا، فما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي والقصص، قصص الزمان الماضي، ولا شيئا من يحدث في المستقبل إلا بينه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله. ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه، هذا فيه دليل على هذه الخطبة، فيها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه. ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان، قد بينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
1: فأعلمنا أحفظنا،
0: فأعلمنا أحفظنا لهذه الخطبة، الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر،

0: وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
1: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا، بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمه لهم، هذا من النصح، من النصح للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ. هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يجب على العالم أن يبين، أن يبين للناس ما حمله الله من العلم، ولا يكتم منه شيئا، يتحمل الوعيد المذكور في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمسؤولية العلماء تابعة لمسؤولية الأنبياء، وليس المقصود من العلم أن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس، العلم مشترك، ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغه وأن يعمل به. هذه مسألة. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بينوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه، فإن أكملهم، هذه المسألة الثانية، فإن أكملهم بيانا وبلاغا ونصحا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي فإنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. وحمله الله أن يبلغ، بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيء لمن بحث عن الحق وأراد الحق، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ترك شيئا إلا بينه، دل الأمة على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم. المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة، أن خيرها في أولها، وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم، أن تبعهم ممن جاء بعدهم خيرها في أولها، لأن وقت القرون المفضلة صدر هذه الأمة، سلف هذه الأمة، فخير هذه الأمة سلفها وأولها. هناك الآن بعض المثقفين أو الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم، من يتنقص السلف، تنقص السلف، تنقص علمهم، تنقص مكانتهم، وهذا إما من جهله بحالة السلف، وإما من ضلاله والعياذ بالله. السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم. وأما من يدعي أن الخلف أنهم أدركوا شيئا لم يدركه السلف، فهذا إما جاهل وإما مغالط، فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم، لا يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. فخير هذه الأمة أولها، عافيتها في أولها بقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن شرور، قل من يسلم، قل من يسلم منهم، مقل ومستكثر. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، فتن كثيرة ومتنوعة، منها ما هو في الدين كفتنة الخوارج والقدرية وغير ذلك من الفرق، هذه فتنة بلا شك، والاختلاف شر والاجتماع رحمة. تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة، تفاوتة في الخطورة ومتتابعة أيضا، يقفو بعضها بعضا. كلما تحدث فتنة يقول المؤمن هذه مهلكة، عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الفتنة. أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه، لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها. هذا فيه التحذير من الفتن، وأن الإنسان يخاف منها ويبتعد عنها. كل ما يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها بعضا، كل فتنة أشد من التي قبلها، تنسي الفتنة التي قبلها، تتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتنة، ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور: اعتصام بكتاب الله عز وجل،

0: الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين ولا يشد عنهم فيهلك مع الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن. آخر الحديث:
1: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر.
0: من أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح. كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، زحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا، كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ما ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال: فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. تمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله. كل يقول أنا مؤمن، من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا، حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان. والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دعك من قول المرجئة وقول الضلال وقول في الإيمان، اتركه، خذ هذا، خذ هذا التعريف. وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين. نحن نسير على جادة واضحة، عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم، سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره. لماذا لا نأخذ قال فلان وقال علان، قال ما كلفنا بها. لخصه علماء الأمة بهذه الكلمة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.

يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وشرح ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الثقات. ما لنا نأخذ بيمينا وشمالا وقال فلان وقال علان، نترك ما قال الله قال رسول وما قاله سلف هذه الأمة، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس انشغلوا بالجدال والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة عيب المسائل الخفيفة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا تقاطعوا تدابروا. يا عباد الله ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة وكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم. هذا ما يريده شياطين الإنس والجن، يريدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة. هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من ضلال والانحراف. ثم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل بل في شر. الجدال ما يجدي شيئا، تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين، هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق صاحبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان وتدرس الإيمان دراسة صحيحة وتتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله، لا من كلام فلان وعلان. تترك الجدال والنقاش والأمور التي ليس بحاجة وليس الناس بحاجة إليها. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر

0: الدين والجدال في المسائل الدينية لا يجوز هذا. واضح الأمر، واضح جدا، ما في لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجا، وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيأخذ بهذين المبدعين، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من جوامع الكلم النبوية. نعم. وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان، قال فلان قال، لا تدور هذا، يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. نعم.
1: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم جماعة المسلمين وإماما. ما دام لهم جماعة وإمام خلك معهم، تنجو معهم، الاجتماع رحمة. ولا جماعة إلا بإمام، ما يمكن جماعة إلا بإمام، جماعة بدون إمام ما يمكن. هذا وجود الإمام ضرورة للأمة، إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه مسلم مؤمن، وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور. المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة. والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون، كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم جماعة المسلمين وإمام، هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين.

0: قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل خليك وحدك، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا، اعتزل الفتن، اعتزل الفتن، ما دام ما فيه جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام مسلم، ما دام أنه مسلم منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من المسلمين، ما دام أنه مسلم، جاء واحد يبي نازعه يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنة، هذا يشق عصا الطاعة، يجب على المسلمين أن يردعوه أن يقتلوه، لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين، فرق جماعته. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدى لحاجة الناس إليه ولخطورته. من كره من أميره شيئا، لازم بيحصل شيء يكرهه، هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا، شيء أهون من شيء، أدام فيه أمير مؤمن فالزمه، ولو كرهت منه بعض التصرفات اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره أمين الأمير. كتاب خف الضررين بدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، اصبر. نعم. ومن كره،
1: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه،
0: فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر بعض الضرر، فإن هناك ضررا أعظم في شق العصا. نعم.
1: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة المسلم، إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية، ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض، ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون، فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم. أن ترضى أنك

0: على شعبة جاهلية ترضى لنفسك هذا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35.
0: لعلنا نقف عند هذا. نعم.
1: صلى الله عليه. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكون يذرن شيئا أو لا يكون يذرن شيئا، ما هي الفتن الثلاث أثابكم الله؟
0: يعني ما هي ثلاث معينة، الله أعلم، ما هي ثلاث معينة، لكن منهن ثلاث، من هذه الفتن ثلاث يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟
0: ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة، وجبت طاعته. أما هذا جاء وفيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءه ما لهم إمام، فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعة ما دام أنه مسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن الدعاء لولي الأمر نفاق؟
0: هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة، ما هو بنفاق، هذا من الإيمان، فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاح، أنت ما تثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاح والهداية، إذا صلح أمر المسلمين. فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية، والسلف كانوا يدعون للإمام. قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه وتمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق، أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين. هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام، ولا عندهم خروج من مذهب الخوارج، الذي لا يدعو للإمام هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟
0: المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذا استهانة بالسلطان. السلطان له مكانة وله شان، يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج. والخروج عليه يسبب الفوضى، يسبب سفك الدماء. يا إخوان احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟
0: هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد، حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة. لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. المعين لا نحكم له بالشهادة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم. أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة، نرجو. أما النجزم نقول لا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، هذه قاعدة عند العلماء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟
0: أما كيف تنجي نفسك من الفتن؟ الحمد لله، الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن. وأما تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض، هم، حزن، غير ذلك، يصبر، يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان إنه سبب ضر نزل به. هذا لا يجوز أن يتمنى الموت من شدة المرض، من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان تمنى الموت خوفا على دينه من الفتن، هذه مسألة أخرى. الأول ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة، من الانحراف، من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت. وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟
0: يا أخواني وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف: اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين باختصار، هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إجماع السلف حجة بذاته؟
0: نعم، إذا أجمعوا الإجماع على قسمين: إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به، هذا قطعي، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر، على تحريم الربا، أجمعوا على هذا في مجال، أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إجماع قطعي ضروري. أما الإجماع الظني فهو إذا لم يظهر خلاف، إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه، فهذا إجماع ظني، يظن أنه مجمع، ما هو إجماع قطعي. نعم.
1: أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟
0: نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك،

0: لا ما في شك إن اللي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا تنصحونه؟
0: نعم، ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون في ذلك لأجل بقاء الجماعة وسد الفرقة والانشقاق ما في قتله من المصلحة. نعم، بقية السؤال.
1: السؤال يقول: هل يعتبر شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا؟
0: الله أعلم. أن نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، الجزم ما يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، ولا يمكن يجي زمان نشد من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام وأن الشعوب لا تريدهم.
0: ما أنا ما أدري عن الحكام، علشان أقول ما أدري عنهم. المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة، معه الحاكم المسلم. وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
0: وأما غير الحاكم المسلم ينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب. ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، بمضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشرشر تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، هذا حسب الإمكان. تقول الله ما استطعتك، تقول الله ما استطعتك، درع الفتن ودرع الشرور مطلوب، ارتكاب خفض الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
0: أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف، هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة. أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة. نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية. نعم.
1: يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟
0: سبحان الله، خلاف لفظي، وهم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، هذا لفظي، خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن ما يقوله
0: أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل. نعم.
1: وهذا سائل يقول: هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا يقول من الدعاء أن كثيرا

0: صفات الله تعالى إنما جاءت في أخبار الآحاد، فلا يجب على العوام تعلمها.
1: أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره، لأنها تفيد العلم. أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. فلا يجوز هذا، النص ليس معه اختلاف، ما دام فيه نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل. نعم.
0: أحسن الله إليكم.
1: ولا فيه تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به، تمسك به. نعم.
0: وهذا سائل يقول: ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟
1: النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناس، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام، أي يسر. وهذا يدل، إذا أظهرها يدل على الرياء، إنه ما قصده الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه. نعم. فكيف بولي الأمر؟ نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيه قول ابن مسعود: الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟
1: الجماعة ما كان على الحق، ما هو الجماعة حق، الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة. نعم. المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالمدار على ما عليه الشخص أو الجماعة، إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت، الوقت ما انتهى.
0: آخر سؤال.
1: نعم. أنا ما أدري الوقت.
0: لا، الوقت لسه ما انتهى. لسه ما انتهى الوقت.
1: بيني وبينكم الوقت. إذا انتهى خلاص. نعم.
0: وهذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله قد كلم أباكم كفاحا؟
1: يعني مباشرة، ما بدون واسطة، كلمه كفاحا يعني بدون واسطة، الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة، بدون واسطة جبريل. نعم. الرحيم. هذا إكراما له رضي الله عنه.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم

0: ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة والمنسقين والساعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا هاديا وبشيرا، أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلحوا. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة، وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن،

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج رباني، ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياما، لكن حسبنا كما يقال، يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول الكلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية، حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وثماتها، ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، يدل على تقدم وسبق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا: فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه،

الاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. لهذا يقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات. أما الحافظ ابن الأثير وابن منظور فخصاه بالمتقدم والسابق لك في السن والفضل، المتقدم والسابق لك في السن والفضل. قال ابن منظور: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله، أعني ابن منظور. يدل على هذا المعنى وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء في الأولى والثانية، فلم تخبرها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى، فأجابتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين. وقال لها عليه الصلاة والسلام: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، يقول لابنته، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. إلى أن قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك، قال: السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي أي سبقتك أو أسبقك. هذا هو المعنى اللغوي باختصار. أما السلف اصطلاحا أو من هم السلف اصطلاحا، إذا ما تأملت ما ذكرناه في اللغة وهو أنه يدل على من تقدمك وسبقك سنا وفضلا، نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل.

رجل عظيم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. هذا الباب وردت فيه أحاديث عدة، والآية التي مرت من سورة التوبة ما جاء من الأحاديث، كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسلم والعلم والإيمان رضوان الله عليهم. وها هنا سؤال: هل التحديد الزمن الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبق الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم وهو موافقته، أي ذلك المتقدم موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة. لهذا تجد عامة العلم يقيدون ذلك فيقولون السلف الصالح، السلف الصالح، ليخرج به السلف الصالح، السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح، ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة، أوليس ذلك كذلك؟ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وبراءته من القدرية إنه قد ظهر رقيب لنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أرد، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. فخرجوا في ذلكم العصر، لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الصالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظره ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة مشهودة مشهورة بإسناد صحيح. فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا، ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم، هذا الجمع المجتمع نحو من 6000، ليس فيكم منهم، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم، ومحل ماذا؟ ومحل الاتفاق والاقتداء، ليس فيكم منهم أحد. وهذا كاف للدلالة على ضلالكم، ولهذا قال في ختم المناظرة: فرجع من القوم 2000

سائرون على ضلالة. على إيش؟ على ضلالة. إذن السبق الزمني غير كاف في أن يكون الرجل من السلف الصالح. وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف، فإنه كان يشتم السلف. والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت يريد أنه كان يشتم السلف، أي يشتم الصحابة. يشتم من؟ الصحابة. قد بين أئمة العلم اصطلاح السلفية وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا. فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. فهل الخوارج كذلك؟ وهل القدرية كذلك؟ وهل الرافضة كذلك؟ قال: وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضٍ، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهلية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم الفن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، هذا الكتاب الذي لا يوجد لا أعرف له نظيرا، ذكر مما ذكر. قال: يتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد محصورا بدور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر. مدلول إيش؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية. إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثرهم. ما هي النسبة إذن؟

النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلفي. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي، لم أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمت بالكسر وثمت بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف، يعني السلفي، فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام، قال بفتحتين وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المقرئ إبراهيم الجعبري رحمه الله من الزبر الكامنة من حافظ ابن حجر أن الجعبري كان يكتب بخطه، عندما يكتب يكتب السلفي، فسأله ابن رافع عن ذلك، ليش تكتب هذا وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر، هذا فتح سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعبري بالفتح، بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح. إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية، المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على أن تدرك هذا. اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن أن حمزة بن المغيرة قال سألت أبا العالية عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله قال فأتيت الحسن فأخبرته بذلك فقال صدق ونصح، صدق ونصح، ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم، فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، سكوت عما عنه إيش؟ سكت. إذن ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه؟ ماذا تقول إذا سئلت هذا السؤال بناء على هذا المعنى المختصر؟ واجب ولا أنت في مندوحة؟ مستحب تقول؟ واجب، لا محر ولا محيد عن ذلك. وأدلة هذا الوجوب سوى ما تقدم كثيرة، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين

0: عقد فصلا نافعا في اتباع الصحابة من سلف الأمة، وحذر جملة من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة، مبينا وجه الاستدلال على وجوب اتباع الصحابة وسلف الأمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن القيم: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إليه، قال كل الصحابة منيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون، أي الصحابة أنهم منيبون، أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة أيضا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم: أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا، إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال: ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن: ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة. من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما، لا تكون الدعوة من الجهلة، عالما به. والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. فالصحابة قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله، فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: الوقت
0: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين

له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول فذكر الآية. واضح؟ وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال: الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العراق بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوادم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال: قال الإمام ابن القيم قارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنوادر، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. ويقول الإمام القدامى رحمه الله حول الحديث: أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا؟ هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم: ما حكم الانتساب؟ قلتم: ماذا؟ واجب، لا خيار لك في هذا. تريد أن الوعود هذه والوعد هذا فالزم ذلك. إذا الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب، وهو شرف وعز لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح، وينهون ويحذرون من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح. كما قلنا يقيدون بالصالح: واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم، ثم قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين

والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر الدمعاني، يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. أن نقول في هذا الباب أكثر من أن تحصر حقيقة، كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباعا ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعار أهل السنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهجمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك مما لا من أوجه خلخلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، يحفظ يفهم يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل ايش؟ اي يطبقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ان خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، وبقوا فيه أياما، عاثوا فيه فسادا، استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين، حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجرة المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون. ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا. كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عزيين، كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مؤذن. كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية، كان مدير التحرير. يقول شيخنا رحمه الله: وإن أول أذان بعد الحادث يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة. قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا، جئته معتمرا، والله إن الأمر ليدمي القلب. تعرف يدمي القلب؟ آثار الرصاص والتدمير والخراب

الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل والدماء في خارج أخرجوها خارج المسجد الحرام. إيش هذا؟ يقول من هموم ومن أحزان وهموم وكآبة وحل محلها الفرح والسرور، الفرح بنعمة الله، نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الزهيمانيين السفهاء. وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به، وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين، إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح، المفهوم الصحيح للسلفية، فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا. الثاني قال وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد. نتيجة سوء إيش؟ قصد، كما يقول السلفية للدعوة والقتال، السلفية العلمية، ركب هذا الاسم ونمشي نضل أمة. يلا أرادوا عن قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحديث الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم. فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة، ولكنهم متسلفون مدعون السلفية زاعمون الدعوة إلى الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. وبعد النقطة الثالثة، معالم السلفية وسماتها. تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم، لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده. من سلكها نجا، من تركها ضل. هذا المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غير. هذا اختصارا، وأذكر ببعض المعالم. وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا؟ من هذه السمات أولا تحقيق التوحيد بالله رب العالمين، ثانيا تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثالثا لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنهم للأدلة الشرعية وعدم الخروج على عن ذلك، رابعا التحذير والحذر من البدعة والمبتدعة، خامسا الوسطية بين الغلو والجفاء، سادسا الثبات على الحق، سابعا الحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف على الحق والاعتصام بحبل الله المتين، ثامنا نبذ الفرقة والاختلاف، تاسعا الحرص على تحصيل العلم النافع.
بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه. عاشرا، العمل بالعلم. هذه المعالم رواه عبا أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع، وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجفاء، وكان الوسط بين طرفي نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقي أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ما نجتمع كيفما اتفق، يعبر بعضنا بعضا وإيش يقول؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ما نستمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله، فعليكم بالسنة. هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال: عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإعراض، هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج الوفاق بدون علم؟ لا يمكن أن تتحقق هذه المعاني إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع، كما قال

الإسلام رحمه الله الخير والسعادة والصلاح والكمال. منحصر في نوعين: العلم النافع والعمل الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وتناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم في إضافة اللهفان: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا، بدل أن يمشي إلى مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يجور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم وإما مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه، فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين. عرفت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة. من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخطلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله

0: الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خارطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يقول شيخ الإسلام، ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة، ولا صانع عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن امتهنوا بأنواع النعم وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ما رجعوا عن الحق. أما جلد أحمد وأولي أحمد رجع؟ ما رجع أحمد. ابن تيمية امتحن رجع؟ لم يرجع، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا في صون المنطق كلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني، الإمام أبي المظفر، قال: مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطان والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استعجل
1: كرر ثمانية بعد ثمانية وربع
0: الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة.

يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق. كلمات النيرات مضيئات من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء، أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفره ندى. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارضَ لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين وفي اتباع السنة: بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم.

0: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح، ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لا يوجد لا في العقل الصريح ولا في النقل لا يوجد أبدا. ويقول رحمه الله في معرض رده في درء تعارض العقل والنقل لما رد على الفلاسفة والملاحدة كابن عربي الصوفي وغيرهم ومن تبعه، قال: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية وقال في نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. وفي درء تعارض العقل والنقل استعرض جملة من الردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملة وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده، لم يثبت على طريقة صحيحة، مرة على مذهب الفرامية، مرة على مذهب كذا، مرة يعني ما له طريقة ثابتة، ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن حكى ذلك كله وقال واضطرابه يقول: أما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظر بها من كان خبيرا بها، من كان إيش؟ خبيرا بها بأقواله التي تناقضها، ولهذا المتفلسف ولا الملحد أيا كان فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. عرفت؟ فهذه هي السلفية، منهج الربان بحق التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة، ونقول: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت من تدريس ومحاضرات في ميزان أعمالك، والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: شكر الله للجميع وبارك في جهود الجميع، نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إن ربنا سميع الدعاء. هذه أسئلة يبدو عديدة لكن أسئلة متكررة، ويا إخوة يعني حقيقة أنا أعرض يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض إخوة، الكلام مكرر، لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت لأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرات،

فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع ارجع فاسمع. حفظ الربط مهم بارك الله فيك. هذا يقول بعض الإخوة يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان سؤال واحد. يقول بعض الإخوة يحضرون دروس المشايخ تلفين ودروس كذا ولا يحضرون كذلك لا لأناس لا يعرفون ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ كما قلت لكم دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم، يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على ثلاثة أمور: العلم، العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب عرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضع الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون كتفاوت في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعض يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعض يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم. ما يصلح هذا، فأنت لست عليهم بمسيطر، علم وبين. فإما مرة ومرتين وثلاثة إذا كان اختلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف، وتكلمت عن هذا، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة حتى لا يسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحملة الثقات. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن ينبه هذا أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد، الناس أفعالهم مختلفة، مداركهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات في مادة يدرسها الطلاب المرحلة الثانوية يصير أكبر من مستواه؟ صحيح؟ لا يعقله، لا يفهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقله، ما هو ضعف عقل الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي ولا تعرف الأحوال ولا تدرك الفروقات، فأنت وضعت الأمر في غير محله، دل على أنك غير حكيم وأن الحمق مصاحب له. إذن اعرف كيف تأتي. ولهذا كما قلت الإمام رحمه الله نهى، بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكر الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها

0: هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم كيف أخطأ، كيف لماذا أخطأ، فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الثوري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدد حتى في بيان علم العلل إلا النقاد. ما هو أي مستغل بالحديث؟ ما هو أي مستغل ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل؟ لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة يعني في الحديث، مع أن ظاهره السلامة منها. طيب كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا وأسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت، صوبت الصواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يقولون مثل الشيخ ربيع الله ينفع به في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غرامض مسائل الدعوة مثلا؟ ما يمكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك، وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين، طيب يعرفه. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون، يقول أنت ما تركتك أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم متى تحضر ممكن؟ يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلفي، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغلط فيك ليس فيه، المنهج منهج الرباني حق، تطبيقه لهذا المنهج هو الغلط. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط. أنت مسلم صحيح؟ تقع منك الأخطاء ولا لا؟ أما في عندنا في الفقه الإسلامي أبواب الحدود؟ في ولا ما في؟ الحدود وما يتعلق بالديات موجود؟ طيب هذه الأحكام هذه بكافر نقيم عليها بالحدود ولا من؟ هذه المسلمين. وما يتعلق بهم الذي قتل سواء عمدا خطأ شفاقا إلى آخره، السارقة إلى آخره، صحيح؟ إذن هل إذا وقع مسلم ما فارتكب جريمة من هذه الجرائم نتهم الإسلام؟ الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام يدعو، لا، الإسلام بريء، أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يحارب هذا وجعل القانون والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج. ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلموا إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرفونهم، كيف يتكلمون فيهم؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم. لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فصرت تجمع المتردي والنصيحة وما أكل السمع. نسأل الله اللطف والسلام والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر بحقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر.

0: الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل وهي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله. هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزير والإلحاد والعياذ بالله، هو قال أول الإلحاد الزير. نعم.
1: أما كتبه
0: الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ يمكن أن يطلع عليه الملائكة، وما كتبه الله طالب العلم. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يطلع، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
1: قول
0: صفات الله سبحانه وتعالى خلق الله. أعوذ بالله، هذا كفر. صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، وذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة. فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
1: ما رأيكم
0: في ترتيب
1: آيات الموعظة وكذا في ترتيب آيات الموعظة وكذا أو أن يستجاب على هذا لقوله تعالى ورصد القرآن ترتيلا كما لم يترتيل
0: منافق. هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة، تلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر. في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظن، ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيب، هم معناها الغنة والإدغام والمدح، هذه محسنات، محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر. وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد. نعم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولا عن أحد من أصحابه، يعني اشتبت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يسمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع. وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة، يشوش عليهم، ما هذا من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف. ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل، الكلام مهور على وجود الفتوى، الكلام على الدليل، إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر رفعه خاطئة. نعم.
1: وإلى الشيخ وفقكم الله.

0: نعم، إذا كان باستطاعتهم أنهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ فضلا على الكلمية، وقد أجزم ذلك عليه فأردت توضيحا
0: طويلا. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى، فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
1: فضيلة الشيخ
0: وفقكم
1: الله، أرجو أن تبينوا لنا كيف كان نزول القرآن، لا سيما وأن فضيلته ذكر في درس سابق من الحديث الذي رواه ابن عباس لم يذكر، فقد يكون في روايات بني إسرائيل.
0: لا، هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بيأخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإنما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصلي المراقبة دائما، فهل يجوز إما غير متأثر بالإقرار أو غير قاطعي الصلاة، وأصلي وراءني أحس بأن القرآن يكون في قلوبهم ولو كانوا يقرؤون حق رسوله، فهل ترجع الأسباب ذلك؟
0: لا هو أعلم، كلا الأمرين، كلا الأمرين، تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم. وإلى
1: الشيخ
0: وفقكم
1: الله، أنا بين المشيئتين والإرادتين عموم وخصوص.
0: المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولنا الإرادة هي لله سبحانه؟
0: يعني هو الذي يملكها سبحانه، يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. نعم.
1: وإذا الشيخ وفقكم الله، أن يقال بأن الإرادة الكونية لحكمة، وأن الإرادة الشرعية هي الأمور التي يحبها.
0: الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة هو فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو

0: يحبه ويرضاه سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة، لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، لحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى. فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان. نعم.
1: ما عرف وإياكم بمثل هذه الطريقة من طرق الدعوة، تغسل أعضاء النار على الأرض والنار تبتلي فيها بتذكير الناس.
0: هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز. ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملوا الرسومات ويعملوا الأبواب ويعملوا، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولهب تشوفه على الرجع، يعني ذيك البلادة إلى أي حد. ما يكفيك كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله لها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة بها ناس الحكوم والنار بها ناس يبكون فيه سلاسل. هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قال رحمه الله تعالى، وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط انحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة، أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث

0: لا شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا، وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين في مراتب القضاء والقدر. مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في نبرأها، أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله ان يجعل صدره ضيقا حرجا.
0: وهذه الايه فيها اثبات الاراده الكونيه، ذات الاراده الكونيه. فمن اراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، يعني يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا، صدره ضيقا حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق.

0: يضيق صدره، يضيق صدره إذا سمع الحق ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق، لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية. والله جل وعلا حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها، ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس، من الناس من ينقبض إذا سمع الحق، سمع القرآن، سمع الذكر، سمع المواعظ، ينقبض ويضيق صدره. ومن الناس من يرغب في الخير، يرغب في سماع الحق، فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد. فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق، والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى. لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له، ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وذلك حسب إرادته الكونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقعد إلى السماء، لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه، وإنما يطير بواسطة الآلات، أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء، لأن الله لم يخلقه طائرا، إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض، ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه. فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس، شوف بيان الحكم، على الذين لا يؤمنون، هذا بسبب عدم إيمانهم، أن الله عاقبهم وحرمهم، حرمهم من قبول الحق لأنهم ليس فيهم أهلية، ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم. لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر، ذكر الأدلة من السنة، ذكر حديث جبريل، حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة، لا هو من أهل البلد يعرفونه ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة في السفر حتى يقول إن أنا غريب، ليس عليه علامة في السفر وليس هو من أهل البلد. لذلك استغربه الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية لأنهم لا يطيقون رؤيتها، وإنما تأتي صورة رجال، أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل، جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. هذه عجيبة ذلك، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان. فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالقدر خيره وشره وعلمه ورؤيته.
0: هذا ذكر المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح ان الايمان بالقدر امر لا بد منه، خيره وشره، الخير كل الأمور المحبوبة والمرغوبة والمفيدة، والشر كل الأمور الضارة والأمور المكروهة كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره حلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر لكنه قضى وقدر، لا بد منه، لا بد من الإيمان به.

أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء فلا يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء والقدر فيصبر على المصائب ويعلم أن بقضاء الله وقدره الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم. تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب على خطيئة على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه ويتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له، تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمة رضي الله عنها قال له دعاء يدعو به في قنوته، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر. الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر. تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعل قضاءه خيرا له، ولا يكون من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم فهو دعا في أن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره فيكون ذلك خيرا له نهاية

0: يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر، أن يقيه شر القضاء والقدر، وأن لا يجعله سببا لإضلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله وقدره، لا يجعله سببا لشقاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم.
1: ولا نسأل براءة
0: هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه، هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم، فلا يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، فينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره، فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه ويتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهم السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها، لو شاء تركها لم يجبر عليها ولم يكره عليها. فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر ويغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ولا يجعل الله وقدره حجة لنا في شرعه وعليه وفي نعمه وعليه.

نعم، لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه من حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل بقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم، فلا حجة لهم في القضاء والقدر. وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاته، وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى. والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها. فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن

0: التعليق على كتاب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للحافظ العلامة أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله، وهي رسالة مهمة يحتاجها كل متفقه وكل طالب علم. السكينة يا إخوة، يا شباب حفظكم الله، وهي رسالة مهمة يحتاجها كل متفقه وكل طالب علم يبتغي بطلبه العلم وجه الله عز وجل، فإن الفتوى وآدابها مسألة مهمة وعظيمة، فلا بد من معرفتها لئلا يتجاسر أحد عليها، ولئلا يقع في الخطر ويعرض نفسه للهلاك أو أن يقول على الله عز وجل ما لم يعلم. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللحاضرين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق.
0: أبو القاسم الصيمري ذكر النووي رحمه الله تعالى، قال أبو القاسم الصيمري من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه، تكرر ذكره في المهذب والروضة، وقال عليه رحمة الله الصيمري، ذكر عن أبي الفرج ابن الجوزي في تاريخه قال الصيمري منسوب إلى صيمر، نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى، إلى أن قال عليه رحمة الله وكان حافظا للمذهب حسن التصانيف. وقال بعد ذلك قلت وهو ممن تفقه عليه أقضى القضاة الماوردي صاحب الحاوي، وصنف كتبا كثيرة منها الإيضاح في المذهب، وهو كتاب نفيس كثير الفوائد قليل الوجود. قال الذهبي عليه رحمة الله في تاريخ الإسلام عبد الواحد ابن الحسين القاضي أبو القاسم الصيمري الشافعي أحد الأعلام ومن أصحاب الوجوه في المذهب، وكان من أوعية العلم، تفقه عليه أقضى القضاة الماوردي، وله كتاب الإيضاح في المذهب في 7 مجلدات، وكتاب القياس والعلل وغير ذلك، ثم ذكر في ترجمته عليه رحمة الله. فالنووي عليه رحمة الله يقول اعلم أن هذا الباب مهم جدا، وذكر عن هؤلاء العلماء أنه لخص من كتبهم وأخذ من فوائدهم وزاد عليها، وذكر الصيمري، وذكر أيضا أبا بكر الحافظ البغدادي الحافظ الكبير محدث الشام أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي، وهو كما يقال أشهر من نار على علم، وترجمته واسعة عليه رحمة الله. وذكر أيضا أبا عمرو ابن الصلاح، وهو كما قيل في ترجمته قال الذهبي قال العلماء هو الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى ابن أبي نصر الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، ولد 77 و500 وتوفي 643. قال في

الذهبي واشتغل وأفتى وجمع وألف، تخرج به الأصحاب وكان من كبار الأئمة. وقال أيضا: كان ذا جلالة عجيبة ووقار وهيبة وفصاحة وعلم نافع، وكان متين الديانة السلفي الجملة صحيح النحلة كافا عن الخوض في مزلات الأقدام، مؤمنا بالله وبما جاء عن الله من أسمائه ونعوته، حسن البزة وافر الحرمة، معظما عند السلطان. إلى أن ذكر قال: وكان مع تبحره في الفقه مجودا لما ينقله، أي متحريا ومتثبتا وينقل نقلا جيدا قوي المادة من اللغة والعربية أو من اللغة العربية، متفننا في الحديث، متصورا مكبا على العلم عديم النظير في زمانه. هذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وذكر ابن كثير في ترجمته في البداية قال: وهو في عداد الفضلاء الكبار، وكان دينا زاهدا ورعا ناسكا على طريق السلف الصالح كما هو طريقة متأخري أكثر المحدثين، مع الفضيلة التامة في فنون كثيرة، ولم يزل على طريقة جيدة حتى كانت وفاته، وترجمته واسعة. هؤلاء ثلاثة ممن نقل عنهم النووي عليه رحمة الله: الصيمري والخطيب البغدادي وابن الصلاح. وابن الصلاح وهؤلاء لم يكن ابن الصلاح هو أول من ألف في ذلك، فكما تقدم سبقه الصيمري الذي توفي سنة 386 للهجرة وألف كتابه أدب المفتي والمستفتي، وهكذا أيضا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله الذي توفي سنة 63 و400 في كتابه الفقيه والمتفقه، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى كذلك توفي في سنة 63 و400 في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وكتب الأصول التي ألفها العلماء ذكروا فيها آداب الفتوى ومن هو المجتهد ومن هو المقلد وكيفية السؤال إلى غير ذلك. فالعلم يتوارث وينقل المتأخر عن المتقدم. وجاء بعد ذلك العلامة أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي عليه رحمة الله وألف كتابه صفة الفتوى والمستفتي، وتوفي سنة 95 و600 للهجرة. وجاء شيخ الإسلام الثاني ابن القيم عليه رحمة الله فجمع كثيرا من هذه المسائل وهذه الفوائد وأوردها ووضعها في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. هكذا لا يزال العلماء يأخذ بعضهم عن بعض عليهم رحمة الله. والنووي عليه رحمة الله علامة وحافظ مشهور، ولد سنة 31 و600 وتوفي سنة 76 و600 عليه رحمة الله، محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف الحوراني الشافعي، وكان إماما في المذهب الشافعي وبارعا وحافظا، وكان ذا ديانة، وكان أمارا بالمعروف، وكان نهاء عن المنكر، ناصحا للخاصة والعامة، مبتعدا عن الملذات ملذات الدنيا، منشغلا بالعلم نشرا وتأليفا ونصحا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر، حتى إنه لم يتزوج عليه رحمة الله. وترجمته واسعة وألف فيها العلماء المؤلفة. مسألة الفتوى، الفتوى في اللغة كما ذكر ابن منظور رحمه الله تعالى قال: أفتاه في الأمر أبان له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء. وذكر قال: يقال أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها. إلى أن ذكر قال: يقال أفتاه في المسألة إذا أجابه. والفتيا والفتوى والفتوى ما أفتى به الفقيه، إلى آخر ما ذكره عليه رحمة الله. إذن ما هي الفتوى في الاصطلاح؟ الفتوى في الاصطلاح هي السؤال لأهل العلم عن مسألة شرعية، هذا هو أصل الفتوى. فعندنا سائل

0: وعندنا مسؤول وعندنا فعل ما يجيب به المسؤول وما أجاب به. فالسائل هو المستفتي والمسؤول هو المفتي، والجواب فعل الجواب والعمل من المفتي هو الإفتاء، مرتبة الإفتاء وعمل الإفتاء، وما أجاب به هو نفس الفتوى، ما أجاب به هو نفس الفتوى. والمفتي قال العلماء هو المخبر بحكم الله تعالى، أو المخبر عن حكم الله تعالى لمعرفته بدليل، فهو يقول قال الله قال رسوله هذا يجوز هذا لا يجوز، فهو يخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى لأنه يعرف ذلك بالدليل. وفي ذكر النووي عليه رحمه الله قال وما ذكره الأصحاب أو نحو ذلك، تعبير النووي وغيره من أهل العلم بكلمة الأصحاب أي أصحاب المذهب، حين قال عليه رحمة الله وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا أي من الشافعية، وذكر الصيمري والبغدادي خطيب البغدادي وذكر ابن الصلاح عليهم رحمة الله، وهم من رؤوس المذهب الشافعي. فضل.
1: قال رحمه الله تعالى مقدمة في أهمية الإفتاء وعظم خطره وفضله: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا. روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. في رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون.
0: هنا ذكر النووي عليه رحمة الله تبعا لمن ذكره ممن سبقه من أهل العلم مقدمة في أهمية الإفتاء وعظم خطره، وذكر أيضا فضله. قال: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، فهو في منزلة من حيث الخطورة ومن حيث الضرر لمن لا يحسنه في منزلة ومرتبة شديدة، ومن حيث من قام به وأداه على ما أراد الله عز وجل وعلى ما ذكره أهل العلم من الضوابط الشرعية فهو في أعلى المراتب. فالمفتي عالم، وصل إلى درجة أن يفتي في المسائل واحتاج إليه الناس، وإنه وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم هذا المفتي بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. وقد ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: ولو قال معرض للخطر كان أولى وأحسن، لأن الخطأ كل معرض له. ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. ثم قال: وروينا عن ابن المنكدر قال عليه رحمة الله: العالم بين الله تعالى وخلقه، أي واسطة في تبيين الشرع، فلينظر كيف يدخل بينهم. وهذا الأثر ذكره البيهقي عليه رحمة الله في المدخل إلى السنن الكبرى، وذكره كذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. قال: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة كما سيأتي ذكرها معروفة نذكر منها أحرفا تبركا. مسألة التبرك، وهذه مسألة ملاحظة في كتب النووي عليه رحمة الله كشرحه على مسلم وغيره، توسع فيها وذكر أشياء وأمورا مما وافق فيها بعض أهل التصوف، فلو أنه ترك هذا الأمر لكان أولى، لكن قد يفسر أو يؤول بأنه من باب التبرك بالعلم والعمل بالعلم و

أنه معتمد على الكتاب والسنة ونحو ذلك من باب التوسع في العبارة. قال: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار، أي من صحابة رسول الله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها، أي يحيلها، هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول في مجلس، في مجمع من الصحابة، فيسأل أحدهم فيبتعد عن الإجابة مع أنهم علماء، ويحيلها إلى غيره لعل أحدا يكفيه هذه المسألة. وهذا الأثر أخرجه البيهقي كذلك في المدخل، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. قال: وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه، أي من أهل العلم، لا يحيل إلى جهلة، وهو أيضا عالم، لكن يود أن الحق أو الفتوى أو العلم ظهر على لسان غيره، إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذا أيضا ذكره الآجري في أخلاق العلماء، والبيهقي في المدخل، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. قال: وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون، يأتيك هذا ويسألك في مسألة وهذا في مسألة وهذا في مسألة، وأنت تجعل دينك غرضا لهذه المسائل، تعرض نفسك أن تمر على جسر أو جسر جهنم والعياذ بالله بأن تجيب عن كل مسألة، لا تجب إلا عما تعلمه إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وإذا كفاك غيرك فإنك تكون في سلامته. قد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، كما جاء عند الإمام أحمد وغيره كالترمذي وابن ماجة عليهم رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر: وشاهده في القرآن، إن العلماء ورثة الأنبياء، وشاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالعالم هو وارث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان الكلام في الفتوى والعلم والدراسة والتدريس ونحو ذلك مسألة ثقيلة، الفتوى أرفع من مجرد العلم بالمسائل، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يدعي أن الله أحل هذا أو أن الله حرم هذا، يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب فهذا لا يفلح والعياذ بالله. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بما لا تعلم أرفع مسائل الضلال وأرفع مسائل الهلكة والعياذ بالله، حتى جعله الله عز وجل بعد أو أعلى من الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل عاصر وكل مبتدع وكل مشرك يدخل في هذا المعنى أنه قال على الله عز وجل ما لا يعلم. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ثم خاطب الناس كلهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهناك أهل ذكر يسألون وهناك سائلون، هناك من يسأل وهناك من يسأل فيجيب، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فليس الأمر راجعا إلى هواك أو إلى ما ترغب، وإنما تبين بذكر، تبين الفتوى بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ذكره أهل العلم من وسائل العلم كالقياس والإجماع وغيرها من المسائل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض

0: العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما مات العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس لحاجتهم إلى ذلك، اتخذ الناس رؤوسا جهالا ما عندهم علم. وليس معنى هذا أنهم لا يحفظون، قد يكونوا من حفظة الكتاب ومن حفظة السنة لكنهم جهال لم يتمرسوا ولم يرسخوا في العلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. الناس يحتاجون إلى أن يسألوا في دينهم، فأفتوا هؤلاء الرؤوس الجهال فأفتوا بغير علم. ليس معنى ذلك أنه ما قال قال الله أو قال الرسول، لكنه أفتى بغير علم بحيث لم ينزل المسألة منزلتها، أو لم يورد الدليل في ما يناسبه أو ما يكون دليلا عليه، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولذلك قيل في الفتوى إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى. وألف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فأنت حين تقول هذا حلال هذا حرام، كأنك تقول قال الله تعالى هذا حلال هذا حرام، فأنت تتكلم عن الله عز وجل وعن دينه وعن شرعه.
1: قال رحمه الله تعالى: وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وعن عطاء بن السائب التابعي قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن شيء فيتكلم وهو يرعد وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون قال أكثر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي رحمه الله وقد سئل في عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه.
0: نعم، فهذه آثار تدلك على حرص السلف وعلى ورائهم وعلى تقواهم عليهم رحمة الله. فهذا الشعبي والحسن وأبو حصين من التابعين عليهم رحمة الله قالوا: إن أحدكم، أي لمن جاء بعدهم لتلامذتهم، إن أحدكم ليفتي في المسألة، أي مما تهم الناس ومما تعرض له، ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير وخليفة راشد من أهل العلم من أعلم الصحابة، لو وردت عليه لجمع لها أهل بدر، يشاورهم في هذا وينظر إلى رأيهم وإلى قولهم. وهذا يدل على تحريه وعلى أنه لا يستقل بالفتوى ولا يتعجل فيها، وإنما يشاور فيها وينظر إلى رأي غيره من أهل العلم، وهذا يدل على عظم الفتوى. أما أنتم في هذه المرحلة، هؤلاء التابعون يقولون لهم تفتون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، أي أنكم تستعجلون وتتكلمون في مسائل يمنع الورع والعلم عمر بن الخطاب من أن يتكلم فيها بنفسه وهو العالم، ويرجع إلى مشاورة أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآثار جاءت عند ابن بطة رحمه الله تعالى في إبطال الحيل، وكذلك ذكرها ابن عساكر والبيهقي في المدخل، وذكرها ابن الصلاح وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله. وذكر عن عطاء بن السائب التابعي رحمه الله تعالى قال: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء، أي عن مسألة من المسائل، فيتكلم وهو يرعد، يعني بمعنى يرتعد وجلا وخوفا من عظم ما سئل، وهو عالم ويدري، لكن تعظيما لهذه المسألة.

صار بعضهم يتكلم في المسائل ويفتي فيها ولا يبالي ويضحك ولا يستحضر أنه الآن يتكلم في دين الله عز وجل. ومما ذكر عن بعض العلماء أنه كان لا يفتي إلا إذا جلس وتهيأ، ولا يفتي وهو يشرب أو يأكل أو يتشاغل بشيء، مع أنها مسائل معروفة، لكن تعظيما للفتوى والقول بها. وجاء عن ابن عباس ومحمد رضي الله عنهما ومحمد بن عجلان رحمه الله تعالى قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. الفتوى والكلام في المسائل لها شهوة، فإذا ترك العالم وهو عالم ترك كلمة لا أدري ولم يمسك لسانه ولم يتحوط فيما يسأل عنه ولم يستحضر الوقوف بين يدي الله عز وجل، فإنه سوف يزل والعياذ بالله، سيسأل عن مسألة فيتكلم فيها لا يراقب الله عز وجل ولا يستحضر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيزل. هذا يدلك على أهمية التوقف والتأني، وأن لا يعجب الإنسان بعلمه وأن لا يعجب بمعلوماته، كما تقدم أن بعض السلف إذا سئل يردها إلى أخيه إلى غيره كي يكفى شر الفتوى. ومن أكثر من رأيه من مشايخنا ممن يكثر من كلمة لا أدري شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في خير وعافية، يسأل عن المسألة فيقول لا أدري، ويسأل أحيانا عن مسألة يعلمها ويعلم دليلها فيقول أفتى شيخنا الشيخ بن باز بكذا لقول الله ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أفتت اللجنة الدائمة. هذه مسألة صعبة، أن تحيل المسألة أو الجواب إلى غيرك وأنت تعلم الدليل، هذه تحتاج إلى ورع، تحتاج إلى شخص يمسك لسانه ويستحضر أنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن كلامه. هذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس جاء عند الإمام الأجري في أخلاق العلماء وعند الإمام البيهقي في المدخل، وذكره ابن عبد البر رحمهم الله تعالى كما في جامع بيان العلم، وذكره كذلك الخطيب في الفقيه والمتفقه، وأثر محمد بن عجلان أخرجه الأجري في أخلاق العلماء والبيهقي وابن عبد البر والخطيب عليهم رحمة الله. قال: وعن سفيان ابن عيينة وسحنون، سحنون هو ابن سعيد صاحب المدونة المالكي عليه رحمة الله، أنهما قالا: أجسر الناس أي أكثرهم جسارة وشجاعة وجرأة على الفتية أقلهم علما. من لم يستحضر مقام الفتوى والكلام في دين الله عز وجل فهذا هو قليل العلم، لكن كلما زاد علمك وكلما كثر علمك وزاد ورعك أحجمت عن الفتوى، لا جهلا ولكن خوفا من هذا المقام العظيم. فلهذا قال عليهما رحمة الله: أجسر الناس أي أكثرهم جسارة وشجاعة وجرأة على الفتيا من هو؟ أقلهم علم. ولهذا تجد حتى عند طلبة العلم بعض الطلبة إذا بدأ درس كتابا أو كتابين يسابق شيخه أو مدرسه في تحرير أو تقرير المسائل وفي الكلام فيها، وإذا تكلم شيخه يقول نعم وهذه فيها كذا أو هذا يجوز أو هذا قال فيها فلان، المدرس يدري بهذا وقد درس هذا الكتاب مرارا ومرت عليه هذه المسائل، لكن هذا يريد أن يظهر كما يقال عضلاته العلمية ويتجرأ على الكلام في دين الله عز وجل. بل قد يسأل في مجلس وهناك من هو أعلم منه، تطرح مسألة وإذا بهذا يقفز ويتكلم، وهناك من

لماذا؟ لأن الفتوى عبادة، علمك، دراستك، تدريسك والفتوى هذه كلها عبادات، فلا تقدم على شيء حتى تنظر إلى نيتك وإلى ما هو الأفضل وإلى المصلحة والمفسدة. الشافعي توقف لا عجزا ولا جهلا، ولكن يقول حتى أدري وأنظر أيهما أفضل، السكوت أو الكلام. وهذا الأثر ذكره البقاعي في النكت الوفية، وذكره غيره من أهل العلم. جعل الأثرم عليه رحمة الله قال: سمعت الإمام أحمد بن حنبل، والإمام يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه، هو يدري المسألة وعرف الأقاويل، لكنه يكثر من قول لا أدري. إذا تضاربت عنده الأقوال أو تعارضت عنده الأدلة فيقول لا أدري، والأمر غير مستعجل. فبإمكانك في مسألة من المسائل إذا سئلت عنها أن تقول سأبحث سأنظر، لأنك سوف تقف أمام الله عز وجل. هذا السائل سألك وذهب، وإذا وقف عند الله عز وجل يقول: يا رب أنا سألت فلانا ممن يشار إليه بالعلم، لكن أنت ستقف بين يدي الله عز وجل، لماذا قلت وما دليلك وأنت تكلمت في دين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال في المجلس، قال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيره، أنت مشهور معروف من الفقهاء. فقال له القاسم عليه رحمة الله: وانظر إلى هذه الكلمة، قال: تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه، ما كلفني الله عز وجل أن أجيبك على شيء لأرضيك وأنا لا أحسن ذلك، لا أعلم، المسألة سهلة. قال: فقال شيخ من قريش، أي رجل من ذوي الوجاهة وكبير السن من قريش جالس إلى جنبه، ماذا قال له؟ قال: يا ابن أخي إلزمها. هذا قد يكون أقل علما لكنه من العقلاء ومن مشايخ قريش. قال: يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. أنت في هذا المجلس صرت نبيلا، بمعنى لك مكانة ومنزلة حين أمسكت عن الفتوى وقلت أنني لا أحسن. قال: فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وبعضنا إذا سئل يقول: والله أنا بعيد عهد بالمسألة لكن أظن كذا وكذا. لماذا؟ إذا عندك علم ولم يكن أحد موجود غيرك فتكلم إذا كنت ممن تحسن ذلك، وإلا فالسكوت والسلامة لا تعدلها فائدة. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى قال: وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بعضهم يأخذها حمية وجرأة، كيف أقول لا أدري، كيف أقول لا أعلم وأنا أمام الناس، أو قد جاء هذا يسألني وأقول له لا أعلم لا أدري، يعني هذا شيء معيب عنده. قال: وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعف تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين، كيف أنا أسأل ولا أجيب، ماذا سيقول عني الناس؟ هذا لقصور علمه وقلة ورعه وتقواه والعياذ بالله. قال: وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور. حين تجيب وأنت قاصر قدير العلم جوابك يعرضك للهلاك،

0: صاحبك لا يزيد في منزلتك، لا يزيد في معرفتك، لا يزيد في علمك، أنت على ما أنت عليه، لكنك تجرأت على الفتوى. قال بل يستدل به على قصوره، لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، العلماء الكبار يسألون فيقول لا أدري لا أعلم الله أعلم، وهذا ما شاء الله لا يرد فتوى، يجيب في هذه المسألة ويجيب في هذه المسألة. قال علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف ويتجرع ويتجاسر، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع أي هذا القاصر فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته والعياذ بالله، كما ذكر ذلك في المجموع عليه رحمة الله.
1: قال رحمه الله تعالى: وعن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا. وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت. لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة.
0: الهيثم ابن جميل البغدادي عليه رحمة الله يقول: شهدت مالكا إمام دار الهجرة صاحب العلم صاحب المنزلة الرفيعة سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. شيء عجيب، يسأل عن هذه المسائل أمام الناس، أمام الطلبة، أمام الحجاج والزوار الذين يمرون على المدينة ويأتيه الناس من كل مكان، ويسأل هذه الأسئلة فيقول في 32 مسألة لا أدري. هل نقص ذلك من منزلته أو أورث ذلك زهدا في علمه؟ لا والله، بل ما ازداد إلا رفعة ومنزلة عالية عند أهل العلم. وهذا الأثر أخرجه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب الانتقاء وفي التمهيد، وكذلك ذكره أبو زرعة في التاريخ، وذكره ابن الصلاح في أدب المفتي، وغيرهم من أهل العلم. قال وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، تورعا أو شكا في الجواب حتى يتثبت. الآن إذا عرضت على بعضنا مسائل سيجيب في كل مسألة، ولربما ما له إلا شبر كما يقال في العلم، ولم يصل إلى كعب مالك عليه رحمة الله. وكان يقول: من أجاب في مسألة، أنت الآن جاءك هذا الشخص يسأله فتجيبه، من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب ماذا يفعل؟ أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. ينظر هل هذا الجواب سيقربه إلى الله عز وجل أم سيبعده، هل هذا الجواب يجيب عنه وفيه بعلم ودليل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الفتوى أم لا، يعرض نفسه كأنه على الصراط وسوف يسأل عن جوابه، لماذا أجبت، كيف أجبت، ما دليلك، ثم بعد ذلك يجيب. لو فعلنا هذا واستحضرنا هذه المسألة لا سكت أكثر الناس عن المسائل. وسئل أي الإمام مالك عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة

قال فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. جاء في الرواية أنه قال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ما هناك مسائل خفيفة، هي كلها توقيع عن رب العالمين، مسألة صغيرة مسألة كبيرة كلها، وإن كان بعضها في الضرر وما يترتب عليها أكثر أثرا، لكن كلها في نسبتها إلى الدين وفي نسبتها إلى شرع الله سبحانه وتعالى كلها ثقيلة. قال أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة، ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله وذكره أيضا القاضي عياض عليهم رحمة الله. قال وقال الشافعي ما رأيت أحدا أي من أهل العلم جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا بمعنى العلم بالكتاب والسنة، كما سيأتي معنا في شروط المفتي العلم بالكتاب والسنة واللغة والقياس وعلوم كثيرة جمعت في سفيان بن عيينة. قال ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا أي من الوسائل والشروط وتحققت فيه ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا، مع وجود الآلة عنده مع وجود القدرة، ومع هذا كان أكثر من رآه الشافعي يسكت عن الفتيا عليه رحمة الله، هذا يدل على ورعه وعلى تقواه. هذا الأثر ذكره الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وذكره غيره. قال أبو حنيفة عليه رحمة الله لولا الفرق أي الخوف والخشية، لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم إذا لم أتكلم إذا لم أفتي بذلك ما أفتيت، يكون لهم المهنة أي يتمتعون بجوابي ويخارجون أنفسهم في عباداتهم في معاملاتهم عملا بفتواي. قال وعلي الوزر أنا الذي سوف أتحمل وسوف أقف بين يدي الله عز وجل سيسألني وقد لا أسلم من هذا السؤال، هم ينجون يقولون سألنا فلانا فأجابنا وأنا الذي بعد ذلك أحاسب. قال لهم المهنة وعلي الوزر، لولا الخوف من ماذا؟ من أن يضيع العلم ما تكلمت ولا أفتيت. قال وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة، وهذا موجود في سير السلف عليهم رحمة الله. وقد جاء رجل وسأل سحنون صاحب المدونة، سأله مسألة فتردد إليه فيها ثلاثة أيام، وكل يوم يأتي يقول عندي مسألة كذا، فيقول سأنظر سأفكر سوف، يتردد إليه ثلاثة أيام. فقال لما جاءه في اليوم الثالث وما أصنع لك يا خليلي أي يا صاحبي يا حبيبي ونحو ذلك، ومسألتك هذه معضلة، مسألة صعبة مشكلة، ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل أي لأهل العلم وأنا متحير في ذلك لازلت أرجح ما ترجح عندي. فماذا قال له الرجل؟ فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة، الحمد لله من نرجع إليه في الفتاوى والعلم، أنت حلال المشاكل كما يقال إذا سئلت عنها أو إذا استفتيت فيها. فقال وأنت أصلحك الله لكل معضلة، نفخ فيه وأراد. فقال له سحنون عليه رحمة الله هيهات يا ابن أخي، أي بعد ذلك هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا انفخني وتعظمه من شأني، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، أنا سوف أحاسب، ما توقفي هذه الثلاثة الأيام إلا لاشتباه الأمر عندي، أما أنت تريد أن أكلمك بالكلمة أو بالفتوى ستذهب، وأنا سوف أبذل لحمي ودمي إلى النار والعياذ بالله، فلا أوافقك على هذا ولست مستعدا لذلك. جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله قال إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب مباشرة، يسأل ويجيب مباشرة فيصيب، لكن لأنه استعجل قال فأذمه. لماذا العجلة؟ أنت سوف تقف بين

0: بإذن الله عز وجل. قال ويسأل، أي الرجل الآخر ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب، قال فيخطئ حتى لو تأخر وحتى لو أخطأ لكنه تأنى لم يستعجل، قال فأحمده، عمل بالأحوط وتأنى لكنه اجتهد فأخطأ، فهذا محمود بعكس ذاك الذي استعجل حتى لو أصاب. فالعجلة لا خير فيها، والله المستعان.
1: قال رحمه الله تعالى: قال الصيمري والخطيب: وقل من حرص على الهدى، وقل من حرص على الهدى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له، غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. واستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
0: نعم. قال الصيمري والخطيب، ذكر ابن الصلاح قال ذلك الصيمري أولا، ثم تلقاه عنه الخطيب فقاله في بعض تصاريفه، فالكلام هذا أساسه للصيمري عليه رحمة الله، ثم أخذه الخطيب وذكره في بعض تصانيفه. قال وقل من حرص على الفتوى، على الفتية. ماذا عندك؟ تعال سألني، أنا سوف أجيبك. أنا يحرص على الفتية والتصدر لها والجواب عنها، وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه والعياذ بالله. أنت تعرض نفسك على موضع فيه هلكة، موضع أحجم عنه الكبار، موضع توقف فيه وعنه العلماء، وأنت تسابق إلى ذلك. قال واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له، لا يبحث عنه ولا يريد ذلك، يكره ذلك، ما وجد عنه مندوحة، ما وجد عنه مصرفا، ويبتعد عنه قدر استطاعته، وأحال الأمر فيه على غيره، كما مر معنا في السلف أنه كان يحيل أحدهم المسألة على أخيه، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب، لأنه ما أجاب إلا وهو كاره لذلك، ما أجاب إلا حين لم يجد مندوحة ولا تحويلا ولا مصرفا إلا عنده وألزمه أو لزمه الجواب في ذلك، فحين ذاك تحرى وأجاب، فبإذن الله عز وجل يكون الصواب والصلاح في جوابه أغلب وأكثر من ذاك الذي سعى وحرص على أن يجيب عن الأسئلة. طيب ما دليلهم في ذلك؟ قال واستدلا، أي الصيمري والخطيب عليهما رحمة الله، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، أنت بحثت عنها وقدمت وطالبت بها، وإن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعينك الله عز وجل، لأنه يعلم أنك كاره، ومن كان كارها لهذا المنصب أو هذه المسؤولية أو هذه الوظيفة أعانه الله عز وجل عليها، بعكس ذاك الذي يحرص، فإن في حرصه لربما يقدم تنازلات، لربما يقدم أشياء ويتنازل عن أشياء لكي يحرص على هذه المسألة. كذلك من سابق إلى الفتوى وأرادها وبحث عنها، فإن في ذلك يكون الهلاك والعياذ بالله. قد ذكر ابن الصلاح قصة فيها موعظة، قال عليه رحمة الله: قال نلفت إلى نحو ما بلغنا عن القاضي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي عليه رحمة الله، أحد المصنفين الشافعيين، قال صنفت في البيوع كتابا، جمعت له ما استطعت من كتب الناس، وجهدت فيه نفسي، وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به، بحث متوسع، نقل أقوال العلماء، نقل المسائل، يعني بشيء عظيم جدا، ورجع إلى الكتب. قال وكدت

0: أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، أحاط بالباب من كل النواحي ونقل كلام العلماء، فكأنه أعجب بذلك. قال: وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلسي معه تلامذته وطلبته أعرابيان، جاء يسألانه فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل. قال: لم أعرف لشيء منها جوابا. هو صاحب البحث هذا قد أحاط بهذا الباب كله وهم العلماء الشافعية. قال: فأطرقت مفكرا بحالي وحالهما معتبرا، فقال: أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ أنت شيخهم وأنت كبيرهم وعالمهم ومن يرجعون إليه؟ قال: قلت لا. فقال: إيه لك، يعني يا لوما أو يا خسارة، أو وأنت الكبير وأنت العالم. قال: وانصرفا. ثم أتيا من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، ذهبا إلى طالب علم أو إلى شيخ طلبتي وأصحابي أكثر منه علما فضلا عني أنا. قال: ثم أتيا من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسأله، فأجابهما مسرعا بما أقنعهما، أعطاهم فتوى ومشوا. قال: فانصرفا عنه راضيين بجوابه مادحين لعلمه، فبقيت مرتبكا وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسألة إلى وقتي. قال: فكان ذلك لي زاجر نصيحة ونذير عظة. فلا يعجب الإنسان ببحثه، بما جمع، بما ألف، بما ذكر، فإنه قد يبتلى بمسألة ويعجز، وقد يبتلى بسؤال فلا يجد له جوابا.
1: قال رحمه الله تعالى: فصل في معرفة من يصلح للفتوى. قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم،
0: يعتمد إخبار الموثوق بهم. نعم، هذا من السياسة الشرعية. والإمام جعل ومن أهم ما يقوم به أن يحفظ على المسلمين دينه، ومن ذلكم أن ينظر في من يدرس، في من يفتي، في من يتكلم، في من يعف. فقد يمنع الإمام شخصا لعدم أهليته أو لجره الفساد والفتن للمسلمين، وليس هذا من كتم العلم، لكن هذا من السياسة الشرعية. فذكر الخطيب عليه رحمة الله، قال: ينبغي للإمام، بل قد يصل إلى الوجوب، أن يتصفح أحوال المفتين، ينظر بمن يرسلهم، يتتبعون الأخبار وينظرون في من يفتي للناس. فمن صلح للفتيا أقره وأبقاه على مكانه في أن يفتي للناس، ومن لا يصلح، وبعض الناس يتجاسر، بعض الناس يتجرأ، بعض الناس يتطاول على هذا المقام، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود، أي إلى الفتوى، إن هذا دين الله عز وجل. فلا يترك ولي الأمر الناس يخبطون في دين الله خبط عشواء، هذا يقوم يخطب لا يحسن الخطابة، هذا يقوم يدرس لا يحسن التدريس، وهذا يفتي للناس في الدماء، في الأموال، في البيوع، في مسائل الطلاق، في مسائل كثيرة جدا، ويخلط عليهم معاملاتهم وعباداتهم ومسائلهم، فيمنعه ويكف شره عن المسلمين، وتوعده بالعقوبة إما في المستقبل، وإما أن ينزل به العقوبة بأن يحبسه، بأن يمنعه، بأن يحذر منه لئلا يؤذي المسلمين في دينهم إن عاد، وتوعده بالعقوبة إن عاد. كيف يعرف الإمام من يصلح للفتوى ومن لا يصلح؟ قال: وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل علماء وقته، العلماء المعروفون في المنطقة، في المكان، يسألهم: هل

0: الإسلام أهل لأن يستفتى ولأن يرجع إليه وأن يرجع إليه المسلمون، فإن أجازوا ذلك وقالوا نعم هنا يسمح له. قال ويعتمد إخبار الموثوق بهم، يعتمد إخبارهم عن هذا الشخص أنه أهل لأن يفتي، لا يجاملون وإنما هم أصحاب ثقة. وقد جاء أن رجلا رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رآه يبكي فقال ما يبكيك؟ فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قل كيف يسأل هذا الذي ليس عنده علم، قرتهم لحيته أو ملبسه أو هيئته فجاء يسأل، مثل ما يقع الآن بعض الناس يقع في مسائل في الطلاق، مسائل في العبادات، مسائل، فيأتي وينظر إلى أقرب شخص يراه مستقيما فيسأله. ربما هذا ما يحسن يقرأ الفاتحة لكن لحيته طويلة وعليه هيئة فيسأله. لا، أنت تسأل من تثق في علمه وفي دينه، وهذا يكثر عند العوام، يقول سألت أحد المطاوعة أو سألت إمام المسجد، هل هذا إمام المسجد؟ ولو كان حسن الصوت ولو كان كبيرا في السن ولو كان، هل هو أهل لأن يفتي في المسائل؟ هذا لا يخرجك ولا يبرئك من المساءلة أمام الله عز وجل. وهكذا قال عليه رحمة الله ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. يقول بعض المفتين أحق أن يسجن أكثر من ذاك السارق، السارق هذا يأخذ شيئا، أما هذا يدمر دين الناس ويتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. قال ابن حمدان الحنبلي عليه رحمة الله فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون. قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن كان أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاءه. هذا حكم دين الإسلام والسلام، ولا اعتبار بمن خالف هذا الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عليه الصلاة والسلام والمتطبب ضامن، وهذا قد يفسد شيئا من البدن، فكيف بمن يفتي؟ هذا سيفسد الدين، تجرع على الفتيا والكلام في دين الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له ذلك.
1: ثم روى، قال رحمه الله تعالى ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله تعالى قال ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
0: نعم، فالعلم يتوارث، فلا يقدم شخص على التدريس إلا إذا أشار مشايخه أو من درسه له وعليه بأن يدرس. وهكذا باب الفتوى مسألة عظيمة، ولهذا تجدون من يدرس سلسلة فقهية في مذهب معين لا يعطى الإجازة بالفتوى إلا بعد أن يتقن تلك السلسلة كلها، حتى يعرف أنه قد صار متمكنا وأهلا لأن يفتي في المذهب أو في هذه المسألة أو في هذا الفن، كان يكون فنا معينا كالمواريث أو مسائل من مسائل الفقه الخاصة، لا بد أن يكون عليه من يشرف وأن يعلم مستواه، فيقول هذا أهل لأن يسأل أن يرجع إليه أو أنه غير أهل. أما هكذا تكون الأمور فوضى، ومن أراد أن يتكلم يتكلم، من أراد أن يفتي يفتي، وتجد ذلك الآن مما يعاني منه

0: المسلمون أن بعضهم يصعد في الشاشات في القنوات وتبهرج له سيرته ويلمع أمام الناس وهو لربما لا يحسن بابا من أبواب الفقه، لكن يبدأ ويدخل في مسائل تعبير الرؤى، مسائل حلول المشاكل الأسرية، ومسائل الإصلاح بين الناس، ثم إذا به بعد ذلك يتكلم في مسائل ونوازل ويتكلم في أمور عظيمة، كما قيل لو عرضت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وهؤلاء في الغالب هم من ينتمون إلى هذه الأحزاب وإلى هذه الجماعات المنحرفة. انظروا إلى الإمام مالك عليه رحمة الله، قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70، أي من مشايخه من العلماء، أني أهل لذلك، يعلمون حفظه ويعلمون فقهه، يعلمون ورعه ودينه. فقد يكون الشخص عنده حفظ لكنه ليس أهلا لأن يفتي أو أن يدرس لقلة دينه وورعه، فمثل هذا لا يؤمن على دين الناس، على مسائل الناس، فقد يحمله هواه، تحمله شهوته ورغبته في الفتوى أو في الكلام إلى أن يتكلم في الدين وأن يتجرأ في المسائل دون أن يتثبت. جاء في رواية أنه قال: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني، أي من مشايخه ومن العلماء، هل يراني موضعا لذلك؟ يعني كأن الناس أكثر من الرجوع إليه ومن السؤال له، فما تعجل حتى سأل من هو أعلم منه: هل تراني أهلا للفتية، للجواب، للكلام، للجلوس عند الناس؟ وهكذا قال: لا ينبغي ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. فمن درسك يعلم مستواك ويعلم مسألة الطيش والاندفاع والجرأة، فإن المدرس يدري بأحوال تلامذته وهل هم أهل للكلام أو للخطابة أو للتدريس. فإذا وجدت تشجيعا فالحمد لله، ولا تغتر، وتسأل الله دائما وأبدا أن يعينك وأن يأخذ بيدك.
1: قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب ورع المفتي وديانته. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة
0: الله عليه رحمة الله. هنا مسألة، وهي أن يكون المفتي أن يكون ظاهر الورع. فقد يعرض لك أمر تحتاج إلى أن تسأل، وعندك شخصان قد يكونا مستويين في العلم، فإلى أيهما ترجع وإلى أيهما تحيل السؤال ومن تسأل؟ إلى من هو ظاهر الديانة، ظاهر الاستقامة، ويظهر عليه أثر العلم، تسأله وترجع إليه. كان الإمام مالك عليه رحمة الله يعمل هو في نفسه بما لا يلزمه الناس. إذا جاءه شخص يسأله يقول: هذا جائز أو يجوز لك أن تتركه، لكن هو في نفسه يعمل به مع أنه لا يلزم غيره. لماذا؟ لأن المفتي والعالم يكون أولى بالعمل سواء بإيجاد الفعل أو بتركه. قال: ويقول: لا يكون عالما، أي حق العلم ويستحق هذه المرتبة، حتى يعمل في خاصة نفسه، أي في أموره الخاصة، بما لا يلزمه أو بما لا يلزمه الناس، لا يلزم الناس أن يفعلوه، لكن هو يفعله احتياطا وتورعا وديانة مما لو تركه لم يأثم. أمور لو تركها الناس لا يأثمون، لكن هو لا يتركها. لماذا؟ لأنه يلزم نفسه ذلك. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة، ربيعة الرأي عليه رحمة الله. هذا في الأمور التي يفعلها الشخص. طيب، بعكس ذلك إذا نهاهم عن شيء فهو أكثر تركا له. مسائل قد تعرض لي

المسؤول للمفتي يأتيك شخص ويقول لك هل يجوز لي أن أتصرف في مال اليتيم، في مال اليتيم بحيث أني أستدين منه أو أتصرف به على غير الوجه المشروع، يقول له لا ما يجوز. ثم إذا عرضت المسألة له كان هو قائما على أموال أيتام يقول أنا الحمد لله لست كفلان، أنا سأحفظ لديني وسأأخذ من هذا المال لأنني سوف أعيده، فيجيز لنفسه ما لا يجيز لغيره، هذا لا يجوز. فالمفتي والعالم إذا أشار على الناس بشيء يستحب فعله فإنه يكون أول الناس فعلا له، وإذا أشار على الناس بشيء يترك فعله فإنه يكون أولى الناس بتركه. وسيأتي معنا بإذن الله تكمل ما ذكره النووي عليه رحمة الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. ننبه إلى مسألة يا إخوان، أنتم تعلمون المسجد يأتيه من ليس من أهله، فعلى كل شخص أن يحافظ على أدواته وعلى حاجياته. فالمسجد ليس مسؤولا، لا تترك جوالك أو تترك شيئا من أدواتك هكذا بدون حفظ ولا صيانة. هذه مسألة. المسألة الأخرى الكتب التي طبعت قليلة، وبعض الأخوة أخذ كتابا وسجل فيه اسمه ثم ركنه ولم يبحث عنه ولم يأخذه، لو وجده المشرفون سيأخذونه ويطمسون اسمه ويعطونه من هو مستحق للكتاب. فاحفظ كتابك وخذه معك وراجع فيه. نسأل الله أن يعيننا إياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين.

إقامة والمساهمة في هذه الدورة المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم الأجر والثواب. وإن شاء الله نبدأ في هذا الوقت المبارك بالقراءة والتعليق على كتاب فضائل القرآن للإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب يشتمل على 26 و100 أثرا وحديثا، والوقت 6 أيام، الوقت قصير، ولكن يعني نعلق بما يسره الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يعين على التعليق والإفادة من هذه الرسالة الطيبة القيمة. أولا، مؤلف هذه الرسالة هو الإمام النسائي عليه رحمة الله. والإمام النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، نسبة إلى مدينة نساء الخراسانية الخراسان. ولد سنة 215 للهجرة، 215 للهجرة على وجه التقريب، على وجه التقريب. وقد رحل في طلب العلم، في طلب الحديث، إلى مصر والعراق والشام والحجاز. شارك أيضا الإمام البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي في عدد من الشيوخ، شاركهم في عدد من الشيوخ. من مشايخه رحمه الله تعالى قتيبة بن سعيد وأحمد بن نصر نيسابوري، وهكذا أبو شعيب السوسي. من أبو شعيب السوسي؟ صالح بن زياد الراوي عن من؟ عن أبي عمرو حسن البصري، الراوي عن أبي عمرو البصري. هناك راويان لأبي عمرو وهما الدوري والسوسي، هذا هو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي، المشايخ النسائي. ومن تلامذته رحمه الله محمد بن أحمد من قطن الطحاوي، محمد بن أحمد من قطن الطحاوي، والحسن بن رشيق، حسن بن رشيق من تلاميذ النسائي. وهكذا أبو سعيد، أبو سعيد بن يونس، صاحب إيش من كتاب أبو يونس؟ كتاب تاريخ، تاريخ مصر، هيا من تلاميذ النسائي، صاحب كتاب تاريخ مصر أبو سعيد بن يونس. والإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه كان عالما بالحديث وعلل الحديث، عالما بالرجال، وكان مبرزا في علم الرجال رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: أبو عبد الرحمن أي النسائي مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث في عصره، في عصره مقدم على كل علماء الحديث، وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. على ثناء الإمام الدارقطني على الإمام النسائي رحمهم الله جميعا. وكان الإمام الذهبي عليه رحمة الله يقدمه على الإمام مسلم في الحفظ، الذهبي يقدم النسائي على مسلم في الحفظ، وهذا في سير أعلام النبلاء التاسع صفحات 172، وهذا ينظر الطبقات الشافعية الثاني صفحات 83 في ترجمة الإمام النسائي عليه رحمة الله. وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن بعض المترجمين قالوا عنده تشيع قليل، بعض المترجمين قالوا عنده تشيع قليل. ماذا يقصدون بالتشيع القليل؟ يقدم علي، يقدم عليا على عثمان في أيوة الفضل، انتبهوا، لا بالخلافة، ما أحد يقدم من أهل السنة والجماعة يقدم عليا على عثمان في ماذا؟ في الخلافة، لأن خلافة عثمان كانت بإجماع. ولهذا يقول العلماء: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم، يبدع من قدم

0: عليا على عثمان بماذا؟ بالخلافة. ولكن وقع عن بعض أهل السنة أنهم قدموا عليا على عثمان في الفضل لكثرة الفضائل التي رويت في حق علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس بصحيح، بل عثمان أيضا مقدم في الفضل. هناك من بعض أهل العلم ممن نسب إلى هذه النسبة، وهي إيش؟ الشيخ القليل، مثل أحسنت عبد الرزاق صنعاني، ومن من أئمة الحديث والعلل، ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم وغير صاحب التفسير، من ابن جرير الطبري، وأيضا الأعمش. من الأعمش؟ سليمان بن مهران. نعم، نقل في ترجمة هؤلاء الأئمة أن عندهم تشيع يعني قليل. طيب يا إخوة، لكن الصحيح أن أيضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه مقدم أيضا في الفضل، وهكذا في الخلافة. من مؤلفات الإمام النسائي عليه رحمة الله السنن، يقولون السنن الكبرى والصغرى، ما الفرق بينهما؟ الأصل هي السنن إيش؟ الكبرى، لكن انتقى منها الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه بعض الأحاديث وخصها بالاهتمام، فسميت بالسنن الصغرى وتسمى المكتبة. إذا قيل في المكتبة معنى السنن إيش؟ الصغرى، لأن السنن الكبرى أكثر أحاديث، والصغرى منتقاه من الكبرى التي تسمى المكتبة. وليست هي من اختصار ابن السني كما يذكر بعض أهل العلم أنها من اختصار ابن السني، لا، هي أيضا من اختصار النسائي رحمة الله تعالى عليه، وهي من صنيع الإمام النسائي. لماذا يا إخوان نرجح هذا القول؟ قال أهل العلم لأن هناك أحاديث في الصغرى غير موجودة في الكبرى. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن الإمام النسائي تصرف وزاد، صحيح أنه انتقى من الكبرى ثم زاد إليها، فلم تكن موجودة فين؟ في الكبرى. فلو كانت من صنيع ابن السني لما زيد فيها أحاديث، ولما وجدنا فيها أحاديث غير موجودة فين؟ في الكبرى. فهذا فيه دليل واضح على أن السنن الصغرى من اختصار ومن صنيع الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه. من الذي نشر سنن النسائي في بلاد الأندلس؟ اثنان من أهل العلم نشرا سنن النسائي في بلاد الأندلس. من ومن؟ هذا نجيب نشرا سنن النسائي في بلاد الأندلس. الأول ابن الأحمر وهو محمد بن معاوية القرطبي، مشهور بابن الأحمر، توفي سنة 58 و300. الثاني ابن سيار وهو محمد بن قاسم القرطبي، توفي سنة 327 وقيل 328 على خلاف في سنة وفاته. وإمام النسائي متى توفي؟ أحسنت، في مطلع القرن الرابع 303. إمام النسائي توفي سنة 303. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام النسائي عليه رحمة الله في كتابه فضائل القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم وسلم تسليما. قال: كيف نزول الوحي؟ أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قراءة عليه، قال أنبأنا محمد بن رافع، قال أخبرنا محمد بن رافع، قال حدثنا حسين بن محمد.
0: ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا؟

0: أحسن. إذا قال حدثنا الراوي معناه إيش؟ أنه سمعها من لفظ الشيخ. الشيخ يقرأ على الحاضرين على التلاميذ. إذا قرأ الشيخ بصوته يقول المحدث إيش؟ أو الراوي يقول حدثنا. وإذا كان الطالب يقرأ على الشيخ الأحاديث والشيخ يستمع ثم يصوب ما يستحق التصويب أو يصلح التصحيف، هنا يقول الراوي إيش؟ أخبرنا. يقول أخبرنا إذا كان الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ صحح إذا كان في خطأ، هنا يقول أخبرنا. أما إذا كان الشيخ هو الذي يلقي الأحاديث فإن الطالب أو الراوي يقول إيش؟ حدثنا. وبعض الأهل ما يفرق، لا يفرق، يستخدم حدثنا مكان أخبرنا، يستخدم أخبرنا مكان إيش؟ حدثنا. لكن من يفرق يعني يذهب إلى هذا التقييد، يقول إذا قرأ الشيخ بصوته فإن الراوي يقول إيش؟ حدثنا إذا سمعها من صوته، وإذا يعني قرأت على الشيخ والشيخ حاضر في المجلس أو يصوب ما حصل من تصحيح أو خطأ فإن الراوي يقول إيش؟ أخبرنا.
1: قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. قال أخبرنا قتيبة
0: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا وقال ابن عباس وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنهما ورضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. هنا بيان المدة التي يعني نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن مدة نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة، 10 سنين في مكة وعشر سنين في المدينة. نعم. والأدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة. إذن مدة نزول الوحي كم؟ 23 سنة. 23 سنة، هذا هو الصواب وهذا هو الأدق. وقول الصحابة 10 سنين هذا موجود في لغة العرب يسمونه جبر الكسر. جبر الكسر إذا كانت 18 يقولون إيش؟ 20. ها إذا كانت 12 يقولون 10، يجبرون الكسر فينقصون يعني الزائد أو يضيفون الناقص قليلا. هذا موجود في لغة ماذا؟ العرب. وإلا فعلى سبيل الدقة كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. والحكمة من نزول هذا القرآن مفرقا على مدى هذه السنين، أولا تثبيت فؤاد وقلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تنزل بعض الآيات تواسيه وتنزل بعض الآيات تدحض شبهات الكفار وهكذا شبهات اليهود فتثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. تنزل آيات توضح الأحكام، تنزل آيات تصبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه يعني الآيات تنزل تثبت قلب وفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا فيها أي نزول القرآن يعني منجم مفرقا على هذه السنين فيها حكمة وهي إبطال اعتراضات الكفار. كل ما اعترضوا باعتراض جاء القرآن يدحض اعتراضاتهم كما قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن يدحض اعتراضات الكفار. أيضا فيه التدرج في التشريع، قد ينزل الله جل وعلا حكما ثم ينسخه سبحانه وتعالى فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الناس إلى التدرج في التشريع، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان نزول القرآن مفرقا منجما. وأيضا فيه ماذا؟ فيه إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق صدق

0: النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الوحي بأمر الله جل وعلا. فالقرآن ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحوادث قال آتيكم الجواب غدا، فتأخر الوحي، تأخر الوحي، ما قال إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن هذا القرآن ينزل بأمر الله جل وعلا، ينزل بأمر الله جل وعلا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم فيه دخل، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالقرآن ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى، وكما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالملائكة تنزل بالوحي من الله جل وعلا بأمره سبحانه وتعالى.
1: قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
0: رواه البخاري ومسلم الحديث. وربنا عز وجل يؤيد الأنبياء بالمعجزات، بالمعجزات، إذ لا يمكن أن يؤمن الناس بشخص بأنه رسول أو نبي من عند الله جل وعلا إلا إذا جاء بمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى. ما مثله آمن عليه، أي البشر، فالبشر لا يؤمنون بنبوة الشخص أو رسالته إلا إذا جاء بمعجزات تدل وتبين أنه فعلا حقا وصدقا مرسل من عند الله عز وجل. وهكذا أيد الله جل وعلا الأنبياء والرسل بالمعجزات. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، هو هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله عز وجل به الكفار إلى يوم القيامة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن هو المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة. معجزات الأنبياء تنتهي بماذا؟ بموتهم عليهم الصلاة والسلام. هل ناقة صالح موجودة الآن؟ الجواب لا. هل عصا موسى موجودة الآن عليه السلام؟ الجواب لا. فمعجزات الأنبياء تنتهي بموتهم، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن لا زالت باقية وخالدة إلى قيام الساعة. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، أكثر يعني الأمم أو أكثر الأنبياء اتباعا في الأمم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري قال: أنا فنظرت فإذا سواد عظيم وظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأكثر الناس تابعا يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن القرآن هو المعجزة الخالدة لقيام الساعة. وهكذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة.
1: قال رحمه الله: أخبرنا هناد بن السري عن عبيدة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة.
0: رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني شدة إذا نزل عليه الوحي، كان يتصبب عرقا عليه الصلاة والسلام في اليوم البارد القارس لعظم ما يلاقيه عليه الصلاة والسلام من هيبة الملك وهكذا ثقل الوحي، فكان يتصبب عرقا.

0: يعالج شدة عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أنه كان ماذا؟ كان يخشى أن يفوته شيء من هذا الوحي، فكان يحرك شفتيه مع جبريل حتى طمأنه الله عز وجل، فقال له إيش؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا إيش؟ بيانه. أنت فقط استمع، لا تتعب نفسك ولا تجد نفسك، استمع لقراءة جبريل عليه السلام، ثم ربنا عز وجل يحفظه لك إيش؟ في صدرك، ثم تبلغه كما وعيته وكما قرأه جبريل عليه السلام. قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله: والمعنى أن الوحي كان إذا ورد عليه تصعده له مشقة ويغشاه كرب، وذلك لثقل ما يلقى عليه من القول وشدة ما يأخذ به نفسه من جمعه في قلبه وحسن وعيه وحفظه، فيعتريه لذلك حال كحال المحموم. هذا في شرح الإمام في شرح صحيح البخاري الخطابي المجلد الأول صفحات 120. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من ماذا؟ من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، حتى طمأنه الله عز وجل بعد ذلك بأنه يجمعه له أو بأنه يجمعه له في صدره.
1: رحمه الله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال: في مثل صلصلة الجرس فيصطم عني، وقد وعيت عنه وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي.
0: هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث وهذا الأثر فيه ماذا؟ فيه صورتان من صور الوحي. الصورة الأولى أنه يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذه يا إخوة أشد الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثقلا كما جاء في الصحيحين. ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام على صورته الملكية إلا مرتين، لم يره إلا مرتين. المرة الأولى لما جاءه في الغار فرآه في أو على كرسي بين السماء والأرض، فرجع إلى البيت وقال: دثروني دثروني. عند ذلك نزلت سورة المدثر، وله يعني 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق كما جاء في الحديث. والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج فرآه مرتين على صورته الملكية. وأما في أكثر الأحوال كان يأتيه في صورة فتى كما جاء في هذا الحديث، كان يأتيه في صورة من؟ دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه والله. نعم. قال الخطابي: والمراد أنه صوت متدارك، أي صلصلة الجرس. قال: والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل هو صوت خفق أجنحة الملائكة. ما الحكمة من هذا يا إخوة؟ قال أهل العلم: الحكمة من ذلك أي تقدم هذا الصوت قبل تقبل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن يفرغ سمعه للوحي فلا يبقى فيه مكانا لغيره. انظروا يا إخوة، يأتي هذا الصوت فيعرف أن الوحي سيأتيه بعده، فهنا يستمع ويتفرغ من جميع المشاغل ومن جميع يعني الشواغل التي قد تشغله عن هذا الوحي، فيجمع نفسه عليه فيحفظ ما يلقى إليه، يحفظ ما يلقى إليه، فلا يبقى منه مكانا أو فيه مكانا لغيره. هذا المقصود من هذا الصوت، يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد عن نفسه كل الشواغل فيستمع للوحي فلا يفوته منه شيء، فلا يفوته منه شيء. وبعض العلماء يقولون صوت خفقان الملائكة على أقوال.
1: رحمه الله. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا سيف بن عبيد الله.

0: حدثنا سوار عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، فأنزل عليه يوما فلقي ذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة.
1: أحسن. هذا الحديث أيضا رواه مسلم، حديث عبادة بن الصامت، وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من نزول الوحي ويتربد له وجهه، أي يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه، فهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وإذا انتهى الوحي يسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنتهي عنه هذه الحالة من الثقل والكرب، تنتهي عنه هذه الحالة من الثقل والكرب عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ذكر قال خذوا عني قد جعلهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. فهذا فيه أن الله جل وعلا نسخ هذا الحكم الموجود في سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان حكمهن أن يحبسن في البيوت، يحبسن في البيوت حتى الموت، حتى الموت. ثم نسخه الله جل وعلا بهذا الحكم الذي جاء في القرآن وفي السنة. فالبكر تجلد 100 كما جاء في القرآن، وتغرب سنة كاملة عاما كاملا، وهذا جاء في السنة. طيب، وأما الثيب فإنه يرجم حتى الموت كما جاء في هذا الحديث، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، أي حد الثيب حده، وإن زنى ببكر أو ثيب، وهكذا البكر حد البكر، وإن زنى بثيب أو بكر، وإن زنى بثيب أو بكر يقام عليه حد ماذا؟ البكر. طيب بارك الله فيكم. والثيب هو الذي ماذا؟ وقع في الفاحشة وقد تزوج بزواج صحيح، أو سبق له نكاح صحيح، تمام، قد سبق له نكاح صحيح، وإن ماتت زوجته أو طلقها ثم وقع بعد ذلك في الفاحشة يعتبر ماذا؟ ثيبا، يعتبر ثيبا، فحكمه حكم الثيب. والحكمة من شدة نزول يعني الوحي، الشدة في نزول الوحي، كما يقول يعني الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال زيادة الزلفى والدرجات. لماذا يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي والكرب؟ قال زيادة في الزلفى والدرجات، أي ليقرب من الله جل وعلا وترفع درجاته عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في هذا الحديث إشارة إلى أن السنة مصدر لمصادر التشريع مثل القرآن، السنة الصحيحة مصدر لمصادر التشريع مثل القرآن.
0: قال رحمه الله أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فأتاه الوحي أشار إلي عمر أن تعال، فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متمطخ بطيب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في رجل أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط لذلك فسري عنه، فقال أين

0: الرجل الذي سألني آنفا فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله.
1: هذا يضر الله البخاري ومسلم هذا الحديث. وهذا الصحابي يعلى بن أمية كان يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة إيش؟ نزول الوحي. ماذا قال؟ ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه. وفعلا تغشت هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ذلكم يعني الرجل. وعمر كان يعرف أن يعلى بن أمية أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة. فلما رأى عمر حالة النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا يعلى بن أمية ليرى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف له يعني هذه أو الرداء الذي موجود في القبة هذه فأدخل ورأى النبي فأدخل رأسه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث وهذا لعلم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك. فالصحابة رضوان الله تعالى متأدبون أشد الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك أي يراه الناس على هذه الحالة حال نزول الوحي جاء وعرف أن أمنية يعني يعلى بن أمية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي. فلما رأى النبي في هذه الحالة دعا ماذا؟ يعلى بن أمية وأدخله القبة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي وهو على هذه الحالة. فكان سؤال هذا الرجل أنه قد أحرم في جبة بعمرة متمطخ بطيب. والجبة طبعا من الثياب المخيطة مفتوحة من الأمام ولها أكمام لها ماذا؟ لها أكمام فهي من المخيط. والمخيط أو لبس المخيط من محظورات الإحرام. أضف إلى ذلك الطيب. الرجل جمع بين محظورين بين الطيب وبين لبس ماذا؟ الجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الوحي حتى ماذا؟ حتى في غير القرآن كانت تعتريه هذه ماذا؟ الحالة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم كان يعاني من ماذا؟ من نزول الوحي. قال الله جل وعلا إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا. الوحي ما هو بأمر سهل يا أخوه. خذوه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة حال نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. فأيضا يستفاد من هذا أن الحديث أيضا إيش؟ والسنة وحي. السنة وحي من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة أيضا وحي مثل القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله. نعم لماذا؟ لأن هذين من محظورات الإحرام.
0: رحمه الله
1: قوله يغط الغطيطة هنا تردد صوت النفس. تردد صوت ايش؟ النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني ويتردد نفسه حال نزول ماذا؟ الوحي عليه.
0: قال رحمه الله اخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال وجدت ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كنا بالجعران أتاه رجل وعليه مقطعات متمطخ بخلوق فقال إني أهللت بالعمرة وعلي هذا فكيف أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في حجك؟ قال وأنزل عليه فسجي بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط محمرا وجهه.
1: يغطوه كما تقدم معنا هو ايش؟ تردد في النفس. والجعرانة والجعرانة موضع بين مكة والطائف. وقوله عليه مقطعات اي ثياب مخيطة كما تقدم معنا الجبة مقطعات أي ثياب مخيطة وهذه محظورات الإحرام وهي الجبة ولك سابقه.
0: قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. وهذا فيه أن أكثر مدة نزل فيها الوحي هو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل بشدة أو بكثرة الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وذلك بسبب كثرة الوفود على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان عام الوفود؟ في السنة 9، وهكذا بعد ذلك 10 كان الناس يدخلون في دين الله عز وجل، خاصة بعد فتح مكة، بعد أن أمكن الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة، صار الناس يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا، وتأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يأتي الوفود يسألون عن أحكام الدين وعن الشريعة عن الأحكام، فينزل الوحي، كان يتتابع الوحي. فالصحابي قيل هنا أنس مالك يقول أكثر ما كان ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل وفاته. لماذا؟ لكثرة الوفود التي كانت تفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينزل الوحي عليه بكثرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، أكثر بماذا؟ من الزمان الماضي. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده ولا أحد يوحى إليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب مبير.
0: ورحمه الله. باب من كم أبواب نزل القرآن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن داود قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن قيس عن القاسم بن حسان عن فلفلة عن فلفلة
1: فلفلة
0: عن فلفلة بن عبد الله الجعفي قال عبد الله وهو ابن مسعود نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف.
1: أحسن. إذا أطلق عبد الله في طبقة الصحابة فتعرفون أنه من؟ عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال ابن مسعود نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف. ما هي الكتب التي نزلت قبل القرآن الكريم؟ التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم. طيب، فهذه هي الكتب السابقة التي نزلت قبل القرآن الكريم، وكانت تنزل من باب واحد يقول عبد الله بن مسعود. فالزبور يعني مواعظ كما يقول أهل العلم، كلها مواعظ الزبور. وهكذا يعني إنجيل عيسى عليه السلام تمجيد ومحامد، تمجيد ومحامد، وحظ يعني حث. فكانت الكتب السماوية السابقة تنزل على باب واحد، على باب واحد. وأما القرآن الكريم فنزل على 7 أبواب. طيب، وقد جاء يعني تمام هذا الحديث أو ذكر هذه الأبواب في روايات أخرى، في روايات ماذا؟ أخرى، وهي زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، ومحكم ومتشابه وأمثال. قال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمة.

0: بأحكامه وآمنوا بمتشابهه، فهذه كلها موجودة في كتاب الله جل وعلا، موجودة الأوامر، موجودة النواهي، وهكذا التحليل والتحريم، الأحكام والمحكم والمتشابه، وهكذا أيضا الأمثال، كل هذه الأبواب موجودة في كتاب الله جل وعلا، بخلاف ماذا؟ الكتب السابقة كانت تنزل على إيش؟ على باب واحد، تنزل على باب واحد. فالقرآن نزل على ماذا؟ على 7 أبواب، أي متنوعة، كلها موجودة في كتاب الله جل وعلا في القرآن الكريم. وأيضا على 7 أحرف، نزل القرآن على 7 أحرف، فستأتي معنا إن شاء الله في الأبواب التي بعده.
1: قال رحمه الله: على كم نزل القرآن؟ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأته فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس عن أبي بن كعب قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية. أن أبي بن كعب قال عن أنس أن أبي بن كعب قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فقرأها رجل على غير قراءتي، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فقلت: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل وميكائيل عليهم السلام أتياني، فعمد جبريل فقعد عن يميني وقعد ميكائيل عن شمالي، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدني. فزادني. فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرفين. فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدني. فقال جبريل: اقرأ القرآن على 3 أحرف، حتى بلغ على 7 أحرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ القرآن على 7 أحرف، كل شاف كاف.
0: أول رواه البخاري، والثاني رواه النسائي في السنن. وهذان الحديثان فيهما ذكر الأحرف السبعة، وهذه الأحرف السبعة يا إخوة كانت معروفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم. صحيح أنه حصل إشكال في أول الأمر، كما حصل في قصة يعني عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم، لكن بعد ذلك اتضح الأمر لهم، وأن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن على 7 أحرف، فكلها شاف كاف، وكلها منزل من عند الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن ينكر حرفا من هذه الأحرف. فالصحابة كانوا يعرفون حقيقة هذه الأحرف السبعة، وحديث الأحرف السبعة متواتر كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام

من هشام بن حكيم. وإذا سمع قراءة سورة الفرقان نفس السورة من عمر بن الخطاب فقال الأول هكذا أنزلت، وقال الثاني إيش؟ هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. فإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. في الرواية الأخرى كلها شاف كاف، أي كلها من عند الله عز وجل. ولهذا الأحرف السبعة يا إخوة ليست اجتهادا، ليست مثل اجتهادية، بل الأحرف السبعة منزلة من عند الله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يجحد شيئا منها ثبت النقل به، لا يجوز لأحد أن يجحد شيئا منها ثبت النقل به. وهذه الأحرف السبعة بعد جمع عثمان بن عفان المصحف هذا العثماني لم تتميز هذه الأحرف السبعة، لم تتميز هذه الأحرف السبعة. وكان لجمع عثمان بن عفان القرآن في مصحف سبب، وهو أن حذيفة بن اليمان لما ذهب يعني يستحث يعني أهل الشام لغزو أرمينيا وأذربيجان كما سيأتي معنا إن شاء الله، وجد التلاميذ والطلاب يختصمون، كل واحد يقول إيش قراءتي هي الصواب، والآخر يقول قراءتي هي الصواب. فبعضهم كان من طلاب عبد الله بن مسعود، وبعضهم كان من طلاب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما ورضاهما، فكان يخطئ بعضهم بعضا، وأدرك الخطورة التي قد تقع بين التلاميذ، فجاء إلى دار الخلافة إلى المدينة إلى عند أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقال لو أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. فكما سمعنا أمر أربعة ثلاثة من قريش وزيد بن ثابت على أن يجمعوا هذا القرآن، فجمعوه، وجمعوه على ما أقرأ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة. كان جبريل عليه السلام يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه فيها كم مرتين. وهذه العرضة طبعا شهدها حذيفة بن اليمان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولهذا يعني جعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان من لجنة المصحف التي قامت بجمع هذا المصحف. وهذه العرضة الأخيرة يا إخوة يعني ليس فيها ما نسخ تلاوة، وليس فيها ما روي من القرآن عن طريق الآحاد، ليس فيها ما نسخ تلاوة، وليس فيها ما روي عن طريق ماذا؟ عن طريق الآحاد. وهكذا أيضا يعني قاموا بجمع هذا المصحف وأخرجت بعض الأحرف، بل يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إلى أن الجمع العثماني اشتمل على حرف واحد فقط، وبعض أهل العلم يقول فيها بعض الأحرف السبعة، فيها بعض الأحرف ماذا؟ السبعة، وليس فيها كل الأحرف السبعة. والدليل على ذلك يا إخوة أن هناك قراءات ثبتت بالأحاديث لا نجدها في المصحف العثماني، بعض القراءات صحيحة ثبتت في الأحاديث الصحيحة كما في قراءة سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، جاء في بعض القراءات والذكر والأنثى، حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، مع ذلك لا نجده في المصحف العثماني. فهذا فيه دلالة واضحة على أن يعني الصحابة الذين جمعوا المصحف تركوا بعض الأحرف السبعة وخرجوها من ماذا؟ من مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. لماذا يا إخوة؟ قال أهل العلم لأن هؤلاء الصحابة أدركوا أن هذه الأحرف السبعة من باب التوسعة، من باب التوسعة، وأن الله جل وعلا يعني وسع على النبي صلى الله عليه وسلم سبع أحرف حتى يتمكن جميع العرب، حتى يتمكن جميع العرب من قراءة القرآن الكريم. فلو أن الله أنزل القرآن بحرف واحد، طيب لو أنزله الله

قال في قريش مثلا أصعب على بقية القبائل أن تقرأ القرآن الكريم لا سيما كبار السن، صعب أن يقرأ بلسان قريش وله يعني عمر مديد على لهجته وعلى لغته. والله جل وعلا كان يزيد الأحرف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ يعني ويتقرأ مثل القرآن على هذه الأحرف حتى تتمكن الأمة جميعا من قراءة القرآن الكريم، فكانت باب التيسير والتخفيف على هذه الأمة، باب التيسير والتخفيف على هذه الأمة. فلما يعني ذهب وزال هذا العسر وصارت يعني الأمة تذل ألسنها بقراءة القرآن الكريم، قام هؤلاء الصحابة بماذا؟ بإخراج بعض هذه الأحرف حتى لا يحصل خلاف بين الناس، وحسما لمادة الفتنة ودرءا للفتنة يعني أبقوا الناس على ما في هذا المصحف، مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي كان يعني مأخوذا من الصحف التي جمعها من؟ أبو بكر الصديق، وكانت موجودة عند حفصة بنت عمر، فأخذوا هذه الصحف من حفصة وجمعتها هذه اللجنة في هذا المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك. فلا يجوز لأحد بعد جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وارضاه أن يخالف ما في مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقول أبي بن كعب حكى في صدري حصل فيه شيء من الوهم، لكن يعني بعد ذلك بان له أن هذا القرآن أنزل على ماذا؟ على سبعة أحرف كلها شاف كاف، كل من قرأ بحرف منزل من عند الله جل وعلا فقد ماذا؟ فقد يعني أصاب أو وقع في عين الصواب، وكلها أحرف منزلة من عند الله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن ينكر شيئا منها. لكن الآن بعد جمع عثمان بن عفان يعني لا ينبغي للمسلم أن يقرأ قراءة حتى تتوفر فيها ثلاثة أو حتى تتوفر فيها ثلاثة شروط وأركان. ما هي؟ أيوة، صحة سندها، موافقة اللغة العربية، وموافقة الرسم العثماني. فإذا كانت هذه القراءة لا توافق الرسم العثماني أي الصحف التي أرسلها عثمان بن عفان الأمصار فهي قراءة غير مقبولة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.

كما تناقلها العلماء ونظروا إلى موضوعها وإلى ما فيها من حكم ومواعظ فأطلقوا عليها هذا الاسم. وصاحبها هو علي بن محمد ابن الحسين بن يوسف البستي الشافعي أبو الفتح الكاتب عليه رحمة الله، والذي ينسب إلى بست، وهذه بست مدينة بأفغانستان خراسان قديما، وهي قريبة من قندهار، بلاد عاش فيها جمع من أهل العلم منهم ابن حبان وكذلك صاحب كتاب العزلة رحمه الله تعالى الذي هو الخطابي عليه رحمة الله. وقد ذكر العلماء أنه كان عالما في الفقه وبقية العلوم، وجعل له صاحبه أبو منصور الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر ترجمة حافلة ذكر فيها من أقواله وأشعاره، وقال في ترجمته: صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسيس، وكان يسميه المتشابه ويأتي فيه بكل طريقة لطيفة. وذكر مدحا عظيما له وكان مؤاخيا له وصاحبا عليهم رحمة الله. وذكره الذهبي رحمه الله تعالى فقال في السير: قال العلامة شاعر زمانه أبو الفتح علي بن محمد البستي الكاتب. وقد ذكر الحاكم بعد أن روى عنه أنه واحد عصره، وأنه حدث وأنه سمع منه الكثير من أبي حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى، وله ترجمة، وذكره جمع من أهل العلم بالأدب والفصاحة والبلاغة. وقد جاء أنه توفي سنة 401، ومن أهل العلم من قال توفي سنة 400، ومنهم من قال سنة 402 أو 3، وقيل توفي ببخارى وقيل بالشام، والأول أرجح أنه توفي ببخارى كما ذكره الحاكم رحمه الله تعالى. وقد كان ناثرا وناظما وشاعرا فصيحا عليه رحمة الله وبليغا، تناقل العلماء والكتبة والأدباء تناقلوا شعره، وصارت أبيات من هذه المنظومة ومن غيرها تضرب أو تذكر ويضرب بها المثل، وله أيضا كلمات من النثر، كلمات عجيبة جميلة وفق في أكثرها، فمن ذلكم قوله: أحصن الجنة لزوم السنة، أحصن ما تتقي به وتستجن به لزوم السنة. وقال: رب مقال لا تقال عثرته. وقال: رضا المرء عن نفسه دليل تخلفه ونقصه. وقال: من كان عبد الحق فهو حر، إلى كلمات كثيرة ذكرها العلماء وتناقلوها عنه عليه رحمة الله. وهذه القصيدة جاء أو جاءت في بعض النسخ أنها في 59 بيتا، وفي بعضها أنها 61 بيتا، وهكذا في 64 بيتا، وهي من البحر البسيط، واعتنى بها العلماء فحفظوها وألزموا الطلبة بحفظها وتناقلوا المعاني التي وردت فيها وشرحوها ونظموها وعارضوها ونثروا المعاني التي تضمنتها، مما يدلك على عظيم اهتمامهم بهذه المسألة وهذه الحيثية في مسألة الأخلاق والعناية بها ومسألة الوعظ وتربية النفس. فعلى كل مسلم أن يكون له حظ من العناية بها، وخصوصا طلبة العلم، فإنهم أحوج ما يكونون إلى التحلي بهذه المكارم وهذه الأخلاق التي سيأتي ذكرها.

وبيان ما تضمنته هذه القصيدة، ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال فيه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عليه رحمة الله: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدانه. جاء فقدانه هنا، لم يبدأ بالبسملة عليه رحمة الله، الأمر في ذلك واسع، فمن أهل العلم من أجاز ذلك ومنهم من منع، إلا ما كان على سبيل الوعظ والإرشاد وما كان فيه محاسن الكلام ونحو ذلك، فأجازوا البداءة بالبسملة. فهنا يقول: زيادة المرء في دنياه نقصان. فكلما زاد العبد، وهذا يعم الرجل والمرأة، كلما ازداد من الدنيا ونما فيها ماله فوق كفايته وفوق ما يحتاج إليه، فضلا عن أن يكون قصده بذلك ومراده الدنيا ولا يهتم بالآخرة، فيكون قلبه متعلقا بها، وتكون الدنيا هي همه أو هي همه أو هي همه وهمته، لها يعيش ويسعى لها. فهذا كانت زيادة في حقه مذمة ومنقصة، وعلى قدر تعلق قلبه بهذه الدنيا ينقص تعلقه وسعيه إلى الآخرة في الغالب. وكلما زادت الدنيا وزاد ماله وزاد ثراؤه، فإنه يكون معرضا للفتن، ويكون معرضا للشهوات، ويكون بطيئا عن الطاعات، كما جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعا أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحديث رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. فكلما زاد سعيه للدنيا وزاد حرصه عليها، حرصه على المال وحرصه على المنزلة والشرف والرفعة، كلما نقص ذلك في حظه ونصيبه من الآخرة. وسيأتي معنا في الأبيات التي فيها القناعة في قوله: كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر قنيان وغنيان، وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. سيأتي هذا إن شاء الله. لكن إذا ازداد العبد من الخير، فكلما ازداد فذلك يكون خيرا له، كما قال: وربحه غير محض الخير خسران. إذا ربح وفاز وكسب ما كان غير خير محض، فإنه في الحقيقة خسران، وهو خسران والعياذ بالله. وقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قيل: ومن أسوأ الناس؟ قال: من طال عمره وساء عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الدنيا إذا ازداد الإنسان منها، فإنه إذا نسي آخرته فإنه ليس لها إلا ما يذهب وينقضي، ثم يحاسب عليها ويطالب بما كسبه في ذلك منها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقد جاء عند الإمام مسلم ما يرشد صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم، فقال كما من حديث كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا أن يكون

يأكل رزقه ورزق أهله الكفاف، كما جاء عند الإمام الترمذي وهو أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم ارزق آل محمد القوتة. وجاء في الرواية الأخرى عند مسلم في رواية أوضح أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد القوتة، أي ما يكفيهم بحيث أنهم لا يحتاجون وكذلك لا يكثر عليهم فيكون سببا لطغيانهم. والانشغال بالدنيا وأن يجعلها العبد همه أو أن يغتر بها في ذلك هلاكه والعياذ بالله. ولذلك قال من قال من أهل العلم: ما سميت الدنيا إلا لدناءتها وتسفلها ونزولها بحيث لا تستحق أن يخسر العبد الآخرة لأجلها. وقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت لا آذان له منسوحة وهو ميت، فتناوله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه أي بموضع أذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون له أن يكون هذا له بدرهم وهو ميت؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به وما نصنع به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إذن فلا تستحق هذه الدنيا أن تبذل لها آخرتك وأن تخسر آخرتك بسبب هذه الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فالرزق مكتوب وعليك أن تعمل بالأسباب لكي تحصل ما قدره الله عز وجل لك. وأما أن يذبح الإنسان دينه وأن يبذله لكي يحصل على هذه الدنيا فإنه لا ينال خيرا بذلك والعياذ بالله، ولو أثرى ولو ملك ما ملك فإنه في آخرته يكون خاسرا والعياذ بالله. وقد جاء في حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه أخبر أن عمرو بن عوف الأنصاري وذكر أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين وذكر مجيئه بالمال ومجيء الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم فالسعي في الدنيا وإهمال الآخرة هذا هو الخسران والعياذ بالله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول عليه الصلاة والسلام: قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، هذا هو مالك، وأما غير ذلك فهو مال الورثة، إما أن تورثه وأنت راض أو أنت كاره، إما أن يرحل عنك وإما أن ترحل عنه، والتوسط هو المطلوب. لا تكن عالة تتكفف الناس لا عمل ولا أن تقيت أهلك ونحو ذلك، ولا كذلك أن تكون منطلقا في الدنيا تسعى لها وتبذل لها آخرتك. وقد ذكر الله عز وجل موعظة في حال قارون قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى

فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي سبيل هذا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر اجعل هذه الدنيا وسيلة وسبيلا لك لتصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وإلى تحصيل الدرجات العالية ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن في معاملاتك في نفقتك في أمورك وأفضل ذلك وأعظمه في توحيدك وعبادتك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فالتوسط في الأمور هو المطلوب قال عليه الصلاة والسلام لما جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه عنده قوت هذا اليوم فقط عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ما سوف يأتي في غد أنت لا تدري عنه ولا تدري هل تبقى إلى غد أو إلى بعد ساعات أو حتى إلى بعد لحظات فإذا أصبحت آمنا وعندك قوت يومك وأنت في أهلك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها أنت والملوك سواء فما مضى قد مضى بكل حزنه وتعبه وكدره وما سوف يأتي أنت لا تطلع على الغيب ولا تدري ما سوف يأتي فلهذا هذا هو المطلوب التوسط لأن المال إذا تعلق به القلب فتن صاحبه وصار من الهالكين والعياذ بالله قد جاء عند الإمام الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وفتنة أمتي المال المال فمن وفقه الله عز وجل للعمل في ماله الذي كسبه من حلال الذي كسبه من حلال عمل به وفيه بما يقربه إلى الله عز وجل فهذا غناه وكثرة ماله هذا من زيادة الخير وزيادة الفضل الذي آتاه الله عز وجل لهذا الشخص وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح الموفق الذي يعلم حق الله عز وجل في هذا المال ويعلم ما يوصله إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وتعلمون الحديث الذي جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون أو يحجون أي يحججون غيرهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح والتحميد والتهليل فعمل الصحابة الفقراء رضي الله عنهم بذلك ثم سمع الأغنياء بما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام فعملوا كعمل هؤلاء فجاء الفقراء مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فالمال وإن كان فتنة لكنه بيد العاقل وبيد الموفق هذا يكون طريقا له إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وقد جاء من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا عليه الصلاة والسلام فقال لنا ذات يوم إن الله عز وجل قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد جاء في رواية أخرى من ذهب جاء من مال ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثام ولو كان له واديان

أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. فمن كان ساعيا للدنيا فقط كاسبا لها ناسيا للآخرة فهذا هو الخاسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء من حديث أبي كبشة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، جاء مظلمة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. هذا هو حال الناس، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، علم عملت بعمل فلان صاحب العلم صاحب المال. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء، مع أنه ما أنفق شيئا، والذي ينفق المال هذا ينفقه ويجد حرقة لإنفاقه وأثرا وألما في نفسه إلا من عافاه الله عز وجل، فهذا كسب من الأجر كذاك مع أنه ما أنفق شيئا بمجرد النية الصادقة الصالحة. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده أموال عنده دنيا لكن بدون علم. قال: فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا إن كان هذا حاله فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله. انظر إلى الشقي الأخير الذي لا نال لذة ولا كسب أو ولا تمتع بشهوة ولا بشيء. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هذا صاحب المال العاصي، صاحب المال الذي ما عنده علم، الذي يخبط فيه خبط عشواء. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء والعياذ بالله. فالدنيا من جمعها وحرص عليها وأرادها بحيث أنه نسي آخرته ولم يسعى لإصلاح سيره إلى الله سبحانه وتعالى ولم يسعى لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى فإنه في خسران وفي تباب والعياذ بالله. سيأتي معنا تكملة شرح وتعليق أو التعليق على هذه الأبيات. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 14.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح: أي من الوعيد وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وأنها من الشرك بالله على التفصيل الذي تقدم، ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله.

لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وما نقله في ذلك. قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، قيل إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل الصلاة المعروفة، إن المراد به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. قوله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: ونسكي. النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة. فكل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا. فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا، لو ذبح يريد لحما مثلا، لا يسمى نسكا، لا يسمى نسكا. وكذلك لو ذبح لإكرام الضيف، لإكرام الضيف، إلا إن أراد بذلك التقرب إلى الله جل وعز بإكرامه، إلا إذا ما أراد بذلك التقرب إلى الله بإكرام الضيف والقيام بحقه شرعا، فهنا يدخل في ماذا؟ في النسك. قوله: ومحياي. محياي أي كل ما أفعله في حياتي، وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي، كل ذلك لله رب العالمين. ومماتي، محياي ومماتي لله. اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك، فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الذبح لغير الله ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الذبح لغير الله؟ ماذا يشمل أو على ماذا يشتمل؟ أولا، أن يسمي الشخص، أن يسمي الشخص أن الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو الولي الفلاني، أو ينوي أنها لفلان، ينوي من غير ماذا؟ تصريح، أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله.

0: وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله، فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان، وعند الذبح قال بسم الله، قال ماذا؟ بسم الله، لا تنفعه هذه التسمية، لا تنفعه هذه ماذا؟ التسمية، لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى، لم يرد وجه الله جل وعلا. يشتمل أيضا، قلنا هذا وجهها الثاني أو الذي بعده، أنه عند الذبح يسمي غير الله، كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك، فهذا أيضا من الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما، لأنه ذكر غير الله تعالى عليها. نعم. ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول الثوري، قال الثوري عن السدي عن سعيد ونسكي ذبحي، وكذا قال من؟ الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب. ووجه الاستدلال أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا، شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو أن الله جل في علاه لا شريك له، لا شريك له في الصلاة والنسك، لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له سبحانه في المحيا والممات، بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
1: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي، وكذا قال الضحاك، وقال غيره ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير
0: أي من هذه الأمة، أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام، هو الإسلام، لكن أصبح لفظ الإسلام، أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة. نعم.
1: قال ابن كثير وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا

0: من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غيره،
1: فإذا تقرب إلى غير
0: الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر، وهي قوله تعالى: فصل لربك وانحر. هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والنسك. والنسك هنا ماذا؟ النحر، إراقة الدم تقربا إلى الله، إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. وهو أي هذا النحر أو هذا النسك المأمور به في هذه الآية إنما هو شكر لله على ما أعطاه من نعمة نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصلي، شكرا لله على هذه النعمة، فصلي لربك وانحر، شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره كما هو الحال في الصلاة، كما هو الحال في الصلاة، لأن العبادة ما تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، الدالتان على القرب.

القرب إلى الله والتواضع له والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين: نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر كما في الصحيح: وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر، والصدقات والعقيقة ودم الجبران ونحو ذلك. والذبح المحرم أنواع كمن يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي، فيأتي مثلا إلى ظهر العنق، ولم يقطع الوجهين، نعم، وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلا بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه ماذا؟ ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا؟ لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، من أنواعه أيضا ذبحها يريد لحمها لكنه ذكر غير اسم الله عليها، كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل قبل أن يحفر العامل ولا غير ذلك، يأتي على أرضه فيذبح ذبيحة يريق الدم، أو مثلا إذا ما أراد حفر بئر أو نحو ذلك من هذه ماذا؟ التصرفات، زاعما أن هذا الفعل يكف الجان عنه، يكف

0: كان عنه. كل هذا من ماذا؟ من الذبح المحرم. نعم.
1: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل: قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء.
0: نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. يقول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. هذا اللفظ يريد به التأكيد، يريد به ماذا؟ التأكيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الكلمات الأربع بلعن من ذبح لغير الله. أول ما بدأ به ماذا؟ اللعن لمن ذبح لغير الله. لماذا بدأ به؟ بدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. فعلمنا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وفاعلها يستحق اللعن، وهذا الفعل من الكبائر الشركية، هذا الفعل من الكبائر الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه.

ثنى بعد ذلك بلعن الوالدين، بلعن من لعن والديه، وأن هذا من الكبائر العظيمة والقبيحة، من العظائم، من الكبائر العظيمة والقبيحة. فالسب لا يجوز، السب لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في الصحيح: لعن المؤمن كقتله. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وسب الوالدين إما أن يكون مباشرا لعنهما، إما أن يكون ماذا؟ مباشرا يلعنهما مباشرة نعوذ بالله من ذلك، أو أن يكون غير مباشر، غير مباشر، كمن يسب والد الرجل فيرجع السب إلى والده كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره. واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. محدث بالفتح الذنب، وبالكسر المذنب، وبالكسر المذنب. وهنا عليه الصلاة والسلام يلعن من آوى محدثا، وهم أهل البدع والمعاصي. وذلك الإيواء يكون بنصرهم وتأييدهم والذب عنهم أو حمايتهم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض أي مراسيم الأرض. وسميت منارا لأنها تنير الحق للناس، سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضحه وتدل عليه. فتنير الحدود بين أرض المرء وأرض جيرانه، تنير الحدود بين أرضه وأرض من؟ جيرانه. فمن غير ما بينه وبين جاره أو جيرانه فإن هذا التغيير يكون سببا للبغضاء وحصول الشحناء فيما بينهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ويدخل فيه في تغيير منار الأرض من غير المعالم التي ترشد إلى الماء ونحوه، فإن ذلك لا يجوز تغييره لما فيه ماذا؟ من الإضرار. هذه أربع كلمات سمعها من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأربع متفاوتة، صحيح؟ هي متفاوتة، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. ثم قال شارحا، ذكر رواية أحمد أيضا وعرف بأمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم عرج إلى تعريف اللعن. قال: قوله لعن الله، اللعنة الب

0: بعد من مظان الرحمة ومواطنها. ثم قال: قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات إلى آخره. قرأت كلام شيخ الإسلام؟ طيب اقرأ.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة
0: نعم، ذكر أن البعد، أن اللعنة هي البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام، قال ما معناه، يعني يذكره بيش بالمعنى لا بالنص. إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. يقول الإمام محمد بن إبراهيم حفيد الإمام المجدد بن عبد الوهاب كما في فتاويه، يقول مقررا إن تفسير لعنه الله، إن تفسير لعنه الله بالطرد من مظان الرحمة كما هو عندكم هنا، ها؟ إن التفسير بالطرد من مظان الرحمة هو من التفسير باللازم، هو من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لفظا كما قال شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذه الكلمة التي معكم: إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول، وضح؟ ثم قال: فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مظان الرحمة، من مظان الرحمة. إذن هي تفسير بماذا؟ باللازم، ولا يمنع أن يكون ذلك إيش؟ لفظا. نعم. نعم.
1: قال: فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله،
0: طبعا هذا اقتباس يسير من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة. نعم، اختصار، وإلا كلامه أطول من هذا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه

0: لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن المخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروى عن عبادة بن الصامت،
1: وروي عن
0: عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
1: نعم. ثم شرح قوله: من ذبح لغير الله في الحديث. نعم. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرح، والكلام كما ترون يعني فيه تواصل لا تدري أين ينتهي. قوله انتبه معي، ينتهي كلام شيخ الإسلام المنقول أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لفلان إلى آخره. ثم تكلم على الذين نعم يقولون بسم الله ولكن يتقربون فيه لغيره، كما يفعله بعض منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب إلى آخره. ثم قال: وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ أنت ترى أن السياق كأنه كله لشيخ الإسلام، ليس كذلك؟ إلا أن الذي وجدته تنصيصا من كلام شيخ الإسلام، وهذا كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم، ينتهي عند قوله مانعان لكن يجتمع في الذبيحة إيش؟ مانعان. الأول والثاني يظهر أنه من كلام من؟ الشارح. من كلام الشارح يريد أن يبين لك ما هما المانعان. فالمانع الأول أنه مما أهل به لغير الله وعليه لا يجوز أكله، صحيح؟ والمانع الثاني أنها ذبيحة ماذا؟ مرتد، لأنه قصد بها التقرب إلى الكواكب أو النجوم أو غير ذلك، فاجتمع فيها المانعان من القول بجواز أكلها. واضح؟ ثم عاد فقال: قلت هذا الاختلاف هذا من كلامه أيضا بين العلماء. وذكر ما يتعلق بمسألة ماذا؟ أما ما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. هذا الخلاف وإن كان

0: محكيا إلا أنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، نعم، من القول بالتحريم، ووافقه على هذا قبله من العلم وبعده. ثم حكى كلاما للحافظ القرطبي في تفسيره، ثم قال: ومن هذا الباب، أترون أنه قال انتهى ملخصا، يعني من إيش؟ من التفسير، ما نقله من تفسير القرطبي. ثم قال: الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام الذي حكى كلامه أولا في قوله لعن الله، أو في قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام، رجع هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام، بدليل كلامه بعد أن حكى الكلام قال انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام، وضح. وهذا الحديث الذي ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن حديث لا يصح، لا يصح بوجه. نعم.
1: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
0: هذا الذي ذكرناه في أقسام أنواع الذبح، أليس كذلك المحرم؟ نعم.
1: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
0: يقول ينقل عن إبراهيم أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. إن كان هذا الذبح تزلفا ليمدح صاحبه عند السلطان فهذا محرم، وإن كان هذا الذبح تعظيما فهو شرك، فهو ماذا؟ شرك. هنا حصل بارك الله فيكم في إبراهيم المروزي، نعم، هل هو المروزي أو المروذي؟ هذا النقل المنقول عنه هنا نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، نقل هذا النقل عن إبراهيم في ماذا؟ في شرح مسلم. فقال النووي في شرحه لحديث الباب في صحيح مسلم: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا، يعني الشافعية، فنقل كلامه. فهل هو المروزي أو المروذي أو ماذا؟ بنظرة حول من ترجم له فهو شيخ للحافظ السمعاني صاحب الأنساب، وقد ترجم الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب تحت المروى الروذي قال بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة، هذه نسبة إلى مرو الروذ وقد يخفف في النسبة إليها لأنها ثقيلة، وقد يخفف بالنسبة في النسبة إليها فيقال المروذي بالذال أيضا. ثم قال: وممن اشتهر بهذه النسبة، إلى أن قال: وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد

0: ابن محمد المر الروذي، المر والروذي، المر والروذي. الإمام وضح، المر والروذي هكذا في طبقات انتهى المراد من كلام ابن السمعاني رحمه الله. في طبقات الشافعية للسبكي المر الروذي. ما هو المر الروذي؟ المر الروذي. قال أصله من قرية يقال لها فالخار، من قرى مر الروذ، مر الروذ. أما في تاريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله فقال إبراهيم بن أحمد ابن إسحاق، إبراهيم بن أحمد ابن أحمد أبو إسحاق المروزي، أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين، شرح المذهب ولخصه إلى أن قال وإليه ينسب، لأنه جلس إلى بغداد في بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق كثير، جلس بها دهرا طويلا، قال إليه ينسب درب المروزي، مثل الشارع أو الطريق الذي في قطيعة الربيع، منطقة أو مناحية، هكذا قال من؟ الخطيب. في سير النبلاء الحافظ الذهبي قال أبو إسحاق المروزي، الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته، اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانيف إلى أن قال شرح المذهب ولخصه، انتهت إليه رئاسة المذهب في فقه ماذا؟ مذهب الشافعية. قال إليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع، إلى أن قال صنف المروزي كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف. لما قرأ على الناس كتاب ماذا؟ السنة، قال وحضره آلاف، فجرت فتنة بهذا الحضور أن كانت الدولة ليست سنة، قال فجرت فتنة فطلبه كافور، وكافور هذا ابن عبد الله الإخشيدي، كان واليا على مصر والشام، فطلبه كافور فاختفى، ثم أدخل إلى كافور فقال أما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب؟ فلا تظهره. وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة، انتهى. وهكذا جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه المروزي، فكلاهما ماذا؟ سائغ فيما يظهر، وإن كان الأقرب المرو الروذي، المرو الروذي كما قاله من؟ ابن السمعاني رحمه الله تلميذه. نعم.
1: قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
0: نعم، هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول فيه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، نقل أن هذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر، نص هناك على أنه في كتاب الكبائر. هل هو كتاب الكبائر له أو كتاب الكبائر لغيره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.
1: قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال ورؤيا تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء، انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
0: نعم، ثم بين معنى منار الأرض وقد سبق، وتكلم عن مسألة ماذا؟ لعن الفاسق المعين، وحكى في المسألة قولان، والثاني منهما أنه لا يجوز، والأول أنه جائز. وقد أطال شيخ الإسلام الانتصار للقول الثاني وهو المنع في كتابه منهاج السنة رحمه الله، فليرجع إليه بارك الله فيكم، في المجلد الرابع منه بعد الصحيفة 70 بعد 500 رحمه الله تعالى. وقوله هو الصحيح أو هو الصواب أو الأصح. نعم.

0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن فيه تأتي للتعليل. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، إلى آخره. قال في آخره: رواه أحمد. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية، بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. قد ذكر الشارح عندكم أن الإمام ابن القيم قال: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، إلى آخره. قال: يرفعه. هذا الكلام المنقول هو في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي. والسند المذكور هاهنا والمذكور في الجواب الكافي هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، وهو اللفظ نفسه، وهو اللفظ نفسه. فالله أعلم. وكلمة يرفعه، كلمة ماذا يرفعه؟ هل هي وهم من الإمام ابن القيم أم لا؟ محل بحث. محل ماذا؟ محل بحث. طارق بن شهاب راوي الحديث هذا غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري، غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرواياته مرسلة صحيحة. والإمام أبو داود يقول: رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم

بهذا النسق وهو رواية من؟ رواية التي ذكرها ابن القيم طارق بن شهاب قال دخل، هذه لها حكم ماذا؟ الرفع، لها حكم الرفع كما هو ظاهر. طيب نعم، قوله ودخل دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب، في هنا بمعنى سبب. ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب نفسها. وهو قال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم، على قوم لهم صنم. الصنم قال ما كان منحوتا على صورة، يعني ما كان منحوتا ويتخذ ويعبد من دون الله وله ماذا؟ صورة. والوثن ما كان يعبد وليست له ماذا؟ صورة. ومنهم من جعل الأصنام أوثان، والأوثان ماذا؟ أصنام. نعم، قال لا يجاوزه أحد، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له إيش؟ شيئا. قليلا كان هذا الشيء، قليلا كان أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، لا يمر حتى يقرب ماذا؟ شيئا. قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم حقيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا قالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما ماذا؟ قرب. ومنه تسمى الأضاحي القرابين، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يتقرب بها إلى من؟ إلى الله. قالوا له ماذا؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب، قرب إلى هذا الصنم، ليس عندي شيء ماذا؟ أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ماذا؟ ذبابا. هذا الرجل الذي دخل النار بسبب ذباب اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء. قالوا له ايش؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. إذن اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، أليس كذلك؟ يقربه. ولم يعتذر لأنه لا يجوز هذا التقريب ولا يصح هذا التقريب. فلما اعتذر بهذا طمعوا فيه، طمعوا إيش؟ فيه. فلما طمعوا فيه طلبوا منه ولو كان أمرا حقيرا وهو الذباب، فأرادوا موافقته لهم، موافقته إيش؟ لهم. ولو كان إيش؟ ولو كان المقرب حقيرا. فهذا الجواب منه دليل على الموافقة لذلك الطلب ابتداء، إلا أنه لا يجد ما يقربه، صحيح؟ هذا الجواب دليل على الموافقة ماذا؟ ابتداء، أنه لم يجد ما يقربه. ثم قال فدخل النار إلى آخره. وقال للآخر، وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا الآخر عرف الحقيقة، أليس كذلك؟ عرف ماذا؟ الحقيقة، وأن هذا الفعل لا يجوز إلا لله. فبين لهم أنه لا ولن يقرب، فقال ما كنت لأقرب،

0: أحد شيئا دون الله عز وجل، فما كنت لأقرب شيئا أبدا. فماذا فعلوا؟ قتلوه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. هنا انتبه إلى مسألة، لماذا هذا أجاب الآخر فقتل؟ هذا يحتمل أمران. الأمر الأول أن شريعة من كان قبلنا، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه. لذا ماذا قال بذلك؟ فقتلوا، لأنه لا يوجد لهم عذر، لا يوجد لهم ماذا؟ عذر بالإكراه. الثاني أنه يمكن أن تكون هناك رخصة وعذر بالإكراه، هناك رخصة لهم وعذر بالإكراه، لكن بقوة إيمانه ويقينه بالله لم يلجأ إلى الرخصة، لم يلجأ إلى الرخصة، بل أنكر ذلك عليهم. واضح؟ وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أنه ينبغي على المرء المؤمن الموحد أن يحذر كل الحذر من الموافقة على الشرك والبدار على إنكاره، والبدار على إنكاره. أما إذا ما أكره بتنكيل وضرب وحبس شديد وتعذيب ونحو ذلك وأشرف على الهلاك، فإن الله تعالى من قال: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في شريعتنا المحمدية وقلبه مطمئن بالإيمان فقرب ولو ذبابا، فقرب ولو ذبابا. وليس مقصوده عبادة أصنامهم، بل هو كافر بها وكافر بهذه الدعوة إليه، وإنما أراد التخلص بعد الإكراه وقلبه مطمئن بالله، كافر بما سواه ما ضره ذلك في شريعة الإسلام، ما ضره ذلك في شريعة الإسلام. فهمتم؟ نعم.
1: قوله لا يوجد،
0: يعني هنا فائدة أيضا في أثر ابن القيم المذكور، ذكره الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: ذكره المصنف، يقصد من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، أن الإمام المجدد تبع في هذا العزو لأحمد لمن؟ لابن القيم. وقد طالعت المسند، يقول: وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، ولعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. انتهى كلام من؟ شيخ سليمان رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن الحديث أخرجه من؟ أحمد في كتاب الزهد، أحمد في كتاب الزهد. نعم.
1: فضل. قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
0: قالوا له قرب ولو ذبابا، مر معنا

0: دلالة كلمة قرب ومعناها ولو ذبابا. قال شيخنا العلامة محمد أمان هنا: الذباب وإن كان لا يستفاد منه، الذباب وإن كان لا يستفاد منه إلا أنه حصل به المقصود وهو الخضوع والتذلل، وهو الخضوع والتذلل لهذا الصنم، لهذا الصنم حقير صحيح، لكن حصل به المقصود. نعم.
1: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه، قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه،
0: يعني في المسائل التي في خاتمة الباب. نعم.
1: قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
0: نعم. في قوله رحمه الله فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وهذا ظاهر في حال الآخر الثاني الذي صبر على ذلك فقتل. الصلابة في الدين محمدة ومنقبة للمرء إذا كانت عن علم راسخ. وهنا فهم الناس لهذه الصلابة، بعضهم يظن أن الصلابة في الدين هو ماذا؟ هو تقحم المهالك بجهل أو هوى، بظلم أو جهل، هذا ليس من الصلابة في الدين. يظنون أن من الصلابة في الدين الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال، يظنون أن هذا من الصلابة، وهذا ليس من الدين في شيء، فضلا أن يكون من الصلابة في الدين. إذن الصلابة في الدين يجب أن تكون مبنية على علم وعدل. أما فعل مثل هذه الترهات من الاعتداءات والسفاهات والتجاوزات غير الشرعية، ويظن أنه بذلك يقيم الصلابة في نفسه لدين الله، فهذا معتد ظالم أثيم. واضح؟ وهذا أمر بارك الله فيكم يجب ملاحظته والانتباه إليه. وفقكم الله وسددكم وأعانكم جميعا وإياكم. هذا يسأل: هل يستدل في مسألة الذبح والصلاة عند النعمة في قوله تعالى: فصل ربك وانحر، أن الإنسان إذا ما أنعم الله عليه نعمة أن يذبح لله؟ لا حرج في ذلك إذا ما أراد، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا فيشكره على ما أنعم عليه، لا بأس بذلك. ولا يخفى عليكم أن العقيقة هي من شكر الله جل وعلا على ما وهبه المرء، ما وهب المرأة من نعمة الولد. هذا يسأل يقول: في بلدنا عندما يرجع الحاج من الحج إلى البلد يضعون صفحة عنق الخروف على رجل الحاج ويذبحونه، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هذا فعل لا يجوز، من جنس ما ذكرنا، لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز.

0: إنما إذا ما أراد هؤلاء أن يذبحوا شكرا لله على أنه عاد سليما يذبحون لله يشكرونه على أن أنعم عليه وأتم عليه النعمة بأن رجع سليما معافا من حج البيت الله المحرم. أما أن يجعلونه تحت رجله لسلامته ولا عن سلامته ولا عن كذا فلا. هذا يسأل هل يدخل بتغيير مسار منار الأرض من يدل إلى غير الطريق والمسار الصحيح؟ نحن نقول إن سألك سائل ويريد منك المسار الصحيح فإن كنت تعلم فدله، وإن كنت لا تعلم فاتق الله واصمت لا تسبب الهلاك. ما هو هذا من تغيير المنار؟ هذا من ماذا؟ من فتح باب الهلاك على أخيك المسلم، أن تضله، أن تضله. هذا يسأل يقول في الرقية: إذا رقيت أو قرأت في كوب ماء ثم سكبته في الخزان، خزان الماء، فهل هذا الخزان يكون قد رقي فيه، وهل هذا الفعل صحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، حتى القراءة على الماء، حديث أبي داود في الرقية على الماء والقراءة فيه والنفس عليه حديث ضعيف. الحديث في باب الرقية هذا ضعيف، ولو فعله بعض الناس تسمحا لإفتاء بعض هذا العلم، إلا أن التحقيق أنه لا، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. فإذا ما أردت أن تقرأ ولا بد اقرأ على الماء وخلي يشرب انتهى. أنا لا أفعل هذا ولا أسوغ، لكن إياك تقرأ على الماء ويقرأ هذا على الخزان وهذا يقرأ على ما يمشي إلى مصنع المياه هناك يقرأ على المصنع مرة واحدة الأنبياء يشرب.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 7 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم 23 من شهر ربيع الآخر 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه.

هذا الدين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع وفي هذا الزمان وفي هذا العصر، نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب، نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب. فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة ذكرها الله جل

0: على لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن
1: بصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نحمد الله عز وجل العلي العظيم إليكم الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وثانيا نشكر بعد شكر الله جل وعلا من كان سببا في إقامة هذه الدورات وهذا الخير الوفير العظيم من داعم ويعني ماذا مدرس ومن سامع ودارس وكل من شارك في هذه الدورة، وعلى رأس من أعان على إقامة هذه الدورة الشيخ أبو عبد الرحمن المحرمي حفظ الله تعالى، وهكذا إدارة مكتب الأوقاف والإرشاد ممثلة بالدكتور محمد حسين والي حفظه الله تعالى. فجزى الله خيرا كل من ساهم في إقامة هذه الدورة والإعانة عليها. وثالثا كما تعلمون هذا الوقت هو وقت درس أو التعليق على رسالة شرح الصدور للعلامة الشوكاني رحمة الله عليه. وقد جرت العادة أنه عندما يدرس متن من المتون التعريف بصاحب هذا المتن، فصاحب هذا المتن هو محمد بن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني اليمني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن. ولد سنة 73 و100 و1000 للهجرة، ولد سنة 73 و100 و1000 للهجرة، الموافق لسنة 59 و700 و1000 ميلادية، وتوفي سنة 50 و200 و100 للهجرة، الموافق ل34 و800 و1000 ميلادية. وهذا العالم هو صاحب الكتاب الشهير كتاب نيل الأوطار على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمة الله عليه، فهو شرح هذا المتن منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية في كتابه المشهور والموسوم بنيل الأوطار، وهو من أشهر كتبه. ولد هذا العالم ببلدة شوكان باليمن، ونشأ في صنعاء وتلقى العلم على شيوخها وجد في طلبه، فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع حتى صار عالما كبيرا يشار إليه بالبنان. وقد توافد عليه الطلاب من كل مكان، واشتغل بالقضاء والإفتاء، وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد وترك التقليد، وسلك طريق الاجتهاد بعد أن اجتمعت فيه شرائطه كاملة. ترك خلفه مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وسلامة منهجه، وقد كثر خصومه كما كثر المعجبون به بسبب دعوته إلى الاجتهاد والتجديد. وقد توفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء. ومن مصنفاته المشهورة نيل الأوطار وفتح القدير، وهذا في التفسير، وأيضا من مؤلفاته المشهورة الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وكتاب التحف في مذاهب السلف، وهكذا إرشاد الفحول، وهذا في أصول الفقه، والدراري المضيئة شرح الدرر البهية، وكلاهما له المتن والشرح، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وهكذا رسائل كثيرة، منها كذلك القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ورسائل كثيرة. وهذا الكتاب

الذي بين أيدينا شرح الصدور بتحريم رفع القبور، ما هو موضوعه ولماذا ألفه الشوكاني رحمة الله عليه؟ هو من الرسائل العقدية الصغيرة للإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وهو على الرغم من صغر حجمه إلا أنه عظيم الفائدة، وقصد به رحمه الله بيان الحق الشرعي في رفع القبور والبناء عليها وتقصيصها واتخاذ القباب والمشاهد عليها، مستدلا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن السلف. فالكتاب يدور حول النهي عن رفع القبور فوق القدر المشروع، وكذلك تحريم البناء على القبور وتقصيصها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وبيان أن من الغلو في القبور البناء عليها واتخاذها مساجد، فإنه من أعظم أسباب وقوع الشرك في الأمم السابقة. وقصد المؤلف رحمة الله عليه بهذا التصنيف وبهذا التأليف الرد على من استدل ببعض الشبهات لتسويغ بناء القباب والمشاهد على القبور، ولذلك جمع في هذه الرسالة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة في هذا الباب، وناقش أقوال المخالفين، وأكد أن النهي الوارد في السنة صريح في منع رفع القبور والبناء عليها. وهذا الذي رد عليه الشوكاني رحمة الله عليه رجل من كبار علماء الزيدية، وتعرفون أن الإنسان إذا كانت له صولة وجولة وكان مرجعية وتتيه الشوكاني رحمة الله عليه، ومن هنا نستفيد طلاب العلم فائدة، وهي أنه ليس كل أحد يرد عليه، فما أكثر المخالفين وما أكثر المنحرفين على الساحة، كم ستبقى ترد على هذا وهذا وذاك، لا يرد إلا على من كانت له صولة وجولة وكان لأثر وكان لكلامه أثر في الناس، فهذا الذي يرد عليه. أما أنك تبقى ترد على كل أحد وكل زاعق وناعق في الساحة وكل منحرف، فهذا من الخطأ وهذا من إضاعة الأوقات. انتبهوا لهذا بارك الله فيك. اللهم إلا أن تسأل عن الباطل الذي جاء به فتجيب عنه وتمشي، أما أنك تفرغ وقتك وتؤلف وترد عليه فما يستحق هذا، لأن أهل الباطل كثير وفي هذا إضاعة الأوقات. إنما كما يقال امسك الرأس الذي له صولة وجولة وله أتباع وناس حوله يعظمونه وله مكان في قلوب أصحابه، هذا الذي يرد عليه. هذا فهموه يا طلاب العلم حتى لا تضيع أوقاتكم يعني سدى وهدرا. وهذا الذي رد عليه الشوكاني هو إمام من أئمة الزيدية يقال له يحيى بن حمزة، واسمه يحيى بن حمزة ابن علي ابن إبراهيم الحسيني، وهو من أئمة الزيدية في اليمن علما وتصنيفا، بل يعده كثير من الزيدية من كبار محققي المذهب ومن أبرز أئمة المتأخرين. هو من ذرية الحسين ابن علي رضي الله عنهما، ولد في اليمن سنة 69 و600 هجرية تقريبا، ونشأ في بيت إمامة وعلم وسيادة، وتلقى العلوم على كبار علماء عصره. كان هذا الرجل واسع الاطلاع وله تأليف كثيرة في الفقه الزيدي وفي أصول الفقه وفي علم الكلام والتفسير والحديث واللغة العربية والبلاغة، وتولى الإمام عند الزيدية في اليمن ولقب بالمؤيد بالله، وأما عن منهجه العقدي فقد كان على طريقة الزيدية المتأخرين المتأثرين بعلم الكلام المعتزلي، ولذلك تجد في كتبه مباحث كلامية توافق أصول المعتزلة في عدد من المسائل العقدية، مع كونه من كبار علماء الزيدية. توفي سنة 79 و700 للهجرة بصنعاء. نعم. وكثير من علمائنا كثير من مصنفاته تجدها من باب الردود، مثلا خذ على سبيل المثال شيخنا مقبل رحمة الله عليه كتاب صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، هذا لو كنتم تعلمون

0: وكتاب رد به على من لا يرى أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، بل هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، بل هي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. وهكذا كتاب قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد من كتب الردود، وكتاب الشفاعة أيضا من أبرز كتب شيخنا رحمة الله عليه. وهكذا كثير من كتبه هي عبارة عن رد. تحريم ما الخضاب بالسواد أيضا من كتب الردود، رد به على من يجيز الاختضاب بالسواد. وكثير من كتبه رحمة الله عليه هي عبارة عن كتب ردود. طيب نشرع الآن إن شاء الله في المقصود. تفضل.
1: قال الإمام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين، وبعد، فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة، أو مكروه أو غير مكروه، أو محرم أو غير محرم، أو غير ذلك، فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية، أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، ابتدأ في هذه الرسالة بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين، شأنه شأن غيره من المؤلفين الذين يبتدئون مصنفاتهم بثناء على الله عز وجل وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. ثم ذكر هنا فقال: فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين، وقصد بقول المسلمين العلماء، لأنه لا عبرة أيها الإخوة بكلام العوام، والمقصود بالعلماء العلماء كذلك علماء الحق، علماء الكتاب والسنة، ولا عبرة أيضا بخلاف أهل البدع والأهواء، فخلافهم لا يخرق الإجماع كما أن خلاف العوام للعلماء لا يخرق الإجماع. إذا أجمع العلماء على شيء، على مسألة، فإن إجماع معتبر، وكون بعض العامة أو بعض الجهلة أو بعض أهل البدع والأهواء يخالف هذا الإجماع فلا عبرة بخلافه. وأما عن الأثر الذي جاء: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، المقصود بالمسلمين في قول ما رآه المسلمون، وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنهما، المقصود بالمسلمين هم العلماء. فالعلماء يختلفون في مسائل كثيرة، بعضهم يقول هذا بدعة، وبعضهم يقول هذا لا ليس ببدعة، بعضهم يقول هذا محرم، بعض العلماء يقول لا هذا ليس بمحرم، بعض العلماء يقول هذا مكروه، بعضهم يقول لا هذا ليس بمكروه، بعضهم يقول هذا واجب، بعضهم يقول هذا مستحب، بعضهم يقول هذا مستحب، بعضهم يقول هذا جائز. فهذا نماذج للخلاف الذي يكون بين العلماء. وهذا الخلاف الذي يحصل بين العلماء منذ عصر الله عليه وسلم رضي الله عنهم، اختلف سلفه في بعض المسائل، ومن هكذا سلفهم وخلفهم كما يقول الشوكاني رحمة الله عليه، من عصر الصحابة إلى القرن الثالث عشر، وكأنه يتكلم وهو يعني قد دخل قرن 1200 سنة بعدما دخل هذا الوقت، لأنه يقول وهو القرن الثالث عشر.
2: أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله
0: الواجب الرد إلى الله عليه وسلم الاختلاف الذي يحصل بين الأئمة، الاختلاف أن يرد إلى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الرد إلى الله جل وعلا هو الرد إلى كتابه.
2: ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا
0: أو إلى الرسول فهذا والسلام وقد بالله، وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: نذكر بعضها لف رحمة الله عليه. نعم.
1: الناطق بالعزيز، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته.
0: نعم، كما قلنا الرد إلى الله جل وعلا هو الرد إلى كتابه جل وعلا، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته بعد وفاته وفي حياته إليه عليه الصلاة والسلام. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تنازعوا في أمر تحاكموا إلى الله عليه وسلم. وأيضا في معنى هذه الآية قول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. رباط كثيرة كابرية
2: ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا ينهب هدرا، فإن وقت القوة قوة الجسم والحواس والفراغ هو في هذا السن.
0: اختلافا كثيرا الراشدين من بعدي عضوا عليها عليه الصلاة والسلام وإلى سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم،
1: خلاف فيه بين جميع المسلمين.
0: نعم، هذا اتفاق خلاف بين المسلمين أنه يرد هذا الخلاف والاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة، هذا مما لا خلاف. طيب، إنما يرد سنة. نعم،
1: المجتهدين هذا حلال، وقال الآخر هذا حرام، فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر، أنا أكثر أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا، لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد.
0: نعم، هذا كله الآن يا أخواني توطئة لما سيأتي عليه، وهذه طريقة أهل العلم، قبل الرد يمهد ويوطئ، ثم بعد ذلك يرد، يذكر تمهيدا قبل الدخول في المقصود، يذكر قواعد متفق عليها، ثم بعد ذلك يدخل في المقصود. وهنا عندما قال وإذا قال مجتهد المجتهدين هذا حلال وقال لآخر هذا حرام، هذا على سبيل المثال، وإلا كما قلت لكم إذا قال بعضهم هذا واجب وقال بعضهم هذا مستحب، قال بعضهم هذا سنة وقال آخر
2: سن الشباب، يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم
0: ذكره إن أحدهما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه، وهذا فيه ليس الميزان كثرة العلم في أن الإنسان يؤخذ من قوله هو أن يكون كثير العلم أو ليس بكثير العلم، فإذا كان كثير العلم فإنه يؤخذ بقوله، وإذا لم يكن كثير العلم فإنه لا يؤخذ بقوله، ليس هذا ميزانا. كما أنه ليس الميزان أن يكون الإنسان كبير في السن، فإذا اختلف اثنان أحدهما كبير في السن والآخر صغير في السن فإن كبير السن يؤخذ بقوله، هذا شابت لحيته، أما ذاك فلحيته سوداء، فالذي شابت لحيته هذا الذي يؤخذ بقوله، لا هذا ليس ميزان. وهكذا من كان أقدم استقامة كذلك ليس هذا ميزانا في أن قوله هو الحق، فلا يقال فلان هذا أقدم استقامة، هذا في الاستقامة له 50 سنة له 40 سنة، بينما الآخر الذي قال بخلاف قوله هذا له 10 سنين في الاستقامة، له 5 سنوات في الاستقامة. إذن نأخذ من كان قديما في الاستقامة، لا أيضا ليس هذا هو الميزان. الميزان هو من وافق قوله الحق، من وافق قوله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، هذا هو الميزان، واضح؟ فهو عندما ذكر هذا وإن كان أكثر منه علما أو أكثر منه سنا أو أقدم منه عصرا يشير إلى أن هذه موازين عند بعض الناس، كأنه يقول هذا الذي يقول بعدم تحريم رفع القبور وأن هذا شيء جائز بما أنه مرجعية وأكثر علما، إذا بعض الناس يرى أن هذا هو الحق بما أنه مرجعية فقوله هو المقدم، لا، كل هذا الآن تمهيد من الشوكاني رحمة الله عليه إلى ما سيأتي عليه. ثم ذكر التعليم

0: قال لأن كل واحد منهما يعني من المختلفين من المختلفين فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما في شريعة الله سبحانه وتعالى بما في الكتاب والسنة ومطلوب منه ما يطلب من غيره، فليس قول أحد مقدم على قول الآخر إلا إذا وافق الكتاب والسنة. نعم.
1: وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزتها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد.
0: يعني حتى لو كان الإنسان من المجتهدين وكثير العلم فهو مثل غيره، هو مثل غيره مأمور بأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقال لا هذا مثله لا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المجتهدين، هذا قد بلغ مرتبة الاجتهاد، فمثل هذا لا يرجع إلى كتاب السنة، هذا يؤخذ قوله على كل حال. لا، مهما بلغ في مراتب الاجتهاد وفي العلم فإنه مأمور كما يؤمر غيره بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فهو من جملة المكلفين في ذلك. نعم.
1: بل العالم كلما ازداد علما كان تكليفه زائدا على تكليف غيره.
0: لماذا؟ لأنه عنده ما هو مأمور به يجب عليه ما لا يجب على غيره مما لا علم له، يجب عليه البيان. الآن مكلف بشيء زائد ليس مكلفا به غيره من الناس، وهو أن يبين هذا العلم للناس، يبين التوحيد ويبين السنة. فالعالم ليس كغير العالم، العالم التكليف في حقه أكثر من غيره، فهو مكلف بأمور ليس مكلفا بها غيره. نعم.
1: بل العالم كلما ازداد علما كان تكليفه زائدا على تكليف غيره، ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم إلا كونه مكلفا بالبيان للناس لكان كافيا فيما ذكرناه من كون العلماء لا يخرجون عن دائرة التكليف بل يزيدون بما علموه تكليفا، وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا.
0: نعم، لأن الذي يقع في الذنب وهو يعلم ليس كالذي يقع في الذنب وهو لا يعلم، لا يعلم تحريمه ولا يعلم عقوبته وآثاره، فالذي يعلم عقوبته أشد من الذي لا يعلم. نعم.
1: بل يزيدون بما علموه تكليفا، وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا، كما حكاه الله سبحانه وتعالى عمن يعمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم.
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الذي يعمل السوء بجهالة يعني أنه قد يجهل عاقبة هذا الفعل وما يترتب عليه، وإن كان عالما بتحريمه، قد يكون عالما بتحريمه وقد لا يكون عالما بتحريمه، لكن الكل يشترك في أنه لا يعلم عاقبة هذا العمل الذي عمله، هذا هو الذي يعمل السوء بجهالة. طيب، فسواء كان يعمل هذا الأمر السيء وهو عالم بتحريمه أو ليس عالما بتحريمه، فهو ممن عمل السوء بجهالة لأنه لم يعلم ما يترتب على هذا العمل، أو يستخف أو يقلل يعني ماذا من عقوبة هذا العمل، أو يجهل ما يترتب على هذا العمل، فهذا ممن عمل السوء بجهالة. قال ومن عمله بعلم، كذلك هناك من يعمل الشيء السيء المعصية أو الذنب أو الخطأ وهو عنده علم لذلك، وهذا شأن اليهود الذين يعلمون ويخالفون ما يعلمون، فشبههم الله سبحانه وتعالى بالحمير، مثل الذين

0: حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الحمار يحمل الأسفار الكتب التي تحمل العلم، لكن لا يعلم بقيمة ما يحمله على ظهره. كذلك هؤلاء عندهم علم، اليهود عندهم علم لكنهم لا يعملون بهذا العلم. وبالمقابل النصارى الذين يتعبدون الله جل وعلا بجهل. والكلام على الأول. نعم.
1: وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لهم مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه، ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه.
0: نعى ذلك عليهم، يعني أخبر بذلك. النعي هو الإخبار بالشيء. نعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه، يعني أخبر عنهم في كتابه في مواضع متعددة. نعم.
1: وبكتهم أشد تبكيت.
0: بكتهم يعني وبخهم أشد توبيخ، وأسكتهم بالحجة. هذا معنى بكتهم، يعني وبخهم أشد توبيخ وأسكتهم بالحجة الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم.
1: وكما ورد في الحديث الصحيح إن من أول من تسعر بهم جهنم العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي.
0: هو لم يأتي حديث بهذا النص الذي بين أيدينا، إن أول من تسعر بهم جهنم العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي، بهذا النص لم يأتي. لكنه رحمه الله يشير إلى الحديث المشهور، حديث أبي هريرة الذي عند الترمذي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القارئ، رجل جمع القرآن، وذكر صاحب المال، وذكر المجاهد في سبيل الله. فالقارئ قيل له فيما علمت أو ما فعلت فيما علمت؟ فقال قرأت القرآن آناء الليل. فيقال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. وهكذا يقال للمجاهد في سبيل الله فيما قتلت؟ فيقول قتلت في سبيل، فيقال له كذبت. وهكذا المتصدق الذي يقول أنفقت المال في سبيلك يا رب، فيقال له كذبت، حتى يقال يعني ماذا جواد. الحديث المشهور المعروف. فالمؤلف عندما ذكر هذا الكلام لا يريد أنه هناك حديث بهذا النص الذي نقرأه الآن، إن أول من تسعر بهم جهنم العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي. لا، ليس هناك حديث بهذا النص، إنما يشير إلى الحديث الذي ذكرته لكم، وهو حديث مشهور، وهو حديث صحيح. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. نعم.
1: وبالجملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية، بل يزيدها عليه شدة.
0: نعم. كلما علم الإنسان من دين الله عز وجل أحكاما ومسائل كلما كانت الحجة عليه أكثر. ولهذا جاء في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك. الذي عنده القرآن عنده علم أو ليس عنده علم؟ يا إخواني عنده علم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن بما أنه عنده هذا العلم فإن الحجة قد قامت عليه أكثر من غيره. فكلما كان الإنسان أكثر علما كلما كانت الحجة قائمة عليه أكثر، وكان الخطاب في حقه أشد، وكان تكليفه أكثر. نعم.
1: ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل، ويكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل، ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم، وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تمييز بعلم الشريعة. والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقيما ومصنفا حافلا.
0: جاء في بعض النسخ مؤلفا مستقلا. نعم.
1: وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث، بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة.
0: يعني في الجملة العالم كالجاهل، لكن العالم الحجة قامت عليه أكثر والخطب في حقه أشد. لكن في الجملة كلاهما العالم والجاهل مخاطب

0: مطالب بتكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية والتعبد بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين، رتبة العلم، رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف، واختصاص العالم منهما بما لا يجب على الجاهل. وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان، أو فلان أولى بالحق من فلان، بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى بالحق.
0: نعم. فليس قول أحد حجة على أحد، فليس قول أحد حجة على أحد. نعم.
1: ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ، ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الاجتهاد حقه.
0: إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا أخطأ في مسألة العالم، والعالم مجتهد، ولا يقال له عالم إلا إذا كان مجتهدا، طيب أما المقلد فلا يقال له عالم، وهذا مما لا خلاف فيه كما ذكر ذلك ابن عبد البر. الجاهل والمقلد لا يقال له عالم المقلد، لكن عالم من هو المجتهد. فإذا كانت عنده آلة الاجتهاد واجتهد في مسألة ما وأخطأ في إصابة الحق فهو مأجور، وإذا أصاب الحق فهو مأجور، فالعالم بين الأجر والأجرين، إلا أن أجر المصيب أكثر من أجر المخطئ، لكن الكل مأجور. هذا إذا كانت عنده آلة الاجتهاد. أما إذا إنسان قال أنا اجتهدت في المسألة الفلانية وأخطأ في هذه المسألة وهو ليس من أهل الاجتهاد وليس عنده آلة الاجتهاد، فهذا ليس بين الأجر والأجرين، هذا آثم، هذا آثم، لأنه ليست عنده آلة الاجتهاد حتى يجتهد، فإذا أخطأ فإنه يكون آثما. لكن متى يقال فلان مأجور؟ إذا أخطأ العالم الذي عنده آلة الاجتهاد.
1: بل هو معذور بل مأجور، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله.
0: ناهيك يعني يكفيك، ناهيك بخطأ يكفيك بخطأ يؤجر عليه فاعله. نعم.
1: ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ، ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطأه.
0: نعم. العالم قد يخطئ مهما بلغ كعبه في العلم ومرتبته في العلم، فهو ليس بمعصوم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم. فالعالم مهما بلغت مرتبته في العلم ومهما علا كعبه في العلم لا بد أن يخطأ، وهو مأجور على خطئه لأنه عالم، لأنه من أهل الاجتهاد، لكن اللوم على من يتبع هذا العالم على خطئه وهو يعلم أن الصواب عند غيره بدليله. واضح إن شاء الله؟ فهؤلاء المقلدة الذين يتبعون الأئمة، أئمة المذاهب، ويتابعونهم على ما يقولونه فيما يقولونه، ويأخذون بكل ما في المذهب بعجره وبجره بخطئه وصوابه، هؤلاء ليسوا بمعذورين، لأنهم قد يعلم الواحد منهم الحق أنه مع العالم الآخر، ومع ذلك يتعصب لإمامه ولا يأخذ بغير قول إمامه. فهؤلاء التابعون هؤلاء آثمون إذا أخذوا بهذا الخطأ. أما ذلك العالم المتبوع فليس هو بآثم، بل الحق والواقع أن هؤلاء التابعين لم يقلدوا أئمتهم، هم يقولون نحن نقلد أئمتنا، الواقع أنهم لم يقلدوا أئمتهم، لأن أئمتهم قد نص غير واحد منهم على أنه إذا عارض قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد قوله وأن يأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يدعها لقول أحد كائن من كان. وهكذا قال بعضهم: لا تأخذ من فلان ولا من فلان ولا من فلان، ولكن خذوا من حيث أخذوا، وكل يؤخذ من قولي ورد إلا صاحب هذا القبر.

0: المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأه وإن كان عددا كثيرا.
1: إذن العبرة بالدليل وليس إذا الميزان الكثرة، الميزان ما وافق الدليل وليس الميزان الكثرة، ليس الميزان أن هذا القول قال به جمهور العلماء، هل أي مسألة قال به الجمهور كثرة القائل بهذا القول، أما إذا كان القائل بهذا القول هم الأكثر والذي يقول بخلافه هم الأقل والدليل مع الأقل، فالعبرة بالدليل فليس العبرة بالأكثرية، فإن الأكثرية قد يخطئون. وتعرفون هناك آيات كثيرة يعني ذم الله سبحانه وتعالى فيها الكثرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، آيات كثيرة يعني فيها ذم الأكثرية، فالعبرة هو بموافقة الحق سواء كان الذي وافق الحق الأكثر أو الأقل، قد يكون الحق مع الأكثر في بعض الأحوال. قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالعبرة بموافقة الحق، فإذا كان الحق مع الأكثرية فهذه الأكثرية محمودة، وإذا كان الحق مع الأقلية فهذه الأقلية محمودة، هذا هو الميزان. فليست الأكثرية دائما مذمومة وليست الأقلية دائما مذمومة أو أنها على خلاف الحق وهكذا الأكثرية دائما على الحق، لا، ليس ميزانا، الأكثرية ليست ميزانا في الحق أو عدم الحق. نعم.
0: فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدى به من العلماء.
1: كذلك ليس ميزانا أن يكون هذا الشخص ممن يقتدى به حتى يقال إن الحق حليفه، لأن بعض الناس هذا ميزان عندهم، يقولون فلان عالم الناس يستفتونه، عنده طلاب آلاف الطلاب مرجعية وأنت تخالف قوله، لا، هو الذي على الصواب وعلى الحق. لماذا؟ لأنه ممن يقتدى به وممن يشار إليه بالبنان، لا، قد يكون الحق مع الطرف الآخر. نعم.
0: إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم وتعصب ذميم وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة، لأن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق.
1: انظر كلام جميل، الحق لا يعرفون بالرجال، فليس الرجال هم الميزان في معرفة الحق، إنما الحق هو الميزان ويقاس الرجال بهذا الميزان، فإذا وافقت أقوالهم وأفعالهم هذا الميزان ميزان حق قلنا هم على حق، وإذا خالفت أقوالهم وأفعالهم هذا الميزان ميزان الحق فإنه يرد قولهم، حتى وإن كان ممن الواحد منهم ممن يقتدى به حتى وإن كانوا أكثرية. نعم.
0: وليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم، ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب،
1: خلافا لما عند الرافضة. الرافضة تعتقد أن أئمتهم معصومون، لا يجوز حتى على الواحد منهم الخطأ فضلا عن أنه يعصي أو يرتكب كبيرة أو يقع في كفر، مجرد الخطأ لا يخطأ، معصومون حتى من الخطأ، وهذا باطل.
2: ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب.
1: أنه غير معصوم إذن خلاص قد يقع في الخطأ، ما المانع أنه قد يقع في الخطأ؟ إذا تقرر هذا أن الإنسان مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في الاجتهاد والمكانة والمرتبة وفي النهاية هو غير معصوم، إذن ما المانع أن يكون قوله هذا خطأ وباطلا بما أنه غير معصوم؟ إذا قيل فلان غير معصوم فلا بد أن يكون ممن وقع في الخطأ، فبما أنه غير معصوم فما المانع أن يقال هذا الذي قاله خطأ؟ وهذا كله كما قلت لكم تمهيد لما سيأتي. نعم.
0: ولا يتبين صوابه من خطأه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب وإن خالفهما فهو مخطئ.
1: كيف يعرف؟

0: أن الإنسان مصيب في قوله وفي فعله وأنه مخطئ في قوله وفي فعله إذا رد أقواله وأفعاله إلى الكتاب والسنة إلى هذا الميزان، فإن وافق الكتاب والسنة فقوله وفعله صواب، وإذا خالف الكتاب والسنة فقوله وفعله خطأ. نعم.
1: ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين، أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم، كبيرهم وصغيرهم، وهذا يعرفه كل من له أدنى حظ من العلم وأحقر نصيب من العرفان.
0: وأحقر نصيب يعني أقل نصيب من العرفان.
1: ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم نفسه، ويعلم أنه قد جنى على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه، والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرته ولا ينفذ فيه فهمه.
0: إذن هذا مما لا خلاف فيه، هذا مما لا خلاف فيه أن الميزان هو الكتاب والسنة. ليس الميزان أن يكون الإنسان ممن اقتدى، وليس الميزان أن الأكثرية، وليس الميزان كبر السن، وليس الميزان القدم في الاستقامة، وليس الميزان كثرة العلم. كل هذه ليست موازين، إنما الميزان هو الكتاب والسنة. هذا مما لا خلاف فيه، يقول بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة، فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الندم. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، منهم من ينكر وجود

الخالق كما ذكر. ومنهم من ينكر دين الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل، أو أنكر وجود الله عز وجل، أو شك في وجود الله عز وجل، فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد، هناك من ينكر البعث والحشر، وينكر يوم القيامة، وينكر عذاب القبر، وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل، من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها، وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج، ويسفه من يذهب للعمرة والحج. هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية، ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل، فيضل الإنسان ضلالا عظيما. ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار، إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب، فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة، فإنه يزل، يطرحون شبهات، والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع، ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم بخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير ممن يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية. تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا، والآية واضحة، فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة ببعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال.

ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية، لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل. يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية، وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح، المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها، بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام، يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من

بها ينشر الإلحاد بين الشباب. ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث التوراة بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير؟ كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي، فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالغايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من

0: المعضلات وإفساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال: أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون بالشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون على الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله، الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحرك. فكذلك رأي أن تتحصن
2: بإخواننا وأبنائنا الإعلاميين القائمين على مثل هذه الدورات العظيمة التي سأل الله جل وعلا أن ينفع بها. وهكذا أيضا نرحب بالآباء.

0: والإخوة والأبناء الذين يحضرون مثل هذه الدورات يستفيدون منها. وهذه الدورات العلمية هي دورات إسعافية، دورات تنشيطية، وإلا في العلم الذي يريد أن ينتفع به الإنسان عليه بأن يواصل في مسجده وفي مكانه ليلا ونهارا حتى يحصل منه الخير الكثير. أما هذه الدورات فهي دورات تنشيطية، دورات إسعافية، والعلم يحتاج مواصلة ويحتاج دوام من الإنسان حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه الدورة التي تقام في كل عام وفي كل سنة ينفع الله عز وجل بها في هذه البلدة أو في هذه البلاد وخارج هذه البلاد، فتدرس فيها جمع من فنون العلم في كل أصناف العلم، والقائمون على التدريس مشايخ وإخوة أفاضل هم على خير فيما يتعلق بالعلم الشرعي. فأسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وهكذا الحرص على حضور مثل هذه المجالس يقضي الإنسان فيها وقته حتى لا يذهب يمنة ويسرة ويضيع عليه وقته ويذهب عليه عمره. فهذه والله فرص أن يجلس الإنسان هذه المجالس ليتفقه في دين الله عز وجل. والكتاب المقرر في هذه الساعة من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة وقليل ما يتعلق بكتاب الوقف من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هو قليل الأحاديث ولكنها كثيرة المعاني، نحو 3 الأحاديث ولكنها كثيرة المعاني، لا بالوقف لا بالواسع، ألفت فيه المؤلفات، وهكذا أيضا ألفت فيه الرسائل، وهكذا المناقشات والمناظرات إلى آخره. فهو باب من أبواب الفقه، من الأبواب العظيمة، من الأبواب العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يتفقه فيها. والوقت شأنه عظيم عند أهل الإسلام، ولهذا إذا رأيت بلدا قد ازدهر وقد انفتح وهكذا غطى الحوائج العامة والمصالح كذلك العامة، هذا من فضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل الوقف إذا انتظم الوقف ينفع الله عز وجل به البلاد الإسلامية. فنتطرق بإذن الله عز وجل إلى ما يسره الله سبحانه وتعالى من ذكر أحكام الوقف. يتفضل ابننا محمود أو محمد منصر يقرأ الحديث الأول.
1: أحسن الله إليكم وحفظكم. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام باب الوقف من كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله باب الوقف، ثم ذكر تحت هذا الباب أول أحاديث الوقف، ألا وهو ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والشاهد فيه: وصدقة جارية، إلا من 3، قال: وصدقة جارية. والمقصود بالصدقة الجارية هي الوقف، وهي التي يجري ثوابها ونفعها على الإنسان في حال حياته وبعد مماته ما بقيت هذه الصدقة. فالصدقات على قسمين: صدقات منقطعة وصدقات مستمرة. والصدقة المنقطعة هو الذي يعطيها الإنسان مباشرة فتذهب على المعطى له. أما ما يتعلق بالصدقة الجارية فهي التي يبقى نفعها وهكذا أثرها، لأن الصدقة المقصود بالوقف هو حبس، أن يحبس الإنسان ماذا أصلا ويسبل ماذا منفعته ويسبل ماذا ثمرته يسبل منفعته ويسبل ثمرته فالوقف في لغة العرب هو الحبس.

الوقت في لغة العرب هو الحبس، وأما تعريفه من حيث الاصطلاح هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس الأصل وتسبيل المنفعة، كأن يقف الإنسان بيتا على أيتام أو على طلاب علم أو على فقراء أو على مساكين، فهذا الأصل هو البيت محبوس، ونفعه فيما يتعلق بالانتفاع به من حيث السكنة يجري للإنسان ما بقي هذا البيت، ما بقي هذا البيت، فهذه هي الصدقة الجارية المسمى عند الفقهاء بالوقف، المسمى عند الفقهاء بالوقف. ودليلها كما ذكر المصنف عليه رحمة الله وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إلا من صدقة جارية، إلا من صدقة جارية. والوقف لا يعرف قبل الإسلام، الوقف لا يعرف قبل الإسلام، وإنما عرف في الإسلام، وأول وقف على الإطلاق هو وقف عمر رضي الله تعالى عنه لما أصاب أرضا عظيمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها، أي ماذا يفعل في هذه ماذا الأرض، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على وقفها، دله على ماذا وقفها، أن يجعل في الفقراء والمساكين، وهكذا فيما يتعلق بالأقارب. فهذا أول وقف في الإسلام، هذا يدل على أن أفضل التطوعات خاصة فيما يتعلق بالأموال هي الأوقاف، أعظم التطوعات على الإطلاق خاصة فيما يتعلق بالأموال هي الأوقاف، ولهذا جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في هذه الأرض، فحثها النبي صلى الله عليه وسلم على وقفها، يدل على أن أعظم ما يتصدق به الإنسان من ماله هي الأوقاف، هي الأوقاف، وأعظم ما يجعله فيها الأقارب، أعظم ما يجعل هذا الوقف يجعله في الأقارب، أي في أقاربه، ليجمع بين الأمرين، ما بين الصدقة الجارية وما بين صلة الأرحام، ما بين الصدقة الجارية وما بين صلة الأرحام. والصدقة أو الوقف تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، الوقف تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، يجري في الوقف الأحكام التكليفية خمسة، فيكون الوقف من قبيل الواجب إذا نذرها الإنسان، فإذا نذر الإنسان أرضا أن يجعلها وقفا لله عز وجل وجب عليه، فهذا ما يسمى بالوقف الواجب الذي يحصل من إنسان أنه ينذر هذا الوقف، يقول لله علي أن أقف بيتي على الفقراء على المساكين إلى آخره، فهذا هو الوقف الواجب. والوقف المستحب هو الأصل لحديث ماذا عمر، وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقف شيئا لله عز وجل، فهذا هو الأصل فيه، أن الأصل في الأوقاف بأنها مستحبة ولا تجب إلا بالنذر، ولا تجب إلا بالنذر. وقد يكون من قبيل المحرم، وهو إذا أوقف الإنسان شيئا رياء وسمعة أو كذلك على بعض الأبناء دون بعض، هذا من الوقف المحرم، هذا من الوقف ماذا المحرم. وقد يكون الوقف من قبيل المباح، وهو أن يقف الإنسان يعني على غني من الأغنياء، على غني ماذا من الأغنياء، هذا مباح، يريد فقط أن ينفع هذا الإنسان لكن ما يريد أن يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا يكون من قبيل المباح. سيأتي الكلام على الوقف على الأغنياء باعتبار الجهة وباعتبار ماذا الفرد، وهكذا ما يتعلق بكذلك ما يتعلق بالوقف أن يوقف الإنسان كل أمواله في حال حياته، أيضا هذا من قبيل المباح، هذا من قبيل ماذا المباح. وهكذا قد يكون الوقف من قبيل المكروه، وهو أن يقف الإنسان شيئا بعد موته مع أن عنده فقراء، مع أن عنده فقراء من قرابته، فهذا يكره له، عند فقراء من قرابته والمال قليل فيوقف وقفا على غير هؤلاء ماذا الأقارب، فهذا يكون من قبيل المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ أو سعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم وعاله يتكففون الناس، فكون يترك لهم ماذا هذا المال لأنه قليل وهم في حاجة إلى المال أولى من وقف هذا المال على غيرهم، من أولى من وقف هذا المال على غيرهم، فهذا يكون من قبيل المكروه. إذن الوقف تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد

قد يكون محرما وقد يكون مكروها. ثم يذكر العلماء فيما يتعلق بأركان الوقف فالوقف هو الركن الأول فيه ما يصح وقفه والثاني أن يكون مملوك للوقف فهذان ركنان من أركان الوقف. الركن الأول ما يصح وقفه، والركن الثاني أن يكون مملوكا للواقف. ثم بعد ذلك ما يتعلق بما يصح ماذا وقفه، فما هو الذي يصح ماذا وقفه، ما الشيء الذي لا يصح وقفه؟ قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن كل ما صح أن يعار فيصح أن يكون وقفا، فعلى هذا باب الوقف واسع جدا فيما يتعلق بالموقوف. فقد يقف الإنسان كلبا معلما أو صيدا، أو كذلك يعني ماذا من الطيور التي يصطاد بها معلمة، أو هكذا يقف الإنسان شيئا مبهما أو معدوما أو ما لا يقدر على تسليمه، مع أن بعض هذه الأشياء لا تباع. فتقييد الوقف بأنه ما صح بيعه يصح ماذا وقفه، هذه العبارة ليست صحيحة فيها تضييق، بل الصحيح أن ما صحت عاريته صح وقفه. لماذا؟ لأن العلماء يذكرون أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات. باب التبرعات ما يدقق فيها كما يدقق في أبواب ماذا المعاوضات. أبواب المعاوضات لابد أن تحرر، لكن باب التطوعات واسع، فعلى هذا يصلح فيها ما لا يصلح في باب المعاوضات. لهذا قال العلماء لو أوقف الإنسان شيئا معدوما أو شيئا قد لا يقدر على ماذا على إمساكه، أو كذلك ما يتعلق بالكلب أو ما يتعلق بالطيور الجارحة من أجل ماذا الصيد إلى غير ذلك، كل هذا مما يصح ماذا وقفه. فما صحت عاريته صح وقفه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والركن الثاني كما قلنا أن يكون مملوكا للإنسان، فإذا لم يكن مملوكا للإنسان ولا هو قائم مقام المالك ما يصح وقفه. أي وكل ماذا المالك، فإن هذا الوقف لا يصح من الإنسان، إلا ما كان من مملوكاته أو وكل فيه، ثم بعد ذلك يذكرون أن الموقوف أيضا أصناف. من الموقوفات ما يذهب شيئا فشيئا قد لا يبقى، ومن الموقوفات ما تبقى عينه فترة من الزمن، ومن الموقوفات ما يكون من قبيل العقار وما يكون من قبيل المنقول. جماهير العلماء أن الموقوف لا بد أن تبقى عينه ويستفاد من منفعته ويستفاد من ثمرته كالعقارات والمنقولات. أما الشيء الذي تذهب ماذا عينه فقالوا هذا لا يصلح أن يكون ماذا وقفا، هذا قول جماهير العلماء. فلو أوقف الإنسان بنزينا أو الديزل أو كذلك البخور أو كذلك الشم أو كذلك بعض الأشياء التي قد ربما تذهب أو الشيء المرطفات للمساجد، قالوا هذا لا يصح أن يكون ماذا وقفا، لأن هذا تذهب عينه، وشرط الوقف أن تبقى ماذا عينه وتسبل منفعته وثمرته. والراجح أن هذا يصلح أن يكون وقفا، لأنه لا دليل على تحديد الوقف بما تبقى ماذا عينه. فكون هذا الشيء يذهب يعني شيئا فشيئا فإن هذا يصلح أن يكون وقفا، كأن يقف الإنسان طعاما أو يقف الإنسان شرابا. والجمهور على أن وقف الماء جائز، لكن الصحيح أن المياه والمأكولات والمشروبات الذي يخرج شيئا فشيئا الديزل البترول إلى غير ذلك، كل هذه من قبيل الأوقاف. إذا أوقفها الإنسان على جهة خير أو جهة ماذا بر، كل هذا يصلح أن يكون وقفا. ويكفيه أن يسمى وقفا أنه يقال هذا وقف للمسجد الفلاني، فيصلح بعد ذلك أن يكون وقفا، فتحديد الوقف بأن يكون يعني عينا لا تذهب كالسيارة كالأرض كالبيت كالمزرعة إلى غير ذلك، هذا هو يعني الأكمل. لكن هل يصلح أن يكون الوقف غير هذه الأشياء؟ الراجح أن الوقف هو الذي ينتفع ماذا من عينه، وربما تذهب العين مع الليالي والأيام، حتى هذه البيوت تذهب مع الليالي والأيام.
وهذه السيارات قد تتعطل وتنهدم أو تتقلب أو يحصل لها شيء ما دام الحوادث إلى غير ذلك. فالراجح أن الوقف هو الذي ينتفع بماذا؟ الموقوف عليه، ولو بقي أسبوعا، خمسة أيام، ستة أيام، شهرا، شهرين، كل هذا من قبيل الأوقاف. لماذا؟ لأنه يصلح أن يقال هذا الشيء موقوف على الجهة الفلانية أو على المسجد ماذا؟ الفلاني. وما جاء من حديث عمر كما سيأتي معنا أنه قال يعني ماذا يحبس ماذا أصله، وكذلك يعني ماذا ولا يورث ولا يباع ولا يوهب إلى آخره، معنى أنه من الشيء الذي لا يتغير تتغير ماذا عينه، هذا باعتبار ما أوقفه ماذا عمر رضي الله تعالى عنه. وإلا فإن عثمان رضي الله تعالى عنه قد أوقف بئرا على المسلمين وجعل دلوة من معادلاء المسلمين. فالراجح أن يصلح أن يوقف الإنسان هذه الأشياء التي تذهب شيئا فشيئا، يوقف الإنسان شمعا، يوقف الإنسان بخورا، عطرا إلى غير ذلك على هذه المساجد، كل هذا يعتبر من قبيل الأوقاف على الصحيح، يصلح أن يكون ماذا وقفا، هذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة. ثم يذكرون أيضا مبحثا آخرا وهي ما يتعلق بصيغ الوقف، ما هي صيغ ماذا الوقف حتى يكون هذا الشيء قد وقف ولا يجوز الإنسان أن يرجع ماذا فيه. الصيغ على قسمين، صيغ ماذا الوقف على قسمين، إما أن تكون فعلية وإما أن تكون قولية. والفعلية كأن يجعل الإنسان أرضا، يجعل الإنسان ماذا أرضا مسجدا، أي يقول هذا هذه الأرض وقف فيبني عليها ماذا مسجدا، ويأذن في الصلاة في هذا المسجد إذنا مطلقا، فإن هذا يعتبر وقف سواء كانت الأرض أو المسجد الذي بني عليها. أو هكذا يوقف الإنسان مقبرة ثم يأذن إذنا عاما بالقبر في هذه الأرض، فإن هذا يعتبر من قبيل الأوقاف بفعله. فالوقف قد يكون بالفعل، قد يكون ماذا بالفعل، كما قلنا يشتري الإنسان ماذا أرضا ثم يبني عليها ماذا مسجدا، ثم يأذن بالصلاة في هذا المسجد إذنا مطلقا، لم يقيد بفرد من الأفراد إلى آخره. وهكذا فيما يتعلق بالمقبرة، أن يقبر فلان وعلان أو أهل هذه القرية دون غيره إلى آخره، فإن هذه تعتبر من قبيل الأوقاف، هذه تعتبر من قبيل الأوقاف، فهذا يسمى الوقف بالفعل، يفعل الإنسان وقفا ويأذن للناس فيما يتعلق باستعمال هذا الوقف إذنا مطلقا ولا يقيد ماذا بشيء. وأيضا قد يكون الوقف بصيغة ماذا قولية، قد يكون الوقف بصيغة ماذا قولية، مثل وهي على قسمين، إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية، والكناية على ثلاث أقسام كما سيأتي. الصريح من الأوقاف أن يقول إنسان أوقفت هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه السيارة إلى آخره، وهكذا يقول سبلت، وهكذا يقول حبست، فهذه ألفاظ صريحة فيما يتعلق بالوقف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في القواعد النورانية وهو يتكلم على ما يتعلق بالألفاظ في العقود، وقال أن الألفاظ في العقود ترجع إلى أعراف الناس، ما تعرفوا عليه على أنه هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى فيحمل ماذا عليه. فإن بعض الألفاظ قد تكون صريحة في زمن وفي زمن من الكنايات، وقد تكون في بلد من الكنايات وقد تكون في البلد الآخر من الصرائح، فهي ألفاظ لم يتعبدنا الله عز وجل بها، بل يرجع لاستعمال أهل الأعراف. فحينما يقول إنسان سبلت أو أوقفت أو حبست، يتبادر إلى الذهن أن هذا الإنسان أوقف أرضه، أوقف كذلك سيارة، عقارة إلى غير ذلك. القسم الثاني ما يكون من قبيل الكنايات، ما يكون من قبيل الكنايات، ويدل على الوقف بثلاثة أمور، يدل على الوقف بثلاثة ماذا أمور. الأمر الأول وهو أن يقول إنسان تصدقت، تصدقت، والصدقة تطلق على المنقطعة وتطلق على الدائمة، لكن إذا قال تصدقت ونوى بذلك الوقف فإنها تكون وقفا، لأن تصدقت من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الكناية. لكن إذا قال تصدقت ونوى أن يكون هذا من قبيل الوقف فإن هذا يعتبر وقفا. أو قال حرمت وينوي بذلك الوقف، أو قال أبدت وينوي بذلك ماذا الوقف، فإن هذه تعتبر من قبيل الأوقاف بالنية، لأن هذه ألفاظ كناية، أبدت، حرمت، صدقت، لكن إذا نوى الوقف فإنها تكون ماذا وقفا. وهكذا الكناية إذا اقترن بها

صريح يقول تصدقت بصدقة موقوفة أو محبوسة أو مسبلة. تصدقت هذه من ألفاظ الكناية، قد يقصد بها الصدقة المنقطعة وقد يقصد بها الصدقة الجارية، لكن إذا اقترن بها الصريح تصدقت ثم قال بصدقة موقوفة أو محبوسة أو كذلك مسبلة، فإن هذا يكون من قبيل الأوقاف. القسم الثالث يعني أن يصف هذا ماذا؟ يصفها بوصف الوقف، فيقول محرمة، لا تباع ولا توهب ولا تورث. نستفيد أن هذا قد أوقف، نستفيد أن هذا قد أوقف. هذه ثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكنايات، إما أن يقترن ماذا بالنية أو يقترن باللفظ ماذا الصريح، أو يصف هذا اللفظ بأوصاف لا تكون إلا للأوقاف، لا تكون إلا للأوقاف. ثم يذكر العلماء ما يتعلق بشروط الوقف، يذكر العلماء ما يتعلق بشروط ماذا الوقف. أولا الشرط الأول أن يكون الوقف من مالك، فلا يصح من غير مالك. تأتي بأرض إنسان فتريد أن تقف هذه الأرض، ما يصح هذا الوقف، لابد أن يكون الإنسان مالكا لهذه الأرض أو قائم مقام المالك وكله، فهذا لا حرج فيه أن يكون هذا ماذا وقفا إذا قال وقفت حبست وسبلت. وهكذا أن يكون الوقف من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ وهو البالغ العاقل الرشيد. البالغ أخرج بذلك الصغير دون سن ماذا البلوغ، فإنه إذا أوقف شيئا لا يصح ماذا وقفه، لأنه لا يدري ما مصلحته فيما يتعلق بهذا ماذا الوقف. وهكذا لو كان كذلك مجنونا، لو كان ماذا مجنونا أيضا لا يصح ماذا وقفه. وهكذا لابد أن يكون رشيدا وهو الذي يحسن ماذا التصرف، وإن كان عاقلا بالغا، عاقل بالغ لكنه لا يحسن ماذا التصرفات فأوقف شيئا فلا يصح وقفه. فالعلماء اشترطوا هذه الشروط، أن يكون المتصرف أو أن يكون الواقف جائز التصرف. من هو؟ وهو البالغ العاقل الرشيد. وأيضا زاد العلماء الحر، لأن المملوك لا يملك، لأن المملوك لا يملك ماذا شيئا. فإذا قال البالغ العاقل الرشيد الحر المالك أو من يقوم مقام المالك، هذا العقار وقف، أصبح وقف لله عز وجل، أصبح وقفا لله عز وجل. القسم الثاني أن يكون هذا الموقوف عينا على قول الجمهور، يعني عقارا أو أثاثا أو مصحفا أو كتابا إلى آخره. اشترط الجمهور أن يكون الموقوف ماذا عينا، مثل ماذا؟ مثل البيت، مثل كذلك العقار، الأرض، الكتاب، المصحف، أقلام إلى آخره، فإن هذا شرط من شروطهم، شرط ماذا من شروطهم. ومر معنا أن الراجح أنه لا حرج أن يقف الإنسان أشياء قد تذهب مع الليالي والأيام، قد تذهب مع الليالي والأيام، وهي المأكولات والمشروبات، كأن يقف قرابا من تمر، هكذا يقف الإنسان تمرا، أو يقف الإنسان كذلك بخورا، أو يقف الإنسان عطرا، أو يقف الإنسان سواكا إلى آخره. هذه الذي تذهب شيئا في شيئا، الراجح أن هذه تصلح أن تكون أوقافا، الراجح أن هذه تصلح أن تكون أوقافا. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا دليل أن يكون الوقف من الأشياء العينية الذي تبقى، حتى العينية التي تبقى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي تذهب مع الليالي والأيام، تذهب مع الليالي والأيام. كم سيبقى البيت؟ ربما يبقى 100 سنة ثم ينهدم يذهب هذا ماذا البيت. وهذه الأشياء في التفاوت في كون هذا يذهب بعد 100 سنة وهذا يذهب بعد شهر، لا يمنع أن يكون هذا من قبيل الوقت، لا يمنع أن يكون الثاني من قبيل الأوقاف. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وتطرق العلماء إلى وقت النقود، هل يصلح أن الإنسان يقف نقودا 10,000 ريال يقول هذه أريد أن تكون وقفا لمن؟ قال تستثمر، ثم ما يأتي منها من ماذا من المال يوزع على الفقراء والمساكين وتبقى 10، يعني يتاجر 10 فتزيد إلى 20 إلى 30، ما زاد على 10 ينفق في الفقراء والمساكين وتحبس 10. وهكذا أيضا من احتاج من الفقراء والمساكين وكان أمينا استقرض هذه 10,000 ريال ثم يعيدها أيضا فلا حرج. أيضا النقود على الصحيح أن تصلح أن تكون من قبيل الأوقاف، للإنسان أن يحدث 100,000 وقفا. كيف وقف؟ كما قلنا تستثمر، ما جاء منها من الثمرة يوزع على الجهات الذي يريدها ماذا المتصدق، أو كذلك ما يتعلق بقرضه، إنسان يحتاج وهو القرض الحسن فيعطي هذا قرضا بشرط أن يكون هذا الإنسان معروف بالسداد، ثم يعيد ماذا المال، فيصلح على الصحيح أن يقرض ماذا أو أن يوقف ماذا المال أو توقف ماذا

فاجد إلى آخره. هذه جهات بر، هذه جهات ماذا؟ بر. فلا حرج في هذه الحالة ماذا؟ أن يقف ماله الإنسان على هذه ماذا؟ الجهات التي هي جهات ماذا؟ بر. وهكذا فيما يتعلق إذا أوقف على جهة ماذا؟ الأغنياء أو جهة ماذا؟ الفساق، فهذه الوقف لا يصح إذا أوقف على جهة الأغنياء. أما كونه يقول يعني ما هو على جهة، وإنما هو على عين إنسان إما كافر وإما ذمي وإما مسلم وإما فاسق، عينا يقف ماله على شخص ماذا معين، هذا لا حرج، يريد نفعه، ما يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا لا إشكال فيه، فيدخل في باب الوقف المباح. أما جهات هذا لا تكون إلا جهات بر، لابد أن تكون ماذا؟ جهات ماذا؟ بر. ولغير جهات ماذا البر وهم ماذا؟ ما يتعلق بالمعينين، فنقول لا حرج، وإن لم تكن هذه جهات ماذا؟ بر، إذا أراد الشخص أن ينفع هذا الشخص، يكون عنده من الأقارب من الكفار من الذميين كذلك من الفساق كذلك يعني من الأغنياء فيريد نفعه، فتعيين هذا الشخص بالوقف فلا حرج فيه. أما الجهات فلا بد أن تكون جهات بر، لكن لو أراد أن يجعل على الكفار أو على الفساق أو على الفنانين هذا حرام ولا يجوز، لأن هذه جهات إثم وليست جهات ماذا؟ بر. فيفرقون بين جهة البر وبين عين الموقوف ماذا عليه، وبين عين الموقوف ماذا عليه، فهذا لا إشكال ماذا فيه. هذا الشرط أيضا من الشروط، هذا من الشروط الذي يذكرها ماذا العلماء في مثل هذا ماذا المقام، ويذكرون أيضا فيما يتعلق بيعني من يصح الوقف ماذا عليه. فهل يصح أن يقف الإنسان على ما يتعلق بالميت، على ما يتعلق بالحمل، على ما يتعلق بالملائكة، على ما يتعلق بالجن إلى آخره، يذكرون مبحثا ماذا وسعا في مثل هذا. هل الإنسان أن يقف على الميت إذا كان المقصود الوقف على الميت وهو أن يخرج من هذا المال صدقة عن هذا الميت، هذا لا حرج. أما وقف على الميت المقصود بتعمير قبره وبتشييد ماذا قبره، فهذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم ولا يجوز. أما ما يتعلق بنفس الميت فهذا لا حرج. أو يقف الإنسان على فرس والمقصود بهذا الفرس الفرس الذي يجاهد عليه، الفرس الذي يجاهد عليه، أو سيارات يجاهد ماذا عليه، فيجعل أوقافا لتصليحها ودعمها بما تحتاج ماذا إليه، أيضا هذا يدخل في أبواب الأوقاف ولا حرج ماذا فيه، لا حرج ماذا فيه. وأيضا مما ذكروه ما يتعلق بشروط ماذا الوقف، أن يكون على التأبيد، وهذه مسألة محل خلاف، هل من شرط الوقف أن يكون مؤبدا؟ هل من شرط الوقف أن يكون مؤبدا؟ بمعنى لو أوقف الإنسان بيته إلى شهرين هل يصلح هذا الوقف؟ أو أوقف الإنسان سيارته إلى شهر إلى أسبوع، أو أوقف يعني ماذا يعني سياراته أو كذلك يعني باصاته على الحجاج في أيام الحج فقط، فهل يصلح ما يسمى بالوقف المؤقت أو لا يصلح ماذا الوقف المؤقت؟ الراجح أن هذا يصلح، أن هذا يصلح، أولا تحصل بماذا المصلحة، تحصل بماذا المصلحة، والإنسان أيضا يرجع إليه ماذا ماله. هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ الراجح أن الوقف ماذا المؤقت هذا يصلح، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. أوقف الإنسان بيت الشهر لا حرج، أوقف الإنسان بيت ماذا سنة لا حرج، سيارته أو هكذا ما يتعلق بالحافلات في أيام الطلب، في أيام رحلات طلب العلم، في أيام الحجاج بنقلهم، في أيام نقل يعني ماذا الضعفاء والمساكين في وقت من الأوقات إلى آخره، هذا لا حرج فيه، هذه تسمى بالأوقاف المؤقتة. هل تصلح أو لا تصلح؟ الراجح أنها تصلح ولا مانع من ذلك، جمهور العلماء يمنعون ذلك طبعا لحديث ماذا عمر ألا تباع وألا توهب وألا تورث، بمعنى أنها مؤبدة، قالوا هذا لا مانع، هذا جاء عن عمر بهذا الوصف، لكن هل يصلح غير هذا الوصف؟ قال العلماء لا مانع. فهذا الحديث لا يمنع ما يتعلق بالوقف المؤقت، أولا فيه مصلحة، والناس يتسابقون، يقول لك أنا أقف هذه العمارة سنة على الفقراء والمساكين ينتفعون بها، وهل يحصل لهم النفع في هذه السنة؟ نقول نعم ينتفعون بها. فهل الشارع يمنع هذه المصالح؟ ما يمنع هذه المصالح. فكون إنسان يقف هذه سنة وذاك سنتين، أو يقف بيت يعني ماذا شهرا أو شهرين، أو هكذا سيارة إلى غير ذلك، الناس يتسابقون إلى فعل ماذا الخير، وهي مصالح وليست ماذا مفاسد، والشريعة لا تمنع من هذا الشيء، والأصل في المعاملة الحل، الأصل في معاملة الحل. فحديث عمر رضي الله تعالى عنه لا يمنع ما يتعلق بالوقف المؤقت، وإنما أوقف وقتا مؤبدا. فهل في مانع أن يقف الإنسان الوقف ماذا المؤقت؟ نقول ما في مانع، ليس الحديث المنع،
ليس في حديث عمر رضي الله تعالى

عنه ما يدل على ماذا؟ على المال. نقول هذه مصلحة وهذا خير والناس يتسابقون إليه وهذه معاملات، والأصل في المعاملات الحلم، ولا دليل على المنع ولا إجماع في هذه المسألة، وإنما هو قول جماهير العلماء قد خالفهم ماذا؟ غيرهم كالمالكية، قد خالفهم ماذا؟ غيرهم كالمالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فهذا لا حرج ماذا فيه، بل فيه التوسع ماذا على الناس. فلو أراد الإنسان أن ينقل سيارته على بعض الأسر الضعيفة أسبوعا عندهم ماذا أمراض، نقول لا حرج ويؤجر على هذا الشيء، عمارة بيته سنة سنتين ثلاث سنوات أرضه إلى آخره، فنقول لا حرج. بل إن بعض العلماء توسع في هذا الأمر، قال لا، أن يقف المسجد، اجعل مسجدا فيقفه سنة يصلون ماذا فيه ثم يأخذ مسجده، فلا حرج، ويجعله بيتا ويجعله كذلك منزلا إلى آخره. فما المانع من كون الإنسان يبذل المصالح ويبذل ماذا الخير؟ ما في مانع يمنحه من هذا ماذا الأمر. وهذه الأحاديث ليس فيها منطوق ولا مفهوم يمنع، وإنما هي حادثة واقعة، أنه قال حبسته لا يهب ولا يباع ولا يورث إلى آخره، جاء من لفظ عمر وجاء أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بمال، يعني ماذا يستفيد منه، فقال عليك بالوقف، عليك ماذا بالوقف، وهكذا الوقف ماذا المؤبد، لا شك أن الوقف المؤبد أعظم أجرا من الوقف ماذا المؤقت. وقد ألفت في هذا الجانب يعني رسائل ومناقشات حول هذه ماذا المسألة، والراجح أنه لا مانع، الراجح أنه ماذا لا مانع أن يقف الإنسان وقفا مؤقتا. فهذه من شروط، وإلا في شروط الوقف يذكرون عدة ماذا شروط. وهكذا أيضا مما ذكر العلماء في مثل هذا المقام ما يسمى بالوقف المنقطع، بالوقف ماذا المنقطع. طبعا التعليق على الحديث سيأتي بعد أيام، يومين ثلاثة أيام نأخذ بعض المسائل التي تتعلق بالأوقاف، لأن مسائل ماذا مهمة، ثم نأتي بعد ذلك نعلق على الأحاديث، لأن الأحاديث هي ثلاثة أحاديث، هي ثلاثة ماذا أحاديث في الباب. ذكر العلماء ما يسمى بالوقف المنقطع، وصورة الوقف المنقطع تنحصر في أربع صور. الصورة الأولى أن يكون مصرف الوقف غير صحيح، كأن يقف الإنسان على البدع والخزعبلات والشركيات والموالد إلى آخره، حكم هذا الوقف حرام، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. فإذا أوقف الإنسان وقفا غير صحيح، أي بمعنى أنه محرم على بدع، على سحر، على شعوذة، على موالد إلى غير ذلك، هذا الوقف محرم. فهذا الوقف هل يكون يعني هذا الوقف ينقطع، فهل يذهب إلى الورثة مباشرة، أي بمعنى يأخذ الورثة فيقتسمون فيما بينهم، أو يحول إلى جهات بر وإلى جهات ماذا خير؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. من العلماء من يقول أن هذا الوقت وجوده وعدم سواء، وجود هذا الوقت وعدمه ماذا سواء، يرجع للفقراء بعد موت هذا الإنسان، يرجع إلى الورثة فيقتسمون كالمال الموروث. والقول ماذا الثاني، أن هذا يصرف في مصارف ماذا البر والخير، في مصارف البر ماذا والخير. وجرت عادة الناس أنهم يصرفون هذه الأوقاف في الفقراء والمساكين، في الفقراء والمساكين. فهذا ما دام أنه صرف على بدع يصرف على السنن التي تقابله، صرف على تشييد كذلك القبور ورفع ماذا القبور، أو على تلاوة القرآن على ما يتعلق بالميت أو على ماذا المقبورين، نقول يجعل في القراء، يجعل من جنسه، يصرف ماذا من جنسه، فيصرف للقراء وحفاظ ماذا القرآن. وهكذا أيضا كذلك فيما تحتاج إليه المقبرة من أحجار، من مياه في أيام ماذا القبر، فيصرف من جنسه. ومن العلماء من قال يصرف في الفقراء والمساكين، فقولان للعلماء. هذا القسم الأول ما يسمى بالوقف المنقطع، بمعنى لا يصلح أن يكون دائم، لأن هذه بدعة وتعاون على الإثم والعدوان، فيحول. إما أن نعطيه الورثة فنقول هذا الوصف لا يصح، هذا الوقت لا يصح باطل، أو نقول يحول إلى جهة بر وخير، قولان للعلماء في هذه المسألة. القسم الثاني ما يسمى بالوقف على معدوم أو على مجهول، الوقف على معدوم أو على مجهول، هذا يسمى عند العلماء بالوقف المنقطع، أين يصرف؟ يصرف في المصالح العامة، فقراء ومساكين إلى آخر. القسم الثالث ما يسمى بالوقف المنقرض، كأن يوقف ماذا على أبنائه، على أبنائه فيذهبون، لم يبقى ماذا أحد، أو يقول هذا وقف على زيد فيموت زيد، ولم يقول إذا ما زيد فهو الفقراء والمساكين، وإنما قال على زيد أو على ماذا على أولاده والذين هم ماذا من صلبه، ثم مات هذا ماذا هؤلاء الموقوف عليهم، يسمى هذا بالوقف.

0: المنقطع أين يذهب؟ كما قلنا إما أن يرجع إلى الورثة، هذا قول، أو يرجع إلى مصالح المسلمين، أي يصرف في مصارف ماذا؟ الخير والبر، أي يصرف على الفقراء والمساكين، أي في الجهات التي عادة يصرف فيها الوقف، في الجهات التي عادة يصرف فيها ماذا؟ الوقف. وهكذا لو قال وقفت ثم سكت، إذا قال وقفت هذا الشيء ثم سكت، ما نعرف الجهة الموقوف عليها، ما نطق بها، ما نطق ماذا بالجهة ثم مات، أين يصرف؟ هذا يسمى بالوقف المنقطع. إذا صور الوقف المنقطع هل يرجع إلى الورثة في كل هذه الصور الأربع، أو يرجع يعني أو يرجع إلى المصالح، أي إلى جهات ماذا؟ البر والخير كالفقراء والمساكين. القول الثاني أقرب، القول الثاني، لأن هذا الرجل هذا عادة قد لا يدري عن الخير، فيظن أن ما فعله أنه خير وأنه يتقرب، هذا يحصل من الآباء أنه ربما أوقف شيء على بدع وعلى خرافات وعلى خزعبلات في زمن ربما كان الصوفية يظن يعني ماذا يدلون على هذا الشيء أن هذه الأشياء من أبواب الخير، من أبواب ماذا؟ البر، ما كان يدري، فأوقف أوقافه تحول إلى أوقاف خير، تحول هذه إلى أوقاف خير، يسمى هذا بالوقت المنقطع، بالوقف ماذا؟ المنقطع. لكن هل يرجع الورثة؟ في قول من العلماء من قال أن هذا يرجع ماذا؟ الورثة. بل لو قال قائل أنه يفصل في هذه المسألة، إذا كان الإنسان على علم وأوقف على هذه الجهة ويعلم أنها جهة محرمة فهذا ينقطع ولا يحول إلى جهة بر، ويرجع الورثة فيقال هذا يعاقب بنقيض قصده. أما إذا كان الإنسان جاهلا فيحول إلى جهات بر، الرجل يريد الخير ما كان يدري، لكن إنسان يتقصد ويتعمد الإثم فيقال والله أعلم أن هذا يرجع فيه الورثة، أو نرجع هذا الشيء إلى الورثة، ولا يصرف له في مصارف الخير حتى يستمر له ماذا؟ الأجر، والله أعلم. ثم أيضا ذكر العلماء ما يتعلق بالمحرم، من شرط الموقوف أن يكون مباحا، من شرط الموقوف أن يكون مباحا. فإذا كان هذا الذي يريد أن يقف هذا الشيء، هذا الشيء من المحرمات، إذا كان هذا الشيء الذي يريد وقفه هو من المحرمات. المحرم كما قال العلماء على قسمين، المحرم كما قال العلماء على قسمين، إما محرم لعينه كأن يكون عنده مال مسروق أو مغصوب أو أشياء غصبها أو سرقها، فهذا الإنسان من الله عز وجل عليه بالتوبة ويريد أن يتخلص من هذه الأموال، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن تبحث عن أصحابها، مسروقة مغصوبة، تبحث عن أصحابها ولا تبرأ إلا بهذا. فإذا بحث عن أصحابها فلم يجد أصحابها، ماذا يفعل بهذا ماذا؟ المال، نقول تتصدق به عن هؤلاء الذين غصبت منهم وسرقت منهم هذه ماذا؟ الأموال. فإنه إذا تعذر وصول هذه الأعيان، أي أعيان هذه الأموات، أعيان هذه الأموال إلى أصحابها، لا يتعذر وصول الثواب، لا يتعذر وصول الثواب. يقول كيف أفعل بها؟ نقول أعظم صدقة هي الوقف، أن تجعلها أوقافا يعني لهؤلاء الذين غصبت منهم وسرقت ماذا منهم، فتجعلها أوقافا. لهذا يقول العلماء هل يصلح أن يقف الإنسان الشيء المحرم؟ تأتي هذه الصورة، هذه الصورة، وهو أن الإنسان إذا سرق مالا أو سرق عينا سيارة إلى آخر مما يسرق، فمن الله عز وجل عليه بالتوبة ويريد أن يتوب، من شروط التوبة إرجاع المال إلى أهله. فإذا لم يجد ماذا أهلا، نقول لا يتعذر وصول الثواب لأهله. ما هو أعظم الثواب؟ نقول اجعلها أوقافا. ولهذا لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتبرع بماله وأن يتصدق بماله، دل على أعظم مكان يتصدق به ماذا؟ بماله، ألا وهي ما يتعلق بالأوقاف، فجعل يعني فدل على ما يتعلق بالوقف، فقال اجعله وقفا. هذا يدل على أن أعظم الصدقات المالية هي الوقف، أعظم الصدقات المالية هي الوقف. والدليل على ذلك أنها تدر على الإنسان أجرا في حال حياته وبعد مماته، إلى أن تذهب هذه العين، إلى أن تذهب هذه ماذا؟ العين. بعض الأعيان قد تبقى 100 سنة، وبعضها قد تبقى 200 سنة، وهي تدر عليك وأنت ماذا في قبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
1: وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
2: يقول السائل هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم
0: غير ذلك؟ فجمع أموالا، جمع أموالا من الحرام، ليست مسروقة وليست مغصوبة ولكن بالحيل والمغالطات، فيريد هذا الإنسان من الله عز وجل عليه بالتوبة، يريد أن يتخلص من هذه الأموال، يتخلص من هذه الأموال. بماذا يتخلص؟ يتخلص من

0: من هذه الأموال بالصدقة بها على أصحابها، نعم بالتخلص منها في أبواب الخير، نعم ما يرجع إلى أصحابها، يتصرف بها في أبواب الخير، هو ما ينتفع منها. لماذا؟ لأنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف يفعل بها؟ يجعلها في المصالح، يجعلها في مصالح المسلمين. وأعظم مصالح المسلمين أن يجعلها أوقافا، أعظم مصالح المسلمين أن يجعل هذه الأموال أوقافا. فهذا فيما يتعلق بالمال الذي هو محرم لكسبه. إذن المال على قسمين، ما حرم لعينه وما حرم ماذا لكسبه. كيف يفعل به هذا الإنسان؟ يتصدق به صدقة جارية، ما يسمى عند العلماء ماذا بالوقف، ما يسمى عند العلماء بالوقف. وقلنا أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم يعتبر أصلا في باب الأوقاف، يعتبر أصلا في باب الأوقاف. قال أو صدقة جارية، أو صدقة جارية. وكما قلنا العرب قديما ما تعرف الأوقاف، وهكذا ما يتعلق بالوقف قديما ما كان يعرف، لم يعرف الوقف إلا في الإسلام. وأول واقف هو عمر، أول واقف هو عمر رضي الله تعالى عنه. أبواب الأوقاف واسعة جدا، أبواب الأوقاف واسعة جدا. نأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى منها، يعني مواضيع وهكذا، يعني ماذا أبواب وهكذا أمثلة، حتى بإذن الله عز وجل نأتي على باب الوقف كله، ثم بعد ذلك نقرأ ما يسره الله من الأحاديث. فإن الأحاديث تحمل بعض المعاني فقط، الأحاديث المذكورة في باب الوقف، الوقف ثلاث أحاديث تحمل بعض المعاني. وكتاب لغة المرام يعتبر ماذا من الكتب المختصرة، من الكتب ماذا المختصرة، بخلاف كتب ماذا المتون ربما أطال النفس فيما يتعلق بذكر الأوقاف وما يتعلق بأنواعه وأقسامه إلى آخره.
1: أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، بعض الناس يوقفون المزرعة للقات، وإذا كان الواقف قد مات ماذا يلزم على الورثة؟
0: إذا كان هذه أوقاف على شيء محرم، على شيء ماذا محرم، فمثل هذا الوقف لا ينتفع به ماذا صاحبه، بل يأثم ماذا صاحبه. وعلى هؤلاء إذا كان هذا يجهل هذا الأمر يحول الوقف إلى جهة خير وإلى جهة ماذا بر. أما يبقى أنه يؤجر هذه المزرعة لأجل القات ويأخذ منها ماذا أموالا ويظن أن هذه من الأوقاف، هذه جهة يعني ماذا جهة إذن وليس جهة ماذا بر، فلا ينعقد ماذا وقفه. كما قلنا إن كان جاهلا حول إلى جهة بر، وإن كان يعلم حول إلى الورثة ينتفعون بهذه الأرض فيما أحل الله سبحانه وتعالى.
1: أحسن الله إليكم. هل يصح أن يقال أن من جاز بيعه جاز وقفه؟
0: لا، هذا الرمان، هذا فيه ماذا تضييق. بعض الأشياء يجوز الإنسان وقفها ولا يجوز ماذا بيعها، كما قلنا فيما يتعلق بالكلب، الكلب يجوز ماذا وقفه وإعارته ولا يجوزه. فالراجح ما عرف يعني من حيث تعريف الوقف ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يصلح ماذا إعارته يصلح وقفه، وما لا يصلح ماذا إعارته لا يصلح ماذا وقفه. أما التقييد بالبيع هذا تضييق لأبواب الوقف على الصلاة.
1: أحسن الله إليكم. من يقصد من باب الواقف هو من جاز بيعه،
0: هذا سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا متى يباع الوقف، متى يباع ماذا الوقف ومتى ينقل الوقف، سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالمساجد وما يتعلق بغيرها، متى يجوز بيع الوقف ومتى كذلك يجوز نقل ماذا الوقف، تعطل بالكلية أو تعطل ماذا بعضه إلى آخر تفاصيل هذه المسألة تأتي معنا بإذن الله عز وجل.
1: يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس يوقف الأرض لبناء المسجد ثم يبيع هذه الأرض والمال يكون للمسجد، هل هذا الفعل جائز؟
0: يبيع ماذا بعد ذلك؟
1: يبيع الأرض هذه ثم يجعل المال للمسجد وهي الأرض موقوفة للمسجد.
0: لا، ما يجوز أن يؤجر هذه الأرض. فإذا أوقف الإنسان أرضا وبنى عليها ماذا مسجدا ويريد أن يعان هذا المسجد بمال، فظن هذا أنه إذا باع الأرض وجعل هذا المال في المسجد، ما يجوز لبيع الوقف، بيع ماذا الوقف على هذه الصورة لا يصلح. وإنما يستثمر هذه الأرض وعائد هذه الأرض يؤجر، يجعل محلات دكاكين كذلك ثمرتها وريعها يأتي للمسجد ينتفع بماذا المسجد. أما يبيع هذه الأرض لأجل أن ينفق على مصالح ماذا

0: التنفيذ هذا خطأ، ولكن يوجه هذا الإنسان بأن يبني بنايات، دكاكين، محلات، يؤجر هذا المكان تكون مزرعة، ريعها يرجع إلى المسجد لأنه قد أوقف، ولا يجوز ماذا بيع الوقف ولا نقله إلا بشروط ذاته.
1: هل ما لا يجوز إعارته لا يجوز وقفه؟
0: ما لا يجوز إعارته، باب الإعارة واسع جدا، فما هو الشيء الذي لا يجوز ماذا إعارته؟ أشياء كبيرة، باب العارية أوسع، لأن المقصود الانتفاع، لأن المقصود الانتفاع من العارية، فباب العارية أوسع من أبواب البيوع.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
0: طيب الله نبارك.

0: قدرتي على الهجرة يعتزلهم يخرج لا يجلس معهم يعتزلهم لا يجلس إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم فلا يستطيع الهجرة من بلده بظروف الآن الحاصلة والأنظمة ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاربهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليك، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه، ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا مستشهدا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: ما قال شيخ الحمد لله، الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دام في النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يضل، لا يترك الشيطان إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير.

0: ويجب على الشاب ليعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال هذا سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تغتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بين بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل، فاعتزل اعتزال حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الفترة إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناه أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي، وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم لأن الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات، إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرف ونكت أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل، يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث لك مسألة، أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، هذا كله خطير أيها الأخوة، أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه، والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان، فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه يوم لا ينفع ماله ولا بنيه.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر، فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله.

0: الحمد لله ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعه، ولا يخرج على علمائه ولا على امرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصافي الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا في الحلم وحياه الابدان، حياه القلوب وحياه البلاد، كله في العلم النافع الصحيح. نكتفي بهذا. تفضل.
1: هل يجوز التعاون مع السرورية وقادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال. أنا أقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
1: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز ان نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو اقوى من هؤلاء كلهم ولا يحتاج اليهم، بل بالمتابعه هم يحتاجون الى السلفي لياخذوا منه العلم وياخذوا منه التاصيل في الرد على هؤلاء. فالانسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نكتفي بذلك، وجزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ العبادة والبلاد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان، ولم يترك شيئا، ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة، ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه. من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن سنته تقصير

0: الخطبة تخفيفا على الناس، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد حث على قصر الخطبة وإطالة الصلاة في الجمعة. وأما هذه المرة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أطال الخطبة، خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمس، ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا. أما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي والقصص، قصص الزمان الماضي، ولا شيئا من يحدث في المستقبل إلا بينه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله. ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه، هذا فيه دليل على هذه الخطبة، فيها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه. ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان، قد بينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
1: فأعلمنا أحفظنا،
0: فأعلمنا أحفظنا لهذه الخطبة، الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا، بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمه لهم، هذا من النص، من النص للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ. هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء

يجب على العالم أن يبين، أن يبين للناس ما حمله الله من العلم ولا يكتم منه شيئا، يتحمل الوعيد مذكور في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمسؤولية العلماء تابعة لمسؤولية الأنبياء، وليس المقصود من العلم أن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس. العلم مشترك، ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغه وأن يعمل به. هذه مسألة. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بينوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه، فإن أكملهم، هذه المسألة الثانية، فإن أكملهم بيانا وبلاغا ونصحا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي فإنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. وحمله الله أن يبلغ، بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيء لمن بحث عن الحق وأراد الحق، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ترك شيئا إلا بينه، دل الأمة على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم. المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة، أن خيرها في أولها، وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم، من تبعهم ممن جاء بعدهم، خيرها في أولها لأن وقت القرون المفضلة صدر هذه الأمة، سلف هذه الأمة، فخير هذه الأمة سلفها وأولها. هناك الآن بعض المثقفين أو الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم من يتنقص السلف، تنقص السلف، تنقص علمهم، تنقص مكانتهم، وهذا إما من جهله بحالة السلف وإما من ضلاله والعياذ بالله. السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم. وأما من يدعي أن الخلف أنهم أدركوا شيئا لم يدركه السلف فهذا إما جاهل وإما مغالب.

0: فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم، لا يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. فخير هذه الأمة أولها، عافيتها في أولها بقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن شرور، قل من يسلم، قل من يسلم منهم، مقل ومستكثر. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، فتن كثيرة ومتنوعة، منها ما هو في الدين كفتنة الخوارج والقدرية وغير ذلك من الفرق، هذه فتنة بلا شك، والاختلاف شر والاجتماع رحمة. تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة، تفاوتة في الخطورة ومتتابعة أيضا، يقفو بعضها بعضا. كل ما تحدث فتنة يقول المؤمن هذه مهلكة، عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الفتنة. أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه، لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها. هذا فيه التحذير من الفتن، وأن الإنسان يخاف منها ويبتعد عنها. كل ما يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها بعضا، كل فتنة أشد من التي قبلها، تنسي الفتنة التي قبلها، يتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتنة، ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور: الاعتصام بكتاب الله عز وجل، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين، ولا يشد عنهم فيهلك مع الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن. آخر الحديث:
1: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر.
0: من أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح، كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، زحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا، كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ما ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال: فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يتمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله. كل يقول أنا مؤمن، للناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان. والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دعك من قول المرجئة وقول الضلال وقول في الإيمان، اتركه، خذ هذا التعريف. وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين. نحن نسير على جادة واضحة، عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم، سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره. لماذا نأخذ قال فلان وقال علان، قال ما كلفنا بهذا. لخصه علماء الأمة بهذه الكلمة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرح ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الثقات. ما لنا نأخذ يمينا وشمالا وقال فلان وقال علان، نترك ما قال الله قال رسول وما قاله سلف هذه الأمة. هو الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس انشغلوا بالجدال والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة، هذه المسائل الخفيفة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة، انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا، تقاطعوا، تدابروا. يا عباد الله، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة وكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم.

هذا ما يريده شياطين الإنس والجن بدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة. هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من ضلال والانحراف. ثم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل بل في شر. الجدال ما يجدي شيئا، تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين، هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق صاحبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان وتدرس الإيمان دراسة صحيحة وتتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله، لا من كلام فلان وعلام. تترك الجدال والنقاش والأمور التي لست بحاجة وليس الناس بحاجة إليها. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. جدال في الدين وجدال في المسائل الدينية لا يجوز، هذا واضح، الأمر واضح جدا، ما فيه لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته، وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجا، وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار.

0: فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
1: كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم جماعة المسلمين وإمامه. ما دام لهم جماعة وإمام خليك معهم. تنجو معهم. الاجتماع رحمة، ولا جماعة إلا بإمام. لا يمكن جماعة إلا بإمام. جماعة بدون إمام ما يمكن هذا. فوجود الإمام ضرورة للأمة. إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه مسلم مؤمن، وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور. المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة. والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون، كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم جماعة المسلمين وإمامه، هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها. اعتزل، هل لك وحدك، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا. اعتزل الفتن، اعتزل الفتن، ما دام ما في جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام مسلم، ما دام أنه مسلم منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من المسلمين، ما دام أنه مسلم، جاء واحد يبي ينازعه، يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنة، هذا يشق عصا الطاعة. يجب على المسلمين أن يردعوه، أن يقتلوه، لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين. فرق جماعته. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
1: وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدى لحاجة الناس إليه ولخطورته. من كره من أميره شيئا، لازم يحصل شيء يكرهه، هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا.

0: شيء أهون من شيء، أدام فيه أمير مؤمن فالزمه ولو كرهت منه بعض التصرفات، اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره من الأمير. ركاب خف الضررين لدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اصبر. نعم. من كره،
1: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه،
0: فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر، بعض الضرر، فإن هناك ضرر أعظم في شق العصا. نعم.
1: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق، شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة المسلم، إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية، ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض، ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون، فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم. أن ترضى أنك تموت على شعبة جاهلية، ترضى لنفسك هذا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35.
0: لعلنا نقف عند هذا. نعم.
1: صلى الله عليه. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكون يذرن شيئا، أو لا يكون يذرن شيئا، ما هي الفتن الثلاث أثابكم الله؟
0: يعني ما هي ثلاث معينة، الله أعلم، ما هي ثلاث معينة، لكن منهن ثلاث، من هذه الفتن ثلاث يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟
0: ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين، جاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة، وجبت طاعته. أما هذا جاء وفيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءهم ما لهم إمام،

0: فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعة ما دام أنه مسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن الدعاء لولي الأمر نفاق؟
0: هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة، ما هو بنفاق، هذا من الإيمان، فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاح. أنت ما أنت تثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاح والهداية. إذا صلح أمر المسلمين، فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية. والسلف كانوا يدعون للإمام، قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه وتمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق، أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين. هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام، ولا عندهم خروج من مذهب الخوارج، الذي لا يدعون للإمام هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟
0: المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذه استهانة بالسلطان. السلطان له مكانة وله شان، يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج عليه، والخروج عليه يسبب الفوضى، يسبب سفك الدماء. يا إخوان احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟
0: هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد، حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة، لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. المعين لا نحكم له بالشهادة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم، أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة، نرجو، أما النجزم نقول له، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. هذه قاعدة عند العلماء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟
0: أما كيف تنجي نفسك من الفتن، الحمد لله، الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن. وأما تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض، هم، حزن.
2: متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
3: ذكر المؤلف هنا مقدمة، قال: كتاب

النكاح. والنكاح في اللغة بمعنى الضم والجمع. قالت العرب: تناكحت الأشجار، أي انضمت بعضها بعضا. وسمي النكاح نكاحا لانضمام الآخر بالآخر، الرجل مع المرأة. وحقيقته كما يقال أنه العقد والوطء، حقيقة النكاح. المقصود به العقد والوطء. وقال بعضهم إنما العقد وأما الوطء مجازا، وقال بعضهم الوطء حقيقة والعقد مجازا، والصحيح اشتراكهما. نعم. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو عقد يقصد به الاستمتاع بين الزوجين من أجل المعاشرة والإيلاد أو النسل. من الاستمتاع بين الزوجين قضاء الوطر، والمعاشرة ليس معناها الجماع، المعاشرة معناها الأنس. وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. وأيضا الإيلاد أي النسل. فمقاصد النكاح ثلاثة: استمتاع ومعاشرة ونسل. أجمع العلماء على مشروعية النكاح لفوائده العظيمة، فهو مقاصده اجتماعية، دينية، نفسية، تحميك من الوقوع في الفواحش، تكثر من النسل، وبناء مجتمع يقوم على أمر الله تبارك وتعالى، يجعلك تغض بصرك وتنأى وتبتعد عن الردائل. أما حكمه فقد اختلفوا، فذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن النكاح من سنن المرسلين، فقالوا مستحب. المشهورة عن الإمام أحمد، وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول الظاهرية، قالوا يواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ونهي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وهو قطع النكاح، قطع الزواج. والصحيح أن النكاح يعتبر واجبا إلا لمن لم يكن له شهوة. نعم، كعنين أو مجبوب وما أشبه ذلك. أيهما أفضل، النكاح أم الاشتغال بنوافل العبادة؟ الجواب: إذا كان الرجل غير معتدل في شهوته وعنده توقان ويخشى على نفسه من الزنا، فالنكاح أفضل من النوافل. وأما إذا كان بعيد عن هذا الوصف فيكون اشتغاله بالنوافل أفضل. أيهما يقدم، الحج أم النكاح؟ رجل تيسر له مال، فأيهما يقدم؟ هذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون معه كلا المالين للحج والنكاح، فهذا يجب عليه الحج ويتزوج. الحالة الثانية أن يكون ليس له إلا لأحدهما، إما للزواج وإما للحج، فأيهما يقدم؟ هذا أو هذه الحالة لها صورتان: الصورة الأولى إذا كان رجل معتدل الشهوة، ما هو تفكيره بالزواج، ولا عنده يعني خوف من الزنا، ولا

فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقدم الحج لأنه واجب. طبعا هذا في الحج الواجب وليس في الحج المستحب، يعني قد حج حجة الإسلام مقصود بها حجة الإسلام. نعم. والصورة الثانية إذا كان يتوق الزواج وفكره وخوفه من وقوع بالزنا وهمه وباله متعلق بالزواج، فهذا يقدم الزواج على فريضة الحج، وبه قال أكثر العلماء. نعم. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، معشر هي الطائفة، نعم هي الطائفة من الناس، يا معاشر المسلمين، يا معشر أي طائفة من الناس. الشباب هم صنف وجنس ينطبق فيه على الذكر والأنثى، وهم من بلغ حتى بلغ 33 يقال له شاب، منذ بلوغه يقال له ماذا؟ شاب. وما بعد 33 كهل إلى 60 فيقال له شيخ. نعم. فقوله يا معشر الشباب أي يا طائفة من الشباب البالغين الذين بلغ سنكم بهذا السن، تزوجوا لأنهم ذو قوة بدنية تدفعهم إلى ذلك. من استطاع منكم الباءة، الباءة قيل لها عدة معاني، ومنها القدرة المالية ومنها القدرة البدنية. نعم، وإلا لها عدة معاني، القدرة المالية والقدرة البدنية. من الذي يجب عليه؟ من كان له قدرة مالية بدنية. من الذي يسقط عنه؟ من كان له قدرة بدنية لا مالية، أو العكس، عنده مالية لكن ما عنده قدرة بدنية، رجل لا يفكر بالنساء، أو قد يكون من أصحاب الإرب أي الذين لا يشتهون النساء، فلا يجب فيه. نعم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا استدل به كما قلنا لكم أصحاب القول الثاني وجوب النكاح، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، الحكمة أغض للبصر، غض البصر وصرف البصر، ما معناهما؟ الجواب: غض البصر أي أنك تطأطئ رأسك، وصرف البصر إن كنت عن يمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين صرف البصر. فقوله غض للبصر أعم من صرف البصر، لأنك إذا غضضت بصرك أنزلت إلى الأسفل ما سترى شيئا لا عن يمين ولا شمال، لكن لو صرفت عن يمين قد ترى شيئا، شمال قد ترى شيئا. نعم. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أي تحصين، وهو إخماد الشهوة. قال: ومن لم يستطع أي ما عنده القدرة لا مالية ولا قدرة على الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء أي من الوجه، وهو رب الخصلتين تخفيف الشهوة، فهذا دليل على أن الصيام يساعد على تخفيف الشهوة. ما هو الصيام؟ هل صيام الاثنين والخميس؟ صيام الأيام البيض؟ صيام داود؟ قال بعض العلماء المقصود به أن يصوم حتى تنكسر شهوته، فإذا انكسرت شهوته أفطر. نعم. أما لما حينما نقول صيام كذا وصيام، فبعضهم يثور في لحظة صيامه، لكن الصيام المقصود به الذي يجعله خامدا في شهوته. نعم. وفيه أيضا كما قال الإمام الخطابي دليل على جواز استعمال بعض الأدوية والعلاجات لتخفيف الشهوة لا لقطعها، لأن قطع الشهوة حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

عن التبتل قطع النكاح. وأيضا كما قال الصحابي ولو أمرنا بذلك لاختصينا، فنهانا عن ذلك فرخص لنا بنكاح المتعة. اختصينا أي قاموا بعملية وجاء، نعم، لكن قطع الشهوة لا يجوز، حرام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة جاء نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم عن عبادته، فقالوا ينام ويصوم ويفطر فكأنما تقالوها رأوها قليلة. فقال أحدهما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا أصوم ولا أفطر. فبلغ تلك المقالة النبي عليه الصلاة والسلام، فقام في الناس خطيبا فأثنى عليهم وحمد الله، ثم قال ولكني أنا أصلي وأنام، يعني قيام الليل، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال العلماء الذي ينقطع عن النكاح له حالتان: الحالة الأولى أن يرى هذا الأمر تعبدي وهذا مبتدع، قد صرح به جمع من أهل العلم أن من قطع النكاح تعبدا يريد القرب إلى الله هذا مبتدع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليس مني. الحالة الثانية انقطع عن النكاح لقلة ذات اليد، ما عنده مال، ما عنده مال، هذا ما ليس مخاطب بهذا الحديث، نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإذا لا يدخلها ذلك الوعيد. فمن ترك النكاح لقلة ذات اليد لا لوم عليه، ومن تركه وعنده القدرة وعنده الباءة تعبدا فهذا مبتدع، نعم. قال وعنه أي أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة أي بالزواج، هنا الباءة بمعنى الزواج، انظر، وهناك من استطاع منكم الباءة أي عنده القدرة المالية أو الجسدية، وهذا معنى من المعاني. وينهى عن التبتل، التبتل قطع النكاح، سميت مريم البتول لانقطاعها عن النكاح، التبتل قطع النكاح، نهيا شديدا. ويقول تزوج الودود، الولود، الودود المرأة المضحكة التي تضحك زوجها، ليس مضحكة بنفسها، تضحك زوجها، كلما نظرت إليها ابتسمت وأضحكتك. الولود أي الذي تلد تنجب، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، نعم. وهذا هو السر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكاثر بنا الأمم يوم القيامة. وهذا الحديث حديث رواه أحمد وصححه ابن حبان، وفي سنده خلف بن خليفة ابن صاعد الأشجعي، اختلط، أصيب بالاختلاط، وكان يتكلم بما لا يفهم، فضعف الإمام أحمد حديثه، نعم، ولكن يشهد له ما بعده. قال وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار، ولفظه حديث معقل قال أصبت امرأة ذات حسب وجمال وهي لا تلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود، فقال يا رسول الله إنها ذات حسب، قال تزوج الودود الولود، ثم كررها الثالثة تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وسنده لا بأس به، حديث معقل بن يسار، وهو شاهد للحديث الذي قبله حديث أنس. طيب، هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج يجب عليه أن يأتي بالأوصاف الذي يجب أن يراعيها في حال النكاح. كثير من الشباب من يبحث عن الجمال، بعضهم يبحث عن المال، بعضهم يبحث عن ذات الجمال،

0: والقلة من يبحث عن ذات الدين. ولهذا يقول بعض السلف: إذا أردت أن تخطب امرأة أولا اسأل عن صفاتها، لا تسأل عن دينها، اسأل عن صفاتها، جميلة أو غير جميلة؟ قالوا غير جميلة. قالوا جميلة، ابدأ الخطوة الثانية، ها ذات دين؟ قالوا لك نعم، الحمد لله. أما لو قلت بالبداية ذات دين، قالوا نعم. جميلة؟ قالوا لا ليست جميلة، ستضرب عنها، صح ولا لا؟ فابدأ أولا بالصفة التي تريدها، واضح؟ فابدأ بالصفات. طبعا نصيحتي للشباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، سيأتي الحديث تربت يداك. هذه إذا خيرا بعد أحسن، خلونا بالودود الولود. نعم، يجوز نكاح العاقر أو الرجل العاقر وهم الذين لا يلدوا؟ خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا بالجواز، والدليل حديث معقل بن يسار قال: تزوجت امرأة لا تلد لكنها ذات حسب. قال: تزوجوا الولود، ما قال نكاحك باطل حرام، لكن أرشده إلى الأفضل، تزوج الودود الولود. فقال: يا رسول الله إنها ذات نسب وذات حسب. الحسب يا أخوان، ذات الحسب هي التي لها مكانة، ليس ذات حسب أنها يعني قبيلة فلان، لا، لها مكانة، مكانة في الناس، يعني مثلا يا طالبة علم، أو لها يعني مرتبة في المجتمع الذي هي تعيش فيه، ذات حسب هكذا. نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الولود. فقالوا: هذا دليل على جواز زواج العاقر، ولكن الأفضل أن تكون ولودا. القول الثاني قالوا: يكره زواج العاقر. لماذا ما حرموا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، خطبت امرأة لكنها لا تلد، هل أخطبها؟ عفوا، قال: هل أخطبها؟ قال: لا. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، هل هو نهي للتحريم أم للكراهة؟ الجواب أنه للكراهة. وقال بعضهم: فلو يتزوج الولود ثم بعد ذلك العاقر فبها ونعمة. أما لو قلنا لا يجوز زواج العاقر، نبذ في المجتمع، ما أحد سيقبله. أيحق هذا؟ لا، بل يجوز زواج المرأة العاقر وزواج الرجل العقيم. نعم، طيب، هل هو عيب يرد فيه النكاح؟ هذا سيأتي معنا. هل هو عيب يرد فيه النكاح، أو يجوز المرأة أن تطلب الطلاق إذا اكتشفت أن زوجها عقيما؟ هذا سيأتي معنا في باب العيوب. نعم، طيب. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفى إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وعن
0: نعم، رواه الخمسة أو رواه أحمد؟
2: والأربعة.
0: أنا عندي أحمد،
2: رواه أحمد الأربعة.
0: ها؟
2: ولا الأربعة؟
0: أنتم إيش عندكم؟ رواه أحمد
2: والأربعة.
0: أحمد والأربعة أو رواه الخمسة؟
2: رواه أحمد والأربعة.
0: أنت قلت الخمسة.
2: صار
0: امشي على النص. نعم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. ما معنى تنكح المرأة لأربع؟ يجب أن تتصف فيها هذه الصفات؟ الجواب لا. تنكح المرأة لأربع أي أن الذين يرغبون في النساء، إما أن يرغب في مالها، هذا يريد يتزوج هذه المرأة، يريدها لمالها أو لحسبها مكانتها أو لجمالها أو لدينها، لكن النبي

الصلاة والسلام أرشد إلى من؟ ذات الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك كناية على إلصاق يديك بالتراب خيبة لك. نعم. فالمرأة بعض الناس يريد يتزوج هذه المرأة لأنها معها أموال، مدرسة، معلمة، أو تشتغل في شركة أو كذا أو ما شابه ذلك، قال ستساعدني بالإيجار، بعضهم يقول هكذا. نعم. وبعضهم يريد الحسب المكانة حتى يقال زوجت بنت فلان. نعم. وبعضهم لجمالها يبحث عن الجمال لكن ما يبحث عن الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا الظفر بذات الدين؟ لأمور. أولا تحفظك في نفسك وفي مغيبتك، ثانيا تحفظ أولادك وتعلمهم تعليما صحيحا، ثانيا ثالثا أن ذات الدين ما ترى إلا زوجها وتتقي الله عز وجل في أمورها. لكن بعض الشباب يريد يبحث عن جمال، جمال غير موجود إلا في الجنة، أريد واحدة بيضاء تمشي في بياض وبياض وبياض وبياض، أريد واحدة جميلة شعرها إلى هنا وشعرها إلى هنا، ما هذا يا إخوان؟ والله كم من جميلات سيئة الخلق، سيئة الخلق، وبعضهم ظفر بالجميلة نكدت عليه عيشته. اظفر بذات الدين والله ستعرف حقيقتها بعد تربيتك للأبناء، بعد أن تكبر. أنت الآن عندك اندفاع، اندفاع ما مغطي على عينه. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نصحك إلا وهو يعلم ما هو الأصلح لك. لكن بعض الناس لا، الجميلة جميلة جميلة، ما هو هذا؟ نحن ما قلنا لا تتزوج الجميلة، تزوج الجميلة، والجمال درجات. جميلة بلغت في الجمال منتهى، طبعا هذه نادر تحصلها أنها ذات دين كما قال بعض السلف. قال الجميلات الأعلى مرتبة في الجمال أندر من الذهب الأحمر في استقامتهم. ثانيا جميلة مرغوب فيها، مرغوب فيها، جميل جميلة مرغوب فيها، جميلة. الثالثة جميلة صبور عليها، يعني جمال نسبي كما يقال. المرتبة الرابعة ذميمة، ما أحد قال لك تزوج الذميمة. نعم. لكن ارضى بالثانية ولا الثالثة؟ لا، يريد يبحث عن هذه ويبحث عن هذه، ثم بعد ذلك أين التربية؟ هل ستحفظك في مغيبتك حينما تسافر؟ هل ستحفظ أبنائك؟ هل ستعلمهم أم ستغطي على مساوئهم؟ نعم. فاظفر بذات الدين، ذات الدين ستتورع. نعم. وستربي أبنائك تربية سليمة صحيحة. فنصيحتي للشباب الاندفاع حول الجمال ليس بسديد، الاندفاع حول الجمال ليس. وبعضهم يقول لا أنا أريد ذات الدين، انظروا كيف يقول ذات الدين. نعم. جميلة ولا غير جميلة؟ قالوا ليست بجميلة وليس بذاك الجمال، فتراه يضرب عن ذلك. إذن النية إيش؟ الجمال وليس ذات الدين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذين يخطبون النساء هم دائرون على هذا الشيء، ولكن أنت كن ممن يبحث عن ذات الدين، أخلاق. والله ما أريدها ولو كانت كما يقال تقطر عسلا، إذا كانت عديمة الأخلاق إيش ينفع ترفع صوتها عليك؟ جميلة اصبر عليها. مرة واحد تزوج امرأة جميلة وهو ليس بجميلة، فسألني سؤالا قال يا أخي زوجتي أعطتنا كف ملطان في وجهه، كيف قلت له تلطمك في وجهك وانت صابر عليها؟ قال لأنها جميلة وأنا الله المستعان. يعني تصبر على الجمال به الله. طيب. ثم قال كان إذا رفع إنسانا، أي تزوج إنسان

0: رفى أي تزوج إنسان، فقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يجوز له أن يقول هذا المقول، ويجوز له أن يقول بارك الله لك، ويجوز بارك الله لكما، كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء بالبركة دعاء عظيم. نعم، ولذلك يجب أن ينتبه الإنسان من قوله بالرفاء والبنين، وهذا قد جاء عن بعض السلف أنه أنكر هذا وقال هذا من فعل الجاهلية. بالرفاء أي زواج طيب، وبنين يعني بدون بنات، وهذا من فعل الجاهلية أنهم كانوا يفضلون إيش؟ الأبناء على البنات. نعم.
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه.
0: طيب يا أخوان، الحديث الذي متفق عليه مع بقية السبعة، حديث تنكح المرأة لأربع، الترمذي لم يخرجه، هو قال السبعة السبعة، ويقصد به البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، أما الترمذي لم يخرجه كما أشار بذلك المزي. وهذا الحديث صحيح، حديث خطبة الحاجة، قال كان رسول الله علمنا التشهد في الحاجة، جاء في بعض الروايات علمنا التشهد في النكاح وغيره، في النكاح وغيره، وهذه دليل على استحباب الإتيان بخطبة الحاجة، أي تسمى خطبة الحاجة عند النكاح يستحب، ومن لم يأتي بها فلا حرج من ذلك. نعم. ويقرأ الثلاث الآيات الذي فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، فيستحب عند النكاح الإتيان بها ثم يأتي بحاجته، يقول زوجتك فلانا، ويقول الآخر إيش؟ قبلت. نعم.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة رضي الله عنه، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها.
0: نعم. دخل المؤلف في أحاديث الخطبة، خطبة الرجل للمرأة، قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وفي سنده واقد ابن عبد الرحمن مجهول، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة بلفظ إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، وسنده صحيح، فقد ثبت سماع بكر بن عبد الله من المغيرة بن شعبة، هناك من قال أنه لم يسمع منه، وهناك من أثبت سماعه منه، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولفظه إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، وفي سنده الحجاج ابن أرطاء. إذن حديث المغيرة الذي صح، وأيضا حديث أبي هريرة أنظرت إليها؟ قال لا.

0: قال اذهب فانظر إليها. وأيضا جاء أنني نكحت امرأة من الأنصار قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. قالوا قصد صغر العين. نعم، هذه الأحاديث فيها الخطبة، وما حكم النظر إلى المخطوبة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه مباح، مباح خطبة المرأة والنظر إليها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر، وما يأتي أمر بعد حضر إلا دل على الإباحة. نعم، كما قال ربنا عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هل الصيد واجب؟ لا، لأنه جاء بعد حضر فدل على الإباحة، فدل على الإباحة. نعم، القول الثاني قال هو سنة، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله، وبه قال جماعة من أهل العلم. ثم ماذا؟ هناك قول ثالث قالوا بالوجوب، وهو قول الظاهرية، يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها، اذهب فانظر إليها. والصحيح أن الخطبة مباحة، أن الخطبة ماذا؟ مباحة. نعم، ويعني يباح لك أن تنظر إلى المرأة، لكن ما هو الضابط في الخطبة؟ الضابط في الخطبة إذا أردت أن تخطب امرأة يجب عليك أولا الاستعلام. أنت إذا أردت أن تنظر أن تستعلم هل هي مناسبة لي أم ليست مناسبة لي. ثانيا ألا تنظر بشهوة، فإنك وقعت في المحذور، ولا ينبغي لك أن تنظر إليها وشهوتك يعني متهيجة. ثالثا ألا تتجمل المرأة عند خطبتها، فإن هذا من الغش والتدليس. والآن أصبحت بعض النساء يستعملن كريمات التبييض هذه وأشياء، وتدخل متمكيجة بكامل ماذا؟ بكامل زينتها، هذا ما يجوز، حرام. نعم، بل واجب أن ينظر إليها على طبيعتها حتى لا يغش. نعم، ولو كرر النظر لا بأس، ولو كرر النظر لا بأس. فهذا هو الضابط. هل الصورة تقوم مقام، الصورة الفوتوغرافية تقوم مقام الخطبة؟ الجواب أولا الصور لا تحل، لا يجوز لها أن. ثانيا فتعرض نفسها للمخاطر، فلو وقعت في يد ليس بأمين، قد يذهب بها يمينا ويسارا. ثالثا الصورة يا إخوان إما أن تحسن وإما أن تقبح، فهي ليست دقيقة في وصف الجمال أو عدمه. ومثلها أيضا الفيديو، ومثلها أيضا الفيديو. لكن المباشر، المباشر إذا دعت الحاجة، كان يكون بعيدا لا يستطيع أن يأتي وبضوابط شرعية، ويكون معها محرمها، وألا تسجل، وألا يعني تحدث فتنة، فلا بأس من ذلك. وإلا تركه أولى، تركه أولى. ماذا ينظر من المرأة؟ اتفق العلماء على الوجه، أنه ينظر إلى وجهها. لماذا؟ لأن الوجه موضع الجمال، الوجه موضع الجمال. طبعا اختلفت العرب أيهما أجمل، الشعر أم البشرة أم الوجه؟ أيهما أجمل؟ من يجيب؟ الوجه، لأننا قلت الوجه. الشعر ما هو جمال، بعضهم يبحث عن الشعر، ولا البشرة. نعم، اتفقت العرب على الوجه، ولو كانت سمراء. وأكثر العرب سمرا وليس بيض، هذا لكي تعلموا. نعم، ولذلك كانت العجم تفضل الشعر والعرب جمال الوجه ولو كانت سمراء جمال الوجه. نعم، فلذلك اتفق العلماء على أن الوجه هو الذي ينظر إليه، واختلفوا فيما عدا. فقال بعضهم الوجه والكفين والقدمين، وقال بعضهم فيما يظهر غالبا أي عند مهنتها، لما تقوم بعملية البيت وما أشبه ذلك ماذا ينكشف منها، هذا فيما يظهر غالبا. وقال بعضهم فيما يدعوه إلى نكاحها، ماذا يريد هو؟ يريد أن تكون طويلة، قصيرة، بطينة، ضعيفة، ما يدعوه إلى نكاحها. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فانظر إلى ما يدعوه أو ما يدعوك إلى نكاحها، أي ما تطلبه أنت، ما تطلبه أنت، لكن بدون تكشف. ابن حزم قال وهذا كلام باطل، لكن يجوز لك أن تنظر إليها بما يدعوك إلى نكاحها. نعم، طيب، اقرأ.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
0: نعم، الخطبة على خطبة أخيه، لا يجوز أن الرجل يخطب على خطبة أخيه المسلم. وقوله أخيه هنا المقصود به من؟ المسلم، المقصود به المسلم. والخطبة على خطبة الأخ لا حالة، الحالة الأولى أن يجاب من خطبه الأول، يجاب الأول، فهنا يحرم عليك أن تخطب عليه، قد أجابوه بنعم والموافقة، فلا يجوز لك أنت أن تقدم على الخطبة عليه، واضح؟ الحالة الثانية أن يرد، ردوه ولم يقبلوه، قالوا ما نريد، ما عندنا نصيب، فهنا في هذه الحالة يجوز لك الخطبة لأنهم قد ردوه. الحالة الثالثة أن يترك، ترك، يا فلان قال أنا ما أريد خلاص، هو ترك. نعم، ففي هذه الحالة الثالثة يجوز لك أن تخطب هذه المرأة. الحالة الرابعة أن يأذن لك، يقول يا فلان أنا خطبت فلانة ولا أرغب فيها، فأدلك بأن تخطبها أنت، فهنا يجوز لك أن تخطبها. الحالة الخامسة أن يجهل الحال، يجهل الحال في قبلت من فلان أو لم تقبل، أو أنها مخطوبة أو غير مخطوبة، وكلا الصورتان أو وكلا الصورتين يجوز لك أن تخطب. وقال بعضهم لا يجوز، والصحيح أنه يجوز لأنه قد جهل الحال. والدليل على ذلك حديث فاطمة حينما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل، قال بعض العلماء كيف الاثنان يخطبون، قال لعل هذا تقدم بدون أن يعلم الثاني، ولم ترد لهذا جوابا ولا لهذا جوابا، فاستشارت النبي عليه الصلاة والسلام أيهما أقبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده مال، لأن تلك الأيام كان معاوية فقير، وأما أبا جهم فهو رجل ضراب للنساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، اختلفوا قالوا كثير الأسفار وقيل ضراب نساء، وكلا الصفتين مذمومة، كثير الأسفار هذا لا يزوج. نعم، والذي يضرب النساء كذلك لا يزوج، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال انكحي أسامة

فكره ذلك. ثم قال انكحي أسامة. نعم ثم نكحته فاغتبطت به. فالشاهد أنها تقدم هذا وهذا، فقال بعضهم لعل هذا جهل هذا. طيب لو وقع أنه خطب على خطبة أخيه فوقع النكاح، فذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح صحيح إذا توفرت الشروط، ومكروه ما فعله. القول الثاني قالوا باطل، هي رواية عن الإمام أحمد، وبه قال بعض الحنابلة، قالوا لا يجوز، هذا يورث الضغينة ويورث كذا ويورث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب، فإذا خطب عليه معناه أن هذا باطل والنهي يقتضي الفساد. واستدلوا بهذه الأدلة والقياس وغير ذلك على إبطال الخطبة على خطبة أخيه. والصحيح قول الجمهور أن النكاح صحيح، لكن مكروه ما فعله، مكروه ما فعله. نعم. ثم قال على خطبة أخيه، لو خطب على ذمي، يعني رجل ذمي تقدم لامرأة ذمية يعني من أهل الكتاب، فهو تقدم، فقال بعضهم يقدم المسلم على الذمي، وقال بعضهم قوله أخيه خرجت مخرج الغالب، وإلا كلاهما الحكم موجود، وهي الشحناء البغضاء. نعم هذا يورث شحناء وبغضاء. نعم فقالوا يمتنع أيضا أن يتقدم لامرأة ذمية إذا قد تقدم لها ذمي. طبعا ذمية أخواني إذا توفرت الشروط، سيأتي معنا، إذا توفرت فيها شروط أهل الكتاب. نعم فالقول دائر بين هذا وهذا، يعني منهم من يقول أخي أي أخي المسلم، ومنهم من يقول إنما أخيه خرج مخرج الغالب. لكن على الخلاف الشديد والقوي أنصحك بالاجتناب. أنصحك ماذا؟ بالاجتناب، أي أنك تجتنب هذه الخطبة، هذه الخطبة. طيب مفاسد الخطبة، أول مفاسد الخطبة يا أخوان خلو المرأة بالرجل، وهذا حرام لا يجوز لأنها ليست زوجة له. ثانيا الدبلة، وهذه استقدمت علينا وليس من عمل العرب ولا المسلمين، اتيان الدبلة للمرأة المخطوبة، هذا ما عرفه السلف. نعم بل صرح بعض أهل العلم إلى أن هذه الدبلة تدخل في الشرك الأصغر، لأنه يتعلق فيها الرجل والمرأة، فإذا نزعها قال طلقني، وإذا أدخلها قال حبني وزوجني، هذا تعلق، قال مثل الذي تعلق في إيش؟ في تميمة. نعم ففيها مفاسد عظيمة. ثالث هذه المفاسد أيضا أنه يباشر الباسها وهي ليست زوجته، لا يجوز هذا، يأتي ويمس يدها ويدخل الخاتم، ما يجوز هذا، حرام. الخطبة هي حجز كالحجز، وليس أنها زوجة لك، فلا يجوز لك الخلوة بها ولا التحدث معها، ما يجوز التحدث معها إلا في حدود، إن اضطررت إلى ذلك، حدود شيء سؤال أو عن شيء أو كذا، أما فتح المجال معها لا، فما زالت أجنبية، ما زالت أجنبية، فلا يجوز لك الخوض معها في الكلام وغير ذلك، لأن ما زالت أجنبية. حفلة الخطوبة ما حكمها؟ بعض الناس يفرح ويعمل حفلة للخطوبة، وهذه مسألة عصرية، أفتى بعض العلماء بأنه لا بأس به، لكن بغير خيلاء وتبذير، يعني لا تبذر فيها، ويعني ماذا تفعل وتعمل وتكبرها، فتكون متواضعة، حفلة متواضعة، فلا حرج من ذلك ولا مانع من هذا. نعم وقت أذان. طيب نكتفي له هنا، يؤذن المؤذن، بقي أسئلة.

0: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل قال: ما النصيحة للآباء الذين يمنعون أبناءهم من الزواج بحجة أنهم لا يزالون صغارا في السن مع العلم أن أعمارهم قد تجاوزت 17 أو 16 عاما؟
1: الذي يريد أن يقبل على الزواج أولا

0: من هو؟ واحد، من كان عنده الباءة، من كان عنده القدرة المالية والبدنية، لا يقوم بعمليات الاستلاف والقرض والتكلف. النبي ما أمر بذلك، قال إن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن كان يستطيع أن يستقرض ثم بعد ذلك يوفي فبها ونعمت. ثانيا، عنده الاكتفاء الذاتي، يستطيع يعمل، يستطيع يفتح بيتا، لا ينتبه إلى والديه، فإن هذا الأمر لا يتعلق بوالديه، فزواجه وطلاقه الوالدان لا دخل لهما فيه، وعدم استجابته للوالدين ليس عقوقا. فإذا كان عنده القدرة المالية والقدرة البدنية وعنده الاكتفاء بأن يفتح بيتا فيتزوج ويتوكل على الله. أما الآباء إن قال له أنت صغير وأنت كذا وأنت وأنت، جزاك الله خير يا أبتي، هذا مستقبلي وأنا أدرى بنفسي، فيتقدم للزواج. نعم. أما إذا كان في حجر أبيه يريد الزواج، يا أبا زوجني، ما يصلح هذا. طبعا سيقول له أنت ما زلت صغيرا، ما زلت صغيرا، ولو كبر عمره 30 سنة ما زلت تحت والدك، أنت صغير، سيقول له. تفضل
1: شيخنا أحسن الله إليكم. هذا سائل قال: ذكرت في مسألة نكاح عاقر، قلت في المسألة خلاف على 3 أقوال، فذكرت قولين الجائز والمكروه، فما هو القول الثالث؟
0: يجوز. أنا قلت قولين ولا قلت 3؟ قلت قولين.
1: أنا ما ذكرت على قولين،
0: لا ما ذكرت ثالثا، يجوز وكراهة فقط قلت، وليس هناك قول ثالث بالتحريم، لعله فهم هذا، ليس هناك من حرم. لو قلنا حرام يعني سنهضم هؤلاء، هذا شيء قدره الله عز وجل أنها لا تلد المرأة، وبعضهم لم يعني ليست عاقرا، لعلها يعني ماذا ما رزقت في الذرية في يعني في بداية بعدها ترزق، وبعضهم يعني اختلاف بين الأب وال يعني الزوج الزوجة لا يعتدم بينهما، وبعضهم بعض ذكر أشياء كثيرة. نعم.
1: وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر شعرها وساقيها أمام إخوانها؟
0: إذا أمنت الفتنة. العلماء اختلفوا فيما الذي يجب إظهاره عند المحارم، فبعضهم قال ما يظهر غالبا عند مهنتها، وبعضهم قال لا، الوجه والكفين وغير ذلك. فالذي يظهر أنه يجوز، لكن غير المفاتن ومواضع اللحم ما ينبغي لها، لكن الشعر والساق إذا كان لا يحرك الشهوة فلا. بعضهم قل كيف أخته، يحدث هذا حتى ولو كانت أخته، وقع بعضهم على محارمه. نعم. فالواجب الإنسان يتقي، ليس معنى ذلك أن نتهم الناس وهكذا، لكن لا، الأصل أنه جائز أن يرى شعرها وساقها يعني، لكن لا ينظر المفاتن. نعم.
1: وهذا السائل أيضا يسأل قال: ما نصيحتكم للذين يكبروا الزواج أو يطولون في الإعراس، الخطبة يطيلون في العرس، الخطبة ثم العقد ثم الحنة ثم الغسل ثم توديع العزوبية ثم الصبحية ثم السابع، جزاكم الله خير،
0: ثم الشيخوخة. هذا تكلف يا أخوان، يعني ودعي الشيخوخة يلا ها باقي توديع الشيخوخة، هذا تكلف، وتوديع العزوبية، وبعضهم قد تتزوج في ليلة دخلها تتطلق، أين العزوبية يا خير؟ هذا تكلف، ونهينا عن التكلف. نعم.
1: وهنا السائل يقول: ما حكم الفحص للذكر أو الأنثى قبل الزواج من ناحية العقد؟
0: هذه مسألة معاصرة طرحت في بعض دورات المجمع الفقهي، ومنهم من منع، ومنهم من أجاز، ومنهم من قيد. قال: الذي يخشى على نفسه

0: يعني عندهم أمراض، ويكون هذا المرض يعني قد يؤثر على حياته الزوجية، فلا بأس أن يقوم بعملية الفحص. أما إذا لم يشكو من أي شيء فأصل يبقى على زواجه. فإذا كان يشك في بعض أمراضه الذي تعلق بالقسم الوراثي والزواج، كإخوان أمراض الدم هذه، لا ليس الإيدز يعني من جملة ذلك، الأمراض الثانية هذه التكسرات الدم، نعم، يعني إذا كان الاتدام بينهم سيأتي معنا المرأة اللي تنكح، أيوة، فيجوز له في هذه الحالة، نعم.
1: قال حكم، ما حكم الدبلة إذا كانت أم الزوج هي من تلبس المخطوبة؟
0: الأولى تركها حتى لو كانت، نعم. وأنا أنصح الأخوة والله لا يتوسعون في هذا الباب، دبلة ضروري، دبلة ما أتوا بدبلة، أتوا ب... أولا الدبلة غير معروفة عند العرب، الدبلة يا أخوان ليس لها فص، هذا خاتم، إذا كان بدون فص هكذا هذا هو الدبلة، ما عرفته العرب والمسلمون، ما عرفوا، يا مستحدثة، نعم.
1: وهذا يقول بعض الشباب يطلق زوجته والسبب الأم، تكون صاحبة مشاكل.
0: وإيش السؤال؟ كيف طلق والسبب الأم؟ طيب لماذا جعلت الأم هي السبب؟
1: لا
0: طبعا أنا نصيحتي للأخوة أنهم إذا أرادوا أن يتزوجوا أن ينفصلوا عن أهلهم، ولو كانت أمه أبر الأبرار كما يقال، كما يقال ولو كانت لحيتها إلى سرتها لا تقربها أبدا، ابتعد. هذا أيضا من ماذا؟ من لوازم الزواج، أن المرأة لها سكنة خاصة ما ينبغي لك أنت. فإن رضيت، إن رضيت المرأة أن تعيش مع والديه ثم بعد ذلك سخطت وتضجرت وقالت ما كنت أظن أن يبلغ هذا المبلغ وأنا الآن أريد بيتا، ولا بمجرد ما رضيتي أسقطت حقك، فإذا أسقطت حقك يجب عليك أن تذوقي ذلك، وإلا في بداية الأمر أنصحكم بالانفصال، كل له بيته، أمي من سيساعدها، أمي كذا، لا، بعض الناس أمهاتهم لا تتحمل الزوجات فتدخل فيها الغيرة أو تكون عنيفة أو غير ذلك، الزوجة لا تقبل العنف من هذه ولا أيضا ترضى، يعني يا الله أنها تتحمل أمها فتأتي غريبة تسبها لأن تراها غريبة، نعم. لكن لو جعلت لكل واحد دارا يكون أفضل، فهذا الذي سأل أنه كانت سبب الأم أنت الذي جنيت على نفسك. وأيضا لا تجعلوا الأمهات أيها الأزواج، أمهاتكم هي التي تأمر وتنهى، بل أنت الذي تأمر وتنهى، أمك تأخذ منها استشارة ووالدك تأخذ منه استشارة، ولا تقول لا أمي قالت، كلامها مقدم، لا، حق الزوجية مقدم على حق الوالدين، حق الزوجية حق آدمي وحق الوالدين حق لله، فحق الآدمي فيه زيادة وهو إعطاء الحقوق، لكن حق الوالدين إرضاء الرب، حق الوالدين إرضاء الرب، فلذلك لا تقول لا أمي ما قالت، لا، يجب عليك أن تنظر بعين الإنصاف، هل كلام أمك صواب أم ليس بصواب؟ جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال أمرني أبي أن أطلق زوجتي أفأطلقها؟ قال لا. قال أرأيت عمر أمر ولده أن يطلق زوجته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون ماذا؟ أبوك مثل عمر. فلا يطاع الوالدين في طلاق وزواج، زوج بنت عمك ولا أنت حرام علي، ما أريد أرى وجهك، بنت عمك، بنت خالك، لا، هذه أشياء جبلية في الإنسان، والحب والبغض هذا أمر جبلي في الإنسان، ما ينبغي

0: أن تتحكم فيه. ومن الحماقة ما يفعله الآباء والأمهات في أبنائهم، تزوج بنت عمك وإلا أنت لست بني، تزوج بنت خالدك وإلا أنت عاق الوالدين، هذا ما يجوز، طلقها ما نريدها، لا كذا، ما يجوز. نعم، فالواجب عليك أن ينظر الولد مختار، إلا إذا كانت امرأة يعني سمعتها غير سديدة، و فيعني من باب النصيحة، يا ولدي ما يصلح هذا، ما يجوز هذه المرأة هذه. نعم، إذا دخل معك في مسألة اختيار الزوجة الصالحة وعدم الصالحة، نعم، أما ما عجبتها طلق، وإلا أنت عاصي الوالدين، وجه وجهك حرام، وإذا ما عشت عندي أنت لست بإبني، هذا ليس بصحيح، بل واجب التحرر والانفصال، وكل له بيته، ولا ينبغي للوالدين أن يتحكما في حرية الابن، ولا يدخلان في طلاقه وزواجه، هو الذي يختار، هذا لكي تعلم. وإن حدثت المشاكل بينهما أنت الحاكم، تنظر أيهما أحق، هل والدتك تعدت على زوجتك أم زوجتك تعدت على والدتك؟ الأم قد تتعدى، لا تفعلي، لا تلبسي، لا تعملي، هذا ليس، لا ينبغي لها أن تقول هذا الكلام، هي حرة، لكن سبت شتمت هنا نعم. فبعضهم لا يقف في جانب أمه، أمي وإن أضرم المشيب مفارقي، فما زلت طفلا عندها أتدلل، لا، هذه بنت الناس، أنت ترضى أن بنتك تهان؟ لا، لا تقول هذا الكلام. فبعضهم يقول أمي، وبعضهم يقول زوجتي، وأمه إلى الجحيم، لا، كن منصفا، تريد تغلق هذا الباب خرج لك إلى بيت خير لك. قال الإيجارات، والله ولو تشرب كأس ماء وتؤجر راحتك ما تسوى شيء. نعم.
1: وهذا السائل يقول: والدي يريد مني أن أتزوج ببنت لا أرغب فيها.
0: أجل عليها، خلاص يكفي، اللي بعده.
2: أسئلة خارج درس.
0: ها؟
2: أسئلة خارج درس. اللي بعده. في الوضوء في الله. شو السؤال؟
1: هذا يسأل، قال: ما حكم استعمال الأدوية التي تقطع الدورة لأجل صيام رمضان؟
0: هذه الأدوية إذا كانت ليست بمضرة فلا بأس من استعمالها، وإن كانت مضرة فننصح النساء بعدم استعمالها، ويقال أن هذه الأدوية سببت عقم لبعض النساء، سببت عقم لبعض النساء، تترك خير لها. أيضا جاءني سؤال وهو استعمال الكتب، كتب الدورة، كتب الدورة يا أخوان هذه لطلاب العلم الذين يدرسون في الدورة، الذي ما يدرس لا يأخذها، لأنها طبعت من أجل من؟ من أجل طلاب العلم الذين يدرسون في الدورة. بعضهم لا يريد يأخذ الكتاب ثم ينصرف، لا يصلح هذا، فيحرم بعض الطلاب الذين ما نالوا مثل هذه الكتب. فهذا الكتاب خصص لطلاب الدورة، أما الذي يأتي ويستمع ثم ينصرف ولا يستفيد ما ينبغي له أن يأخذ كتابا. نعم، هذه أمانة، هذه أمانة. نعم، وبعضهم يأتي يأخذ الكتاب وينصرف وما يريد يدرس عندنا، أو ليس بطالب علم، ما يريد يدرس عندنا، الله افتح عليه اذهب. نعم، وأما ليس بطالب علم ما ينبغي له أن يأخذ، ماذا سيستفيد، بل سيحرم طالبا آخر. واضح؟ نعم، فقد سألني بعض الأخوة على.
1: وهذا يسأل حفظكم الله، قال: إذا أردت أو إذا قدمت إلى السجود هل أقدم يدي أو ركبتين؟
0: أجمع العلماء على جواز تقديم اليدين على الركبتين أو الركبتان على اليدين، كلاهما جائز بإجماع أهل العلم، واختلفوا في الأفضل.

0: ولا أفضل بعد ذلك، لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تصح منها شيء. حديث نزول اليدين على الركبتين من طريق محمد بن حسن الملقب بالنفس الزكية، هذا الرجل صدوق، قال الإمام البخاري لا يتابع، أي فيما قاله لا يتابع فيما قاله. ومعروف أن في قسم الشذوذ أنه الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، أو في الصدوق الذي لا يتحمل ما لا يقوله الثقات، أي فينفرد. نعم، فلذلك أعل الحديث الإمام البخاري وابن القيم وجماعة من أهل العلم. وأما حديث ابن عمر تقديم الركبتين على اليدين فيه انقطاع، وأيضا فيه الضعف، وأعله أيضا جمع من أهل العلم. والصحيح التخير، إن شئت نزلت بالركبتين وإن شئت نزلت باليدين. نعم.
1: وهذا يسأل ما نصيحتكم في نظام الطيبات؟
0: نحن معانا درس فقه، ما عندنا نظام تغذية. اللي بعده
1: خلاص.
0: نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.

استووا وتموا صفوفكم لا تدعوا رجات الشيطان وتموا الصف الأول في الأول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ولا إله إلا أنت

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: غير ذلك يصبر، يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان إنه سبب ضر نزل به، هذا لا يجوز أن يتمنى الموت من شدة المرض من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان يتمنى الموت خوفا على دينه من الفتن هذه مسألة أخرى. الأول ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة من الانحراف من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت. وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟
1: يا أخواني وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف: اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين باختصار، هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام

0: المسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إجماع السلف حجة بذاته؟
0: نعم، إذا أجمعوا الإجماع على قسمين: إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به، هذا قطعي. أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر، على تحريم الربا، على أجمعوا على هذا في مجال. أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إجماع قطعي ضروري. أما الإجماع الظني فهو إذا لم يظهر خلاف، إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه، فهذا إجماع ظني، يظن أنهم أجمعوا، ما هو إجماع قطعي. نعم.
1: أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟
0: نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك، ما في شك إن الذي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا تنصحون؟
0: نعم، ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون في ذلك لأجل بقاء الجماعة وسد الفرقة والانشقاق ما في قتله من المصلحة. نعم، بقيت السؤال
1: يقول: هل يعتبر شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا؟
0: الله أعلم. أننا نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، الجزم يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، ولا يمكن يجي زمان نشد من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام، وأن الشعوب لا تريدهم.
0: أنا ما أدري عن الحكام، علشان أقول ما أدري عنهم. المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة، معه حاكم المسلم. وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم يعني من المسلمين، الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
0: وأما غير الحاكم المسلم ينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب. ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، بمضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشرشر، تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، حسب الإمكان. تقول الله ما استطعتك، تقول الله ما استطعتك. درء الفتن ودرء الشرور مطلوب، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف الذي

0: في الخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
1: لا أشد أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف، هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة، حسب الأدلة. أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة، نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية، نعم.
0: يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟
1: سبحان الله، خلاف لفظي، وهم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، هذا لفظي، خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي، نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن ما يقوله
1: أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل، نعم.
0: وهذا سائل يقول: هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا يقول من الدعاء أن كثيرا من صفات الله تعالى إنما جاءت في أخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها؟
1: أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره، لأنها تفيد العلم. أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. فلا يجوز هذا، النص ليس معه اختلاف، ما دام فيه نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل، نعم.
0: أحسن الله إليكم.
1: ولا في تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به، تمسك به، نعم.
0: وهذا سائل يقول: ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟
1: النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناس، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام، أي يسر، وهذا يدل، إذا أظهرها يدل على الرياء، إنه ما قصده الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه، نعم. فكيف بولي الأمر؟ نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيه قول ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟
1: الجماعة ما كان على الحق، ما هو الجماعة حق، الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة، نعم. المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، المدار على ما عليه الشخص أو الجماعة، إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت يعني.
0: أحسن.
1: الوقت ما انتهى،
0: آخر سؤال.
1: نعم، أنا ما أدري الوقت،
0: لا الوقت لسه ما انتهى، لسه ما انتهى الوقت.
1: بيني وبينكم الوقت، إذا انتهى خلاص. نعم.
0: وهذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله قد كلم

0: أباكم كفاحا،
1: يعني مباشرة ما بدون واسطة، كلمه كفاحا يعني بدون واسطة، الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة، بدون واسطة جبريل.
2: نعم الرحيم.
1: هذا إكراما له رضي
2: يسر
1: الله عنه.
2: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم أمرين أو اثنين ما تمسك لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن معرفة المنهج الحق وسبيل الفرقة الناجية أمر واجب على المسلم لينجو بنفسه من سبل أهل الباطل، ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع، السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية، يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة، والمنسقين والساعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغير

آية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا هاديا وبشيرا، أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلحوا. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج رباني، ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياما، لكن حسبنا كما يقال، يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول كلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية، حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وثمادها، ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير.

أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وترك، يدل على تقدم وترك. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا: فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه. فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل، لهذا يقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات. أما الحافظ ابن الأثير وابن منظور فخصاه بالمتقدم والسابق لك في السن والفضل، المتقدم والسابق لك في السن والفضل. قال ابن منظور: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله عن ابن منظور. يدل على هذا المعنى، وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء في الأولى والثانية، فلم تخبرها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى، فأجابتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين. وقال لها عليه الصلاة والسلام: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، يقول لابنته، فاتق الله واصبري فإنه نعم
علم السلف أنا لك، إلى أن قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية، فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك. قال: السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي أي سبقتك أو أسبقك. هذا هو المعنى اللغوي باختصار. أما السلف اصطلاحا أو من هم السلف اصطلاحا، إذا ما تأملت ما ذكرناه في اللغة، وهو أنه يدل على من تقدمك وسبقك سنا وفضلا، نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القوم الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. هذا الباب ورد فيه أحاديث عدة، والآية التي مرت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث، كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة، وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسن والعلم والإيمان رضوان الله عليه. وها هنا سؤال: هل التحديد الزمن الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى: هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبق الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم وهو موافقته، أي ذلك المتقدم موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة. لهذا تجد عامة العلم يقيدون ذلك فيقولون: السلف الصالح، السلف الصالح، ليخرج به السلف الصالح، السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح.

ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة وليس ذلك كذلك. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أول حديث في صحيح مسلم وبراءته من القدرية إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أمر، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. فخرجوا بذلكم العصر، لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الصالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظره ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة مشهودة مشهورة بإسناد صحيح. فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم هذا الجمع المجتمع نحو من 6000، ليس فيكم منهم أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم ومحل ماذا؟ ومحل الاتفاق والاقتداء، ليس فيكم منهم أحد. وهذا كاف للدلالة على ضلالكم، ولهذا قال في ختم المناظرة: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. على إيش؟ على ضلالة. إذن السبق الزمني غير كاف في أن يكون الرجل من السلف الصالح. وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف، فإنه كان يشتم السلف. والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت يريد أنه كان يشتم السلف، أي يشتم الصحابة. يشتم من؟ الصحابة. قد بين أئمة العلم الصلاح السلفية وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا. فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن، شوف، ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. فهل الخوارج كذلك؟ وهل القدرية كذلك؟ وهل الرافضة كذلك؟ قال: وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضٍ مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم فن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة

معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر. مدلول إيه؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انتصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أفضل من قومه صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، انتهى كلامه رحمه الله. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية. إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثرهم. ما هي النسبة إذن؟ النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلف. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي، لم أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمة بالكسر وثمة بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين وهو من كان على مذهب السلف، يعني السلفي، فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام. قال بفتحتين وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المقرئ إبراهيم الجعفري رحمه الله من الزبر الثامنة من حافظ ابن حجر أن الجعفري كان يكتب بخطه، عندما يكتب يكتب السلفي، فسأله ابن رافع عن ذلك، ليش تكتب هذا وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر، ماذا تقصد سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعفري بالفتح، بيش؟ بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح. إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية. المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على أن ندرك هذا. اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن أن حمزة بن المغيرة قال سألت أبا العالي عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله قال فأتيت الحسن فأخبرته بذلك فقال صدق ونصح، صدق ونصح. ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته.

وهديه وطريقة أصحابه من بعده، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قزامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. سكوت عما عنه ايش؟ سكت. اذا ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل اصحابه؟ ماذا تقول اذا سئلت هذا السؤال بناء على هذا المعنى المختصر؟ واجب ولا انت في مندوحه مستحب؟ تقول واجب، لا مفر ولا محيد عن ذلك. وأدلة هذا الوجوب سوى ما تقدم كثيرة، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، عقد فصلا نافعا في اتباع الصحابة من سلف الأمة، وحكر جملة من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة، مبينا وجه الاستدلال منها على وجوب اتباع الصحابة وسلف أمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن القيم: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي؟ قال: كل الصحابة منيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون، أي الصحابة أنهم منيبون، أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة أيضا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم: أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا؟ إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال: ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن: ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة. من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما، لا تكون الدعوة من الجهلة، عالما به. والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. فالصحابة قد

0: الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال قال الإمام ابن القيم نعم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون فاتباعهم واجب. ويقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: الوقت
0: نعم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون مولودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول فذكر الآية. واضح. وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباط بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال قال الإمام ابن القيم قارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله حول الحديث أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم ما حكم الانتساب، قلتم ماذا؟ واجب لا خيار لك في هذا، تريد أن الوعود هذه والوعد هذا فالزم ذلك. إذن الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب وهو شرف وعز لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح وينهون ويحذرون

من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: زر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح، كما قلنا يقيدون بالصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم. ثم قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر السمعاني، يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. النقول في هذا الباب أكثر من أن تحصر حقيقة، كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباها ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعار أهل السنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهدمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك مما لا من أوجه خلخلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. يحفظ، يفهم، يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل ايش؟ اي يطبقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ان خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، وبقوا فيه أياما، عاثوا فيه فسادا، استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين، حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجرة المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون. ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا.

كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عزيين، كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مؤذن. كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية، كان مدير التحرير. يقول شيخنا رحمه الله: وإن أول أذان بعد الحادث يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة. قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا، جئته معتمرا، والله إن الأمر لا يدمي القلب. تعرف يدمي القلب؟ آثار الرصاص والتدمير والخراب، سوى الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل، والدماء في خارج أخرجوها خارج المسجد الحرام. إيش هذا؟ يقول: من هموم من أحزان وهموم وكآبة، وحل محلها الفرح والسرور، الفرح بنعمة الله، نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الجهيمانيين السفهاء. وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به، وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين: إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح للسلفية فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا. الثاني قال: وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد. نتيجة سوء إيش؟ قصد، كما يقول السلفية للدعوة والقتال، السلفية العلمية. ركب هذا الاسم ونمشي نضل الأمة. يلا، أرادوا عن قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحديث الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم. فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة، ولكنهم متسلفون مدعون السلفية، زاعمون الدعوة إلى الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. وضح. النقطة الثالثة: معالم السلفية وسماتها. تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم، لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده. من سلكها نجا، من تركها ضل. هذا المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غيره.

هذا اختصارا. وأذكر ببعض المعالم، وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا؟ من هذه السمات أولا تحقيق التوحيد بالله رب العالمين، ثانيا تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثالثا لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنهم للأدلة الشرعية وعدم الخروج على عن ذلك، رابعا التحذير والحذر من البدعة والمبتدعة، خامسا الوسطية بين الغلو والجفاء، سادسا الثبات على الحق، سابعا الحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف على الحق والاعتصام بحبل الله المتين، ثامنا نبذ الفرقة والاختلاف، تاسعا الحرص على تحصيل العلم، العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه، عاشرا العمل بالعلم. هذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع، وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. صيف بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجفاء، وكان الوسط بين طرفين نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقيض

أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ما نجتمع كيفما اتفق، يعبر بعضنا بعضا وإيش يقول، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا في داء. ما نجتمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله، فعليكم بالسنة هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإرهاب، هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج الوفاق بدون علم؟ لا يمكن أن تتحقق هذه المعاني إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين، العلم النافع والعمل الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم كيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية، قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم في إضافة اللهفان: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا، بدلا أن يمشي إلى مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يجور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرق ظالم وإما مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه. فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة.

وعليها مدار الدين. عرفت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة. من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في أدلة كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه كما في الجعديات للبغوي: إن الضلال لك حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خارطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف: عمر بن عبد العزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة، ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتهنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ما رجعوا عن الحق. أما جلد أحمد وأوذي أحمد رجع؟ ما رجع أحمد. ابن تيمية امتحن رجع؟ لم يرجع، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا في صون المنطق كلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني، الإمام أبي المظفر، قال: مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون

0: عنها ولا يميلون فيها. قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل. بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطان والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استعجل
1: الرب. ثمانية بعد ثمانية وربع.
0: الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة، يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق. كلمات النيرات مضيئات من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء، أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وقفوا مؤنجة، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم

0: وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر ولا فوقهم محصر لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين وفي اتباع السنة: بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب وداعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لا يوجد لا في العقل الصريح ولا في النقل إيه؟ لا يوجد أبدا. ويقول رحمه الله في معرض رده في درء تعارض العقل والنقل لما رد على الفلاسفة والملاحدة كابن عربي الصوفي وغيرهم ومن تبعه، قال: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية وقال فيه نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. وفي درء تعارض العقل والنقل استعرض جملة من ردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملته وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده، لم يثبت على طريقة صحيحة، مرة على مذهب الفرامية، مرة على مذهب كذا، مرة يعني ما له طريقة ثابتة، ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن حكى ذلك كله وقال واضطرابه يقول: أما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظر بها من كان خبيرا بها، من كان إيش؟ خبيرا بها بأقواله التي تناقضها. ولهذا المتفلسف ولا الملحد أيا كان فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح، عرفت؟ فهذه هي السلفية منهج الرباني الحق التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة، ونقول نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت من تدريس ومحاضرات في ميزان أعمالك، والله الموفق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: شكر الله للجميع وبارك في جهود الجميع. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إن ربنا سميع الدعاء. هذه أسئلة يبدو عديدة لكن أسئلة متكررة، ويا إخوة يعني حقيقة أنا أعرض يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض إخوة، الكلام مكرر. لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت بأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرات، فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع، ارجع فاسمع. حفظ الوقت مهم بارك الله فيك. هذا يقول بعض الإخوة يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان، سؤال واحد. يقول بعض الإخوة يحضرون دروس المشايخ السلفيين ودروس كذا ولا يحضرون كذلك لأناس لا يعرفون، ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ فما قلت لكم، دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم. يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة، تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن القيم ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قائم على ثلاثة أمور: العلم، العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب أعرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضع الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون كتفاوت في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعض يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعضهم يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم. ما يصلح هذا، فأنت لست عليهم بمسيطر، علم وبين. فإما مرة ومرتين وثلاثة إذا كان خلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف، وتكلمت عن هذا، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة.

وسلم ومن حملة الثقات. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن ينبه هذا أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد. الناس أفعالهم مختلفة، مدارقهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات، في مادة يدرسها طلاب المرحلة الثانوية، يصير أكبر من مستواه؟ صحيح؟ لا يعقله، لا يفهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقله، ما هو ضعف عقل الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي ولا تعرف الأحوال ولا تدرك الفروقات، فأنت وضعت الأمر في غير محله، دل على أنك غير حكيم وأن الحمق مصاحب له. إذن اعرف كيف تأتي. ولهذا كما قلت الإمام رحمه الله نهى، بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكر الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها الزهري، هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم، كيف أخطأ؟ كيف؟ لماذا أخطأ؟ ما فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الثوري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدد حتى في بيان علم العلل إلا النقاد. ما هو أي مستغن بالحديث، ما هو أي مستغن ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل، لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة، يعني في الحديث، مع أن ظاهره السلامة منها. طيب كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا واسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت، طوبت الطواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يكونون مثل الشيخنا الشيخ ربيع الله ينفع به في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غوامض مسائل الدعوة مثلا؟ ما يمكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك، وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين. طيب يا أخي عرفه. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون، يقول أنت ما تركتك أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم متى تحضر تحضر، ممكن؟ يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلف، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغلط فيك ليس فيه، المنهج منهج الرباني حق، تطبيقه لهذا المنهج هو الغلط. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط

0: من الجرائم، نتهم الإسلام، الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام يدعو، لا، الإسلام بريء أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يحارب هذا وجعل القانون ها والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج، ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلموا إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرفونهم، كيف يتكلمون فيهم؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم، لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فصرت تجمع المتردي والنصيحة وما أكل السمع. نسأل الله النصر والسلامة والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل وهي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله، هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزير والإلحاد والعياذ بالله، هو هذا أول الإلحاد الزير. نعم.
2: أما اعتذره الله سبحانه وتعالى من يوم المحبوب يمكن أن يتغير، وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة، وما حكم ما قال ذلك؟
1: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. قبل
2: الشيخ رحمه الله أن سبحانه وتعالى خلق الله،
1: أعوذ بالله، هذا كفر، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، ذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. وإذا
2: الشيخ أخبر
1: الله لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
2: ما رأيكم
1: في ترتيب الآيات الموعظة؟
2: في ترتيب
1: هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الاتيان بها للتلاوة، تلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظن، ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيل، هم معناها الغنة والإدغام والمد، هذه محسنات محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر، وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد. نعم.
2: وغير تسبيح وفقكم الله، ترك بعض الناس في مساجدنا خارج هذه البلاد أن يكون شخص يقع القرآن قبل صلاة الجمعة والناس يستمعون له وعندهم حجة أنه أشهد

0: هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ولا عن احد من اصحابه، يعني ثبت عن اصحابه خلفاء الراشدين انهم يجيبون قاري قبل صلاه الجمعه. الذي ورد انهم يسمعون ينتظرون صلاه الجمعه ويقرؤون القران، كل يقرا القران لنفسه، كل واحد يتلو القران، ما هم يستمعون لقارئ واحد. فعمل هذا يعتبر من البدع. وايضا يحرم الناس من تلاوه القران، ويحرم الناس من صلاه النافله، يشوش عليهم. ما هذا من هدي السلف؟ ليس هذا من هدي السلف. ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل. الكلام هو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل. إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر فتواه خاطئة. نعم.
1: يقرؤون
0: القرآن ويجعلون فيه، وإنهم لا يجدون أن يدخلوا في سبيل من أمثلة، فهل هؤلاء لا يسألون أن يرجعون؟ نعم، إذا كان باستطاعتهم أنهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن. أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ فضلا على الجهمية، وقد أشكل ذلك عليه فأردتم توضيح طويلا
0: منكم. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا كيف كان نزول القرآن، لا سيما وأن فضيلته ذكر في درس سابق أن الحديث الذي رواه ابن عباس لم يشكر، فقد يكون من روايات بني إسرائيل.
0: لا، هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بيأخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإنما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصلي المراقبة دائما، فهل يجوز مما غير متأثر بالإقرار أو غير قائم بالصلاة، وأصلي المراقبة أحس بأن القرآن يكون في قلوبهم ولو كانوا يقرؤون حق رسوله، فهل ترجع إلى أسباب ذلك؟
0: لا هو أعلم. كلا الأمرين تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا.

0: تدبر القرآن. القصور من الجميع. نعم. المشيئتين ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. يعني هو الذي يملكها سبحانه، يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، حكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر بحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء امتحان. نعم. هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز. ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملوا الرسومات، يعملوا الأبواب، ويعملوا يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولهب تشوفه على الرجع، يعني ذيك البلادة إلى هاي حد. ما يكفي كلام الله سبحانه وتعالى، الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله لها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة به ناس الحكوم والنار به ناس يبكون فيهم سلاسل، هو رأى النار ورأى الجنة نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا
1: محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله تعالى: وقال الله تعالى: ما صار من مضلة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمر.

0: الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط وانحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة. أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأ، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا، وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر. مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في نبرأها، أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله ان يجعل صدره كريما حرجا.
0: وهذه الايه فيها اثبات الاراده الكونيه، ذات الاراده الكونيه. من اراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، لأن يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه يجعله ضيقا لا يقبل شيئا يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قراءة حرجا صدره ضيقا حرجا يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق بل يضيق صدره يضيق صدره إذا سمع الحق ضاق صدره وانقبض وأعرض كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية والله جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له وهذا ظاهر في الناس من الناس من ينقبض إذا سمع الحق سمع القرآن سمع الذكر سمع المواعظ ينقبض ويضيق صدره ومن الناس من يرغب في الخير يرغب في سماع الحق فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العدل فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى وذلك حسب إرادته الكونية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء لأن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه وإنما يطير بواسطة الآلات أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء لأن الله لم يخلقه طائرا إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو كذلك يجعل الله الرجس شوف بيان الحكم على الذين لا يؤمنون هذا بسبب عدم إيمانهم أما الله

0: عاقبهم وحرمهم من قبول الحق لأنهم ليس فيهم أهلية ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم. لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر ذكر الأدلة من السنة، ذكر حديث جبريل، حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة، لا هو من أهل البلد يعرفونه ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة في السفر حتى يقول إن أنا غريب، ليس عليه علامة في السفر وليس هو من أهل البلد. لذلك استغربه الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية لأنهم لا يطيقون رؤيتها، وإنما تأتي صورة رجال أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، هذه عجيبة ثانية، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين من الإسلام والإيمان، فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالقدر خيره وشره وعوذ بالوضوء.
0: هذا ذكره المصنف ونسب

0: النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح أن الإيمان بالقدر أمر لا بد منه خيره وشره. الخير كل الأمور المحبوبة والمرغوبة والمفيدة، والشر كل الأمور الضارة والأمور المكروهة، كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدر حلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر لكنه قضى وقدر لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء على يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء والقدر ويصبر على المصائب ويعلم أنها بقضاء الله وقدر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم. تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب، على خطيئة، على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه، يتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له، تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. نسأل الله العافية. نعم.
1: قول الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه حسن العالم
0: النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، قال له دعاء يدعو به في قنوته، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني.

0: شر ما قضيت، حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر. الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر. تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعل قضاءه خيرا له، ولا يكون من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم. فهو دعا بأن يقيه شر القضاء والقدر، بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره، فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا. لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له. إن أصابته سرا شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الشاهد من الحديث شر ما قضيت دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر، ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر، أن يقيه شر القضاء والقدر، وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله وقدره، لا يجعله سببا لشقاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم.
1: ولا نسأل ضراء صاحب وقدر حجة لنا في شرع أبويه وسنان أبويه.
0: هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه، هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره، فهو الملوم. فلا يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، فينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره. فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه فيتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهم السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه

التواب الرحيم. الأبوان لم يقولا يا ربنا هذا قضاءك وقدرك، بل قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها. لو شاء تركها، لم يجبر عليها ولم يكره عليها، فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر، فيغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه من حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل لقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره، ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمر

0: أمرهم ونهاهم فلا حجة لهم في القضاء والقدر، وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاتهم. وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها. فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ويعلم ان الله سبحانه وتعالى ما امر ونهى من المستطيع بالفعل والترك، وانه لم يجبر احدا على معصيه.
0: نعم. لم يجبر.
1: وأنه لم
0: يجبر أحدا على معصية. نعم، وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القلب ولا يخاطبون بشيء، لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين، فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة. إنما يكلف العاقل المستطيع المختار، العاقل يخرج المجنون والصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء، عاجز المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل أو يقول القول بالإكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمة يسلطون عليه، فهؤلاء يرخص لهم في دفع الإكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان. القلوب لا أحد يكره على ما فيها أبدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هذه يكره الإنسان عليها، فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا أو أخطأنا، الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطي ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى لعدم توجه الخطاب إليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا مستحيل من أكره على الكفر، على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه فقط، فهذا لا حرج عليه، فدل على أن التكاليف يتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه حج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. نعم. وأن الله لم يجبرهم عليها، لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، أعطاهم القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر وإنما فيه تخيير، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم المشيئة والاختيار والقدرة مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
0: أي طاقتها وقدرتها، وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
1: قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم،
0: قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت، حسب الاستطاعة، والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المؤاخذة. نعم.
1: قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت دارون اليوم،
0: اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ظلم اليوم، وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغيره.

0: جريمة وبغير فعل هذا ظلم. الله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم وضع للشيء في غير موضعه، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا، فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. وكان الله غفورا رحيما، فتح لهم باب التوبة باب المغفرة، لم يطلقهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة، لم يقنطهم من رحمته، فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة. وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن واستغفر ربه. نعم.
1: فدل على أن للعبد فعلا وحسنا يجزى على عمله الثواب وعلى تدبيره بالعقاب.
0: لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإهابة المحسن، ألا هو العدل. أما العكس إنه ظلم، معاقبة المحسن وإهابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه، ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء، هذا ظلم ينزه الله جل وعلا عنه. أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار، هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم. فهو فهي أفعالهم، أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم، وهي واقعة بقضاء الله وقدره، لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء، داخل في قضاء الله وقدره، لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر، هي بقضاء وقدر، لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة

وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم. انتهى من مباحث القضاء والقدر، انتقل الى تعريف الايمان. تعريف الايمان، الايمان في اللغه تصديق، الايمان في اللغه التصديق على امر مخبر عنه غائب، على امر غائب مخبر عنه. سمي التصديق بذلك ايمانا لانه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر، لانه يخبر عن شيء لا نراه، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر. إذا توفرت فيه الثقة، هذا في اللغة. الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه، كان يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. هذه الحقائق عند الأصوليين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية، مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر تسبيح والتهليل، هذا إيمان، واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانتفاع عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها لبعض، يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل

الإنسان طاعة زاد إيمان وينقص للمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن زاد إيمانه، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانه. وأما الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق، المرض يعني نفاق وشك، فزادتهم رجسا إلى رجسه، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجسه وماتوا وهم كافرون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لما أخبر الله عن خزنة جهنم وأن عليها 19 ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل. ليش على النار 19 فقط؟ ما عليها يعني 19 بس؟ 19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كذب. قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، 19 لكنهم ملائكة. والملك الواحد يستطيع أن يقهر جميع البشر من أوله إلى آخره بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليسوا مثل البشر. الشاهد من الآية ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعبة. تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان، إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها إيمان.

صوت الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه فيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فالإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبق في قلبه إيمان. فدل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى: هم يومئذ أقرب، هم للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر، لكنهم منافقون النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يخرجون للكفر. دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا من الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل، وهي أصغر شيء. حبة خردل وهو نوع من النبات، نوع من النبات حبه أصغر الحب. فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة. دل على فضل الإيمان، وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد في النار. فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا شيء معروف. والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاول، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. وعندهم إن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير.

أخر الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون، وهم فرق. أخبث المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب. فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني. وفرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا. فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد. هذا قول المرجئة، وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة في القلب. على هذا لا يكون على وجه الأرض كاذب عنده. القول الثاني قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة كما قال أبو طالب عند وفاته، هو على ملة عبد المطلب، لما قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال هو على ملة عبد المطلب، وما فعل ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديني، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر، مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله، ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار.

0: الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا هؤلاء مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة وكلها خطأ وضلال، والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
1: يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي نهي عنها، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة، فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب، فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله، ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لفظه ما لم يعزه المصنف، لم يعزه المصنف إلى كتاب، ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. نعم، أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح، هذا إرجئ بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق، فلا شك أنهم مرجئة، مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف، أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم.
2: ومن الشيخ رحمه الله ما رأيتم في هذه العبارة إن الملائكة إيمانكم لا يزيد ولا ينقص، والأنبياء يزيد ولا ينقص،
1: وما أدري من جاب هذا الكلام، هذا الكلام ما أدري عنه، ولا ندخل في هذه الأمور، ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيمان، لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم.
2: كيف يمكن الجمع بين حديث وقيمة الله وبين قوله اللهم اني لا احسن بغير القضاء ولكني

0: هذا ما هو حديث لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. هذا أمر قدري، أمر قدري ما هو أمر شرعي. أمرنا مثرى فيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر في قوله أمرنا مثرى فيها أمر كوني قدري وليس شرعيا. نعم.
1: وإن الشيخ وفقكم الله، هل
0: المشيئة تنصرف إلى كونية وشرعية فتكون مثل الإرادة أم لا؟ لا، المشيئة شيء واحد، كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم.
1: وإن الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان يعد مخيرا أم مسيرا أم إنجليا؟
0: من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، يعد مسيرا. ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، ما معنى طبع القلب وعمل القلب والفرق بينهما؟
0: قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وإرادته. أعمال القلوب كثيرة، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. نعم.
1: هل يكفي أن نطلب شهادتين مع عمل القلب فقط، حيث إنه عمل يزيد وله
0: خاصة الخوف من الله مع الزكاة والصيام وصدقة وحب الله ورسوله، ولكنهم يدركوا الصلاة تهاونا أو بعدم علم؟ هذا قول المرجئة، قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال، هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. جمهور قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم.
1: إذا كان الله سبحانه وتعالى يحرم الكفار والكافرين من قبول الحق لأنهم ليسوا أهل من قبول الحق، فهل
0: فينا أن نسأل رسوله لماذا لم يجعلكم الله أهلا لقبول الحق، أليس خالق سبحانه على هدايتهم كما قال ولو شاء الله لآمن من الناس كله جميعا؟ نعم. اللي بعده، هذا السؤال ما هذا السؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، هل الندم يعارض القدر؟
0: نعم.
1: هل الندم يعارض القدر؟
0: الندم يعارض القدر؟ كيف الندم يعارض القدر؟ الندم مطلوب، ان الانسان يندم على افعاله السيئه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر، لا يعارض القدر، بل هو ايمان بالقضاء والقدر، ويندم على افعاله هو، وهو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، إنما يندم على أفعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة إن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر.

هذا من شأن الله جل وعلا ومن لا ولا يعلمه إلا الله. نحن لا ندري عن القضاء والقدر. الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا ولم نصل إلى نتيجة. لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق أو 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج. وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما أن ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم. نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر. الفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم. تعبيرات كفرية ليست أدبية، كلام الأخير بالذات ما أدري منين جيت ولا أدري وين رحت ولا أدري، هذه حيرة وشك والعياذ بالله، هذا كفر. إلا ندري منين جينا وندري وين رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بكذا، كما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو

0: فمن لم يكن قويا الجهل قويا الجهاله قويا العزيمة كان مسلما من غير الاسلام.
1: هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لإيمانه بالله عز وجل، لكن إذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك وأحب إلى الله. أما أن يسلب الإيمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. نعم. الله والقدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخره، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم وحصل في ذلك مناظرات وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم.
0: وإلى الشيخ الله لماذا حقيقة الشرعية لماذا لا تعرفه بتعريف رسول عليه الصلاة والسلام في جبريل فقط أم في هذا الرسول على الله؟
1: نعم عطنا السؤال اللي بعد.
0: وإلى الشيخ محمد الله معلوم أن الدعاء لا يجوز مثل يا رحمة الله الحميد، والسؤال هو أنه تشكل عليه الأجل مع الأحاديث الواردة باستعادته عليه الصلاة والسلام بصفات الله مثل اتقاء من يأخذ برضاه من سفره.
1: هذا يا أخي من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، هذا من التوسل. فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل. فالتوسل إلى الله والاستعادة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله تامات، الاستعادة بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع. أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا، وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله تعالى فضل وإنما قول بالإنسان وعلم بالأرجاح وعقل الجلال تجد بطاعة وينقص بالرجال. قال الله تعالى وما أعلم إلا ليعلم الله أن يملك له الدين أهلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي،

0: ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دينا قيما، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيمة، فدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم. وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياة عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول.
1: أيها الأحبة في الله، نتلقى من هذا الشريط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: الدرس 14.
4: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح: أي من الوعيد وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد:

0: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وأنها من الشرك بالله على التفصيل الذي تقدم، ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله، فإنه شرك جلي أكبر. وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. قوله ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من أدلة الوحيين في الوعيد لمن ذبح لغير الله وأنه شرك أكبر. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وما نقله في ذلك. قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، قيل إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل الصلاة المعروفة، إن المراد به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. قوله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: ونسكي، النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة، فكل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا. فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا، لو ذبح يريد لحما مثلا لا يسمى نسكا، لا يسمى نسكا. وكذلك لو ذبح لإكرام الضيف، لإكرام الضيف، إلا إن أراد بذلك التقرب إلى الله جل وعز بإكرامه، إلا إذا ما أراد بذلك التقرب إلى الله بإكرام الضيف والقيام بحقه شرعا، فهنا يدخل في ماذا؟ في النسك. قوله ومحياي، محياي أي كل ما أفعله في حياتي، وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي، كل ذلك
0: لله رب العالمين ومماتي محياي ومماتي لله. اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك، فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الذبح لغير الله ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الذبح لغير الله؟ ماذا يشمل أو على ماذا يشتمل؟ أولا أن يسمي الشخص، أن يسمي الشخص أن الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو الولي الفلاني، أو ينوي أنها لفلان، ينوي من غير ماذا؟ تصريح، أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله، وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله، فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان، وعند الذبح قال بسم الله، قال ماذا؟ بسم الله، لا تنفعه هذه التسمية، لا تنفعه هذه ماذا؟ التسمية، لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى، لم يرد وجه الله جل وعلا. يشتمل أيضا، قلنا هذا وجهها الثاني أو الذي بعده، أنه عند الذبح يسمي غير الله، كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك، فهذا أيضا من الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما، لأنه ذكر غير الله تعالى عليها. نعم. ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول الثوري، قال الثوري عن السدي عن سعيد: ونسكي ذبحي، وكذا قال من؟ الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب. ووجه الاستدلال أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا، شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو أن الله جل في علاه لا شريك له، لا شريك له في الصلاة والنسك، لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له

0: سبحانه في المحيا والممات، بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
1: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير:
0: أي من هذه الأمة، أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام، هو الإسلام. لكن أصبح لفظ الإسلام، أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة. نعم.
1: قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر، وهي قوله تعالى: فصل لربك وانحر. هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والنسك. والنسك هنا ما

ربك وانحر. شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره، كما هو الحال في الصلاة، كما هو الحال في الصلاة، لأن العبادة ما تعريفها؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله، أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، الدالتان على القرب إلى الله والتواضع له والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين: نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة، إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر، كما في الصحيح: وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر، والصدقات والعقيقة ودم الجبران ونحو ذلك. والذبح المحرم أنواع، كمن يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي، فيأتي مثلا إلى ظهر العنق، إلى ظهر إيش؟ العنق، ولم يقطع الوجهين. نعم. وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلا بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه ماذا؟ ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، ذبحا غير شرعي. حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا؟ لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، من أنواعه أيضا

0: ذبحها يريد لحمها، لكنه ذكر غير اسم الله عليها، ذكر غير اسم الله عليها كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل قبل أن يحفر العامل ولا غير ذلك، يأتي على أرضه فيذبح نعم ذبيحة يريق الدم، أو مثلا إذا ما أراد حفر بئر أو نحو ذلك من هذه ماذا التصرفات، زاعما أن هذا الفعل يكف الجان عنه، يكف الجان عنه. كل هذا من ماذا؟ من الذبح المحرم. نعم.
1: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل: قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء.
0: نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. يقول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. هذا اللفظ يريد به التأكيد، يريد به ماذا؟ التأكيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به،

ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الكلمات الأربع بلعن من ذبح لغير الله. أول ما بدأ به ماذا؟ اللعن لمن ذبح لغير الله. لماذا بدأ به؟ بدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. فعلمنا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وفاعلها يستحق اللعن، وهذا الفعل من الكبائر الشركية، هذا الفعل من الكبائر الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. ثنى بعد ذلك بلعن الوالدين، بلعن من لعن والديه، وأن هذا من الكبائر العظيمة والقبيحة، من العظائم، من الكبائر العظيمة والقبيحة. فالسب لا يجوز، السب لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في الصحيح: لعن المؤمن كقتله. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وسب الوالدين إما أن يكون مباشرا، لعنهما إما أن يكون ماذا؟ مباشرا، يلعنهما مباشرة نعوذ بالله من ذلك، أو أن يكون غير مباشر، غير مباشر، كمن يسب والد الرجل فيرجع السب إلى والده كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. محدث بالفتح الذنب، وبالكسر المذنب، وبالكسر المذنب. وهنا عليه الصلاة والسلام يلعن من آوى محدثا، وهم أهل البدع والمعاصي، وذلك الإيواء يكون بنصرهم وتأييدهم والذب عنهم أو حمايتهم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض أي مراسيم الأرض، وسميت منارا لأنها تنير الحق للناس، سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضحه وتدل عليه. فتنير الحدود بين أرض المرء وأرض جيرانه، تنير الحدود بين أرضه وأرض من؟ جيرانه. فمن غير ما بينه وبين جاره أو جيرانه فإن هذا التغيير

0: فيكون سببا للبغضاء وحصول الشحناء فيما بينهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ويدخل فيه في تغيير منار الأرض من غير المعالم التي ترشد إلى الماء ونحوه، فإن ذلك لا يجوز تغييره لما فيه ماذا من الإضرار. هذه أربع كلمات سمعها من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأربع متفاوتة، صحيح؟ هي متفاوتة، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. ثم قال شارحا، ذكر رواية أحمد أيضا وعرف بأمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم عرج إلى تعريف اللعن. قال: قوله لعن الله، اللعنة البعد من مضان الرحمة ومواطنها. ثم قال: قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات إلى آخره. قرأت كلام شيخ الإسلام؟ فبيقرأ.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثلاث.
0: نعم، ذكر أن البعد، أن اللعنة هي البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام، قال ما معناه، يعني يذكره بيش بالمعنى لا بالنص. إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. يقول الإمام محمد بن إبراهيم حفيد الإمام المجدد بن عبد الوهاب كما في فتاويه، يقول مقررا إن تفسير لعنه الله، إن تفسير لعنه الله بالطرد من مضان الرحمة كما هو عندكم هنا، ها؟ إن التفسير بالطرد من مضان الرحمة هو من التفسير باللازم، هو من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لفظا كما قال شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذه الكلمة التي معكم، إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول، واضح؟ ثم قال: فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مضان الرحمة، من مضان الرحمة. إذن هي تفسير بماذا؟ باللازم، ولا يمنع أن يكون ذلك إيش؟ لفظا. نعم. نعم.
1: قال: فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب.

0: كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله.
1: طبعا هذا اقتباس يسير من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة، نعم اختصار، وإلا كلامه أطول من هذا. نعم.
0: قال شيخ الإسلام: قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروى عن عبادة بن الصامت.
1: وروي عن
0: عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
1: نعم. ثم شرح قوله من ذبح لغير الله في الحديث. نعم. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرح، والكلام كما ترون يعني فيه تواصل لا تدري أين ينتهي. قوله انتبه معي، ينتهي كلام شيخ الإسلام المنقول أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لفلان إلى آخره. ثم تكلم على الذين نعم يقولون بسم الله ولكن يتقربون فيه لغيره، كما يفعله بعض منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب إلى آخره. ثم قال: وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ أنت ترى أن السياق كأنه كله لشيخ الإسلام،

0: ليس كذلك؟ إلا أن الذي وجدته تنصيصا من كلام شيخ الإسلام وهذا كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم ينتهي عند قوله مانعان، لكن يجتمع في الذبيحة إيش؟ مانعان، الأول والثاني يظهر أنه من كلام من؟ الشارح، من كلام الشارح يريد أن يبين لك ما هما المانعان، ما هما المانعان. فالمانع الأول أنه مما أهل به لغير الله وعليه لا يجوز أكله، صحيح؟ والمانع الثاني أنها ذبيحة ماذا؟ مرتد، لأنه قصد بها التقرب إلى الكواكب أو النجوم أو غير ذلك، فاجتمع فيها المانعان من القول بجواز أكلها. واضح؟ ثم عاد فقال قلت هذا الاختلاف هذا من كلامه أيضا بين العلماء، وذكر ما يتعلق بمسألة ماذا أما ما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. هذا الخلاف وإن كان محكيا إلا أنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، نعم، من القول بالتحريم، ووافقه على هذا قبله من العلم وبعده. ثم حكى كلاما للحافظ القرطبي في تفسيره ثم قال ومن هذا الباب، أترون أنه قال انتهى ملخصا، يعني من إيش؟ من التفسير، ما نقله من تفسير القرطبي، ثم قال الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام الذي حكى كلامه أولا في قوله لعن الله أو في قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام، رجع هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام بدليل كلامه بعد أن حكى الكلام، قال انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام. وضح؟ وهذا الحديث الذي ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن حديث لا يصح، لا يصح بوجه. نعم.
1: قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
0: هذا الذي ذكرناه في أقسام أنواع الذبح، أليس كذلك المحرم؟ نعم.
1: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
0: يقول ينقل عن إبراهيم أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. إن كان هذا الذبح تزلفا ليمدح صاحبه عند السلطان فهذا محرم، وإن كان هذا الذبح تعظيما فهو شرك، فهو ماذا؟ شرك. هنا حصل بارك الله فيكم في إبراهيم المروزي، نعم، هل هو المروزي أو المروذي؟ هذا النقل المنقول عنه هنا نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، نقل هذا النقل عن إبراهيم في ماذا؟ في شرح مسلم. فقال النووي في شرحه لحديث الباب في صحيح مسلم وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا يعني الشافعية فنقل كلامه، فهل هو المروزي أو المروذي أو ماذا؟

نظرة حول من ترجم له فهو شيخ للحافظ السمعاني صاحب الأنساب. وقد ترجم الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب تحت المروى الروذي قال بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة. هذه نسبة إلى مرو الروذ. مرو الروذ. مرو الروذ. وقد يخفف في النسبة إليها لأنها ثقيلة. وقد يخفف بالنسبة في النسبة إليها فيقال المروذي بالذال أيضا. ثم قال وممن اشتهر بهذه النسبة إلى أن قال وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن محمد المروى الروذي الإمام. وضح المروى الروذي هكذا في طبقات انتهى المراد من كلام ابن السمعاني رحمه الله. في طبقات الشافعية للسبكي المرو الروذي. ما هو المرو الروذي؟ المرو الروذي. قال أصله من قرية يقال لها فالخار من قرى مرو الروذ. أما في تاريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله فقال إبراهيم بن أحمد ابن إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين شرح المذهب ولخصه إلى أن قال وإليه ينسب لأنه جلس إلى بغداد في بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق كثير جلس بها دهرا طويلا. قال إليه ينسب درب المروزي مثل الشارع والطريق الذي في قطيعة الربيع منطقة أو مناحية هكذا قال من الخطيب. في سير النبلاء الحافظ الذهبي قال أبو إسحاق المروزي الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانيف إلى أن قال شرح المذهب ولخصه انتهت إليه رئاسة المذهب في فقه ماذا؟ مذهب الشافعية. قال إليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع إلى أن قال صنف المروزي كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف. لما قرأ على الناس كتاب ماذا؟ السنة. قال وحضره آلاف فجرت فتنة في هذا الحضور أن كانت الدولة ليست سنة. قال فجرت فتنة فطلبه كافور وكافور هذا ابن عبد الله الإخشيدي كان واليا على مصر والشام فطلبه كافور فاختفى ثم أدخل إلى

0: كافور فقال أما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب فلا تظهره. وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة انتهى. وهكذا جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه المروزي، فكلاهما ماذا؟ سائغ فيما يظهر، وإن كان الأقرب المرو الروذي، المرو الروذي كما قاله من؟ ابن السمعاني رحمه الله تلميذه. نعم.
1: قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
0: نعم، هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول فيه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، نقل أن هذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر، نص هناك على أنه في كتاب الكبائر. هل هو كتاب الكبائر له أو كتاب الكبائر لغيره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.
1: قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال ورويا تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس.

0: أما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
1: نعم، ثم بين معنى منار الأرض وقد سبق وتكلم عن مسألة ماذا؟ لعن الفاسق المعين، وحكى في المسألة قولان، والثاني منهما أنه لا يجوز والأول أنه جائز، وقد أطال شيخ الإسلام الانتصار للقول الثاني وهو المنع في كتابه منهاج السنة رحمه الله، فليرجع إليه بارك الله فيكم، في المجلد الرابع منه بعد الصحيفة 70 بعد 500 رحمه الله تعالى. وقوله هو الصحيح أو هو الصواب أو الأصح. نعم،
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه، قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن في تأثير التعليل. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، إلى آخره. قال في آخره: رواه أحمد. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية، بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. قد ذكر الشارح عندكم أن الإمام ابن القيم قال: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، إلى آخره. قال يرفعه. هذا الكلام المنقول هو في كتاب

الإمام ابن القيم الجواب الكافي. والسند المذكور ها هنا والمذكور في الجواب الكافي هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، وهو اللفظ نفسه، وهو اللفظ نفسه. فالله أعلم. وكلمة يرفعه، كلمة ماذا يرفعه؟ هل هي وهم من الإمام ابن القيم أم لا؟ محل بحث، محل ماذا؟ محل بحث. طارق بن شهاب راوي الحديث هذا غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري، غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرواياته مرسلة صحيحة. والإمام أبو داود يقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا، فهذا يتحقق فيه وصف ماذا؟ الصحبة، لكن سماع الرواية لم يسمع منه ماذا؟ شيئا. لذا قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه إيش؟ مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، أي مراسيل الصحابة. وعموما فإن هذا الحديث بهذا النسق، وهو رواية من؟ رواية التي ذكرها ابن القيم طارق بن شهاب، قال دخل، هذه لها حكم ماذا؟ الرفع، لها حكم الرفع كما هو ظاهر. طيب نعم، قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب، في هنا بمعنى سبب. ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب نفسها. وهو قال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم قال ما كان منحوتا على صورة، يعني ما كان منحوتا ويتخذ ويعبد من دون الله وله ماذا؟ صورة. والوثن ما كان يعبد وليست له ماذا؟ صورة. ومنهم من جعل الأصنام أوثان، والأوثان ماذا؟ أصنام. نعم، قال لا يجاوزه أحد، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد، حتى يقرب له إيش؟ شيئا. قليلا كان هذا الشيء، قليلا كان أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، لا يمر حتى يقرب ماذا؟ شيئا. قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم حقيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا قالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما ماذا؟ قرب. ومنه تسمى الأضاحي القرابين، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يتقرب بها إلى من؟ إلى الله. قالوا له ماذا؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب، قرب إلى هذا الصنم، ليس عندي شيء ماذا؟ أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ماذا؟ ذبابا. هذا الرجل الذي دخل النار بسبب ذباب اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء. قالوا له ايش؟ قرب. قال ليس عندي شيء
يقرب. إذن اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، أليس كذلك؟ يقربه. ولم يعتذر لأنه لا يجوز هذا التقريب ولا يصح هذا التقريب، فلما اعتذر بهذا طمعوا فيه، طمعوا إيش؟ فيه. فلما طمعوا فيه طلبوا منه ولو كان أمرا حقيرا، وهو الذباب، فأرادوا موافقته لهم، موافقته إيش؟ لهم، ولو كان إيش؟ ولو كان المقرب حقيرا. فهذا الجواب منه دليل على الموافقة لذلك الطلب ابتداء، إلا أنه لا يجد ما يقربه. صحيح؟ هذا الجواب دليل على الموافقة ماذا؟ ابتداء، أنه لم يجد ما يقربه. ثم قال فدخل النار إلى آخره. وقال للآخر، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا الآخر عرف الحقيقة، أليس كذلك؟ عرف ماذا؟ الحقيقة، وأن هذا الفعل لا يجوز إلا لله، فبين لهم أنه لا ولن يقرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فما كنت لأقرب شيئا أبدا. فماذا فعلوا؟ قتلوه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. هنا انتبه إلى مسألة، لماذا هذا أجاب الآخر فقتل؟ هذا يحتمل أمران. الأمر الأول أن شريعة من كان قبلنا، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه. لذا ماذا قال بذلك؟ فقتلوا، لأنه لا يوجد لهم عذر، لا يوجد لهم ماذا؟ عذر بالإكراه. الثاني أنه يمكن أن تكون هناك رخصة وعذر بالإكراه، هناك رخصة لهم وعذر بالإكراه، لكن بقوة إيمانه ويقينه بالله لم يلجأ إلى الرخصة، لم يلجأ إلى الرخصة، بل أنكر ذلك عليهم. واضح؟ وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أنه ينبغي على المرء المؤمن الموحد أن يحذر كل الحذر من الموافقة على الشرك والبدار على إنكاره، والبدار على إنكاره. أما إذا ما أكره بتنكيل وضرب وحبس شديد وتعذيب ونحو ذلك وأشرف على الهلاك، فإن الله تعالى من قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في شريعتنا المحمدية وقلبه مطمئن بالإيمان فقرب ولو ذبابا، فقرب ولو ذبابا، وليس مقصوده عبادة أصنامهم، بل هو كافر بها وكافر بهذه الدعوة إليه،

0: إنما أراد التخلص بعد الإكراه وقلبه مطمئن بالله كافر بما سواه ما ضره ذلك في شريعة الإسلام، ما ضره ذلك في شريعة الإسلام. فهمتم؟ نعم.
1: قوله لا يجاز،
0: يعني هنا فائدة أيضا في أثر ابن القيم المذكور ذكره الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد ذكره المصنف، يقصد من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، أن الإمام المجدد تبع في هذا العزو لأحمد لمن؟ لابن القيم. وقد طالعت المسند، يقول وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، ولعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. انتهى كلام من؟ الشيخ سليمان رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن الحديث أخرجه من؟ أحمد في كتاب الزهد، أحمد في كتاب الزهد. نعم. تفضل.
1: قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
0: قالوا له قرب ولو ذبابا، مر معنا دلالة كلمة قرب ومعناها ولو ذبابا. قال شيخنا العلامة محمد أمان هنا الذباب وإن كان لا يستفاد منه، الذباب وإن كان لا يستفاد منه إلا أنه حصل به المقصود وهو الخضوع والتذلل، وهو الخضوع والتذلل لهذا الصنم، لهذا الصنم حقير صحيح لكن حصل به المقصود. نعم.
1: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه،
0: يعني في المسائل التي في خاتمة الباب. نعم.
1: قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
0: نعم. في قوله رحمه الله فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وهذا ظاهر في حال الآخر الثاني الذي صبر على ذلك فقتل. الصلابة في الدين محمدة ومنقبة للمرء إذا كانت عن علم راسخ. وهنا فهم الناس لهذه الصلابة، بعضهم يظن أن الصلابة في الدين هو ماذا؟ هو تقحم المهالك بجهل أو هوى، بظلم أو جهل،

0: والتجاوزات غير الشرعية، ويظن أنه بذلك يقيم الصلابة في نفسه لدين الله، فهذا معتد ظالم أثيم. واضح؟ وهذا أمر بارك الله فيكم يجب ملاحظته والانتباه إليه. وفقكم الله وسددكم وأعانكم جميعا وإياكم. هذا يسأل: هل يستدل في مسألة الذبح والصلاة عند النعمة في قوله تعالى فصلي ربك وانحر أن الإنسان إذا ما أنعم الله عليه نعمة أن يذبح لله؟ لا حرج في ذلك إذا ما أراد، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا فيشكره على ما أنعم عليه، لا بأس بذلك. ولا يخفى عليكم أن العقيقة هي من شكر الله جل وعلا على ما وهبه المرء، ما وهب المرء من نعمة الولد. هذا يسأل يقول: في بلدنا عندما يرجع الحاج من الحج إلى البلد يضعون صفحة عنق الخروف على رجل الحاج ويذبحونه، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هذا فعل لا يجوز من جنس ما ذكرنا، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز. إنما إذا ما أراد هؤلاء أن يذبحوا شكرا لله على أنه عاد سليما يذبحون لله يشكرونه على أن أنعم عليه وأتم عليه النعمة بأن رجع سليما معافا من حج البيت الله المحرم. أما أن يجعلونه تحت رجله لسلامته ولا عن سلامته ولا عن كذا فلا. هذا يسأل: هل يدخل بتغيير مسار منار الأرض من يدل إلى غير الطريق والمسار الصحيح؟ نحن نقول: إن سألك سائل ويريد منك المسار الصحيح فإن كنت تعلم فدله، وإن كنت لا تعلم فاتق الله واصمت، لا تسبب الهلاك. ما هو هذا من تغيير المنار؟ هذا من ماذا؟ من فتح باب الهلاك على أخيك المسلم، أن تضله، أن تضله. هذا يسأل يقول: في الرقية إذا رقيت أو قرأت في كوب ماء ثم سكبته في الخزان، خزان الماء، فهل هذا الخزان يكون قد رقي فيه؟ وهل هذا الفعل الصحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، حتى القراءة على الماء، حديث أبي داود في الرقية على الماء والقراءة فيه والنفث عليه حديث ضعيف. الحديث في باب الرقية هذا ضعيف، ولو فعله بعض الناس تسمحا لإفتاء بعض هذا العلم، إلا أن التحقيق أنه لا، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. فإذا ما أردت أن تقرأ ولا بد اقرأ على الماء وخلي يشرب انتهى. أنا لا أفعل هذا ولا أسوق، لكن إياك تقرأ على الماء ويقرأ هذا على الخزان وهذا يقرأ على ما يمشي إلى مصنع المياه هناك يقرأ على المصنع مرة واحدة.
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالبلد.

0: الحنيفية، وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا. جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعون بإضلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام. وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعل، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين، لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات، ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت، وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس، وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل. وحاضره الآن الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة،

جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.

من صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل، تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع منه. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل

والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذوقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به، بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر، وينكر يوم القيامة، وينكر عذاب القبر، وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها، وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج، ويسفه من يذهب للعمرة والحج. هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي

يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما. ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون الشبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل، فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، تأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة لبعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط والاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء

إن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة. ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا.

وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم، ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاجتماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة.

0: فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحرك. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس، إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلة والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: صحيح، أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، فإن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: ما قال شيخ الحديث الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله.

0: وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يضله، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء، خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال: هذا سبيلي، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تغتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بين بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال، حتى ولو أن تعب على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الفرق إما في بيته أو مسجده، يعتزلها، ليس معناها أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم لأن الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرف ونكت أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة، أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، هذا كله خطير أيها الأخوة. أشياء تنقل فيها مصيبة ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه. والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. الإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقع فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له، وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول. الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصافي الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كله في العلم النافع الصحيح.
1: نكتفي بهذا.
2: تفضل. هل يجوز التعاون مع السرورية وقادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال. فأنا أقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
2: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ العبادة والبلاد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته

0: ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان، ولم يترك شيئا، ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة، ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه. من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم من سنته تقصير الخطبة تخفيفا على الناس، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد حث على قصر الخطبة وإطالة الصلاة في الجمعة. وأما هذه المرة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أطال الخطبة، خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمس، ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا، فما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي والقصص، قصص الزمان الماضي، ولا شيئا من يحدث في المستقبل إلا بينه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله، ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه، فهذا فيه دليل على هذه الخطبة، فيها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه. ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان، قد بينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
1: فأعلمنا أحفظنا،
0: فأعلمنا أحفظنا لهذه الخطبة، الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع.

وحذرها من شر ما يعلمه له، هذا من النصح، من النصح للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ. هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يجب على العالم أن يبين للناس ما حمله الله من العلم، ولا يكتم منه شيئا، يتحمل الوعيد مذكور في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمسؤولية العلماء تابعة لمسؤولية الأنبياء، وليس المقصود من العلم أن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس، العلم مشترك، ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغه وأن يعمل به. هذه مسألة. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بينوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه، فإن أكملهم، هذه المسألة الثانية، فإن أكملهم بيانا وبلاغا ونصحا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي فإنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. وحمله الله أن يبلغ، بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيء لمن بحث عن الحق وأراد الحق، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ترك شيئا إلا بينه، دل الأمة على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم. المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة، أن خيرها في أولها، وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم، من تبعهم ممن جاء بعدهم، خيرها في أولها لأن وقت القرون المفضلة صدر هذه الأمة، سلف هذه الأمة، فخير هذه الأمة سلفها وأولها. هناك الآن بعض المثقفين أو الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم من يتنقص السلف

تنقص السلف، تنقص علمهم، تنقص مكانتهم، وهذا إما من جهله بحالة السلف، وإما من ضلاله والعياذ بالله. السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم. وأما من يدعي أن الخلف أنهم أدركوا شيئا لم يدركه السلف، فهذا إما جاهل وإما مغالط، فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم، ما يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. فخير هذه الأمة أولها، عافيتها في أولها، بقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن سرور، قل من يسلم، قل من يسلم منهم، مقل ومستكثر. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، فتن كثيرة ومتنوعة، منها ما هو في الدين كفتنة الخوارج والقدرية وغير ذلك من الفرق، هذه فتنة بلا شك، والاختلاف شر والاجتماع رحمة. تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة، تفاوتة في الخطورة ومتتابعة أيضا، يقفو بعضها بعضا. كلما تحدث فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الفتنة. أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه، لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها. هذا فيه التحذير من الفتن، وأن الإنسان يخاف منها ويبتعد عنها. كل ما يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها بعضا، كل فتنة أشد من التي قبلها، تنسي الفتنة التي قبلها، يتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتن، ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور: الاعتصام بكتاب الله عز وجل، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين، ولا يشد عنهم فيهلك مع الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن.

0: آخر الحديث.
1: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر.
0: أنا أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح. كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، يزحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا، كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ما ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال: فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يتمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله. كل يقول أنا مؤمن، من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان. والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دعك من قول المرجية وقول الضلال وقول في الإيمان، اتركه، خذ هذا، خذ هذا التعريف. وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين. نحن نسير على جادة واضحة، عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم، سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره. لماذا نأخذ قال فلان وقال علان، قال ما كلفنا بهذا؟ لخصه علماء الأمة بهذه الكلمة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرح ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الثقات. ما لنا نأخذ يمينا وشمالا وقال فلان وقال علان، نترك ما قال الله قال رسول وما قاله سلف هذه الأمة. هو الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس انشغلوا بالجدال والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة، هي بالمسائل الخفيفة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة.

القضايا المسلمة انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا تقاطعوا تدابروا. يا عباد الله، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة وكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم. هذا ما يريده شياطين الإنس والجن، بدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة. هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من ضلال والانحراف. ثم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل بل في شر. الجدال ما يجدي شيئا، تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين، هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق صاحبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان وتدرس الإيمان دراسة صحيحة وتتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله، لا من كلام فلان وعلان. تترك الجدال والنقاش والأمور التي لست بحاجة وليس الناس بحاجة إليها. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. جدال في الدين والجدال في المسائل الدينية لا يجوز، هذا واضح، الأمر واضح جدا، ما فيه لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته، وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل

0: هذا اليوم، استعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجا، وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيأخذ بهذين المبدعين، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من جوامع الكلم النبوية. نعم. وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان، قال فلان قال، لا تدور هذا، يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. نعم.
1: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم جماعة المسلمين وإماما. ما دام لهم جماعة وإمام خلك معهم، تنجو معهم، الاجتماع رحمة. ولا جماعة إلا بإمام، لا يمكن جماعة إلا بإمام، جماعة بدون إمام ما يمكن هذا. فوجود الإمام ضرورة للأمة، إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه مسلم مؤمن، وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور. المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة. والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون، كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم جماعة المسلمين وإمام، هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل هلك وحدك، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا، اعتزل الفتن، اعتزل الفتن، ما دام ما في جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام

0: مسلم ما دام انه مسلم منهم. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، منكم من المسلمين ما دام انه مسلم. جاء واحد يبي ينازعه، يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنه، هذا يشق عصا الطاعه. يجب على المسلمين ان يردعوه، ان يقتلوه، لانه لو بقي سيفسد على المسلمين، فرق جماعته. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من امينه شيئا فليصبر عليه، فانه من فارق الجماعه شبرا فمات فميتته جاهليه.
0: وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدأ لحاجة الناس إليه ولخطورته. من كره من أميره شيئا، لازم بيحصل شيء يكرهه، هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا، شيء أهون من شيء. ما دام فيه أمير مؤمن فالزمه، ولو كرهت منه بعض التصرفات اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره من الأمير. كتاب خف الضررين بدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اصبر. نعم. من كره،
1: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه،
0: فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر، بعض الضرر، فإن هناك ضرر أعظم في شق العصا. نعم.
1: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة المسلم، إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية، ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض، ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون، فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم. أن ترضى أنك تموت على شعبة جاهلية، ترضى لنفسك هذا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35.
0: لعلنا نقف عند هذا. نعم.
1: صلى الله عليه. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن 3 لا يكون يذرن شيئا، أو لا يكن يذرن شيئا، ما هي الفتن 3؟ أثابكم الله.

0: يعني ما هي بثلاث معينة، الله أعلم، ما هي بثلاث معينة، لكن منهن ثلاث، من هذه الفتن ثلاث يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟
0: ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين، جاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة، وجبت طاعته. أما هذا جاء وفيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءهم ما لهم إمام، فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعة ما دام أنه مسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن الدعاء لولي الأمر نفاق؟
0: هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة، ما هو بنفاق، هذا من الإيمان، فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاة، أنت ما أنت تثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاة والهداية، إذا صلح صلح أمر المسلمين، فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية. والسلف كانوا يدعون للإمام، قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه تمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق، أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين، هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام، هذول عندهم خروج من مذهب الخوارج، الذين لا يدعون للإمام هذول، هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟
0: المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذه استهانة بالسلطان، السلطان له مكانه وله شان يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج عليه، والخروج عليه يسبب الفوضى، يسبب سفك الدماء. يا إخوان احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟
0: هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد، حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة، لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، المعين لا نحكم له بالشهادة.

0: لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم، أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة نرجو، أما نجزم نقول له هذا يحتاج إلى دليل. نعم، هذه قاعدة عند العلماء. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟
0: أما كيف تنجي نفسك من الفتن؟ الحمد لله، الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن. وأما تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض، هم، حزن، غير ذلك، يصبر، يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان أنه سبب ضر نزل به، هذا لا يجوز أن يتمنى الموت من شدة المرض، من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان تمنى الموت خوفا على دينه من الفتن فهذه مسألة أخرى. الأول ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة، من الانحراف، من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت. وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم،
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟
0: يا أخواني، وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف: اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين باختصار، هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إجماع السلف حجة بذاته؟
0: نعم، إذا أجمعوا، الإجماع على قسمين: إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به، هذا قطعي، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر، على تحريم الربا، على أجمعوا على هذا في مجال، أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إجماع قطعي ضروري. أما الإجماع الظني فهو إذا لم يظهر خلاف، إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه فهذا إجماع ظني، يظن أنهم أجمعوا، ما هو إجماع قطعي. نعم،
1: أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟
0: نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك، ما في شك إن الذي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا تنصحون؟
0: ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون لذلك لأجل بقاء الجماعة

0: وسد الفرقة والانشقاق ما في قتله من المصلحة. نعم، بقية السؤال.
1: السؤال يقول: هل يعتبر شقا لعصا الطاعة يستوجب قتله وردعه؟ وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث؟ وبماذا؟
0: الله أعلم. أن نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، الجزم يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، لا يمكن يجي زمان نشد من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام وأن الشعوب لا تريدهم.
0: ما أنا ما أدري عن الحكام، علشان أقول ما أدري عنهم. المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة معه، الحاكم المسلم. وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
0: وأما غير الحاكم المسلم فينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب. ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، بمضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشر شر، تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، هذا حسب الإمكان. تقول الله ما استطعتك، تقول الله ما استطعتك، درع الفتن ودرع الشرور مطلوب، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
0: لا، أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف، هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة. أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة. نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية. نعم.
1: يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟
0: سبحان الله، خلاف لفظي، وهم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، هذا لفظي، خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن ما يقوله
0: أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل. نعم.
1: وهذا سائل يقول: هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا يقول من الدعاء أن كثيرا من صفات الله تعالى إنما جاءت في أخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها؟
0: أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره، لأنها تفيد العلم. أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. ألا يجوز هذا؟ النص ليس معه اختلاف.

0: ما دام في نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل. نعم.
1: أحسن الله إليكم.
0: ولا في تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به تمسك به. نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟
0: النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناس، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام، أي يسر. وهذا يدل، إذا أظهرها يدل على الرياء، أنه ما قصده الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه. نعم. فكيف بولي الأمر؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيه قول ابن مسعود: الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟
0: الجماعة ما كان على الحق، ما هم الجماعة حق، الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة. نعم. المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالمدار على ما عليه الشخص أو الجماعة، إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت يعني.
1: أحسن. ها؟
0: الوقت ما انتهى.
1: آخر سؤال.
0: نعم. أنا ما أدري الوقت.
1: لا، الوقت لسه ما انتهى بريش.
0: ها؟
1: لسه ما انتهى الوقت.
0: بيني وبينكم الوقت. ها؟ طيب. إذا انتهى خلاص.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله قد كلم أباكم كفاحا؟
0: يعني مباشرة، ما بدون واسطة، كلمه كفاحا يعني بدون واسطة، الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة، بدون واسطة جبريل.
2: نعم. الرحيم.
0: هذا إكراما له رضي الله عنه.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم أمرين أو إثنى أثلين، ما تمسك لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن معرفة المنهج الحق وسبيل الفرقة الناجية أمر واجب على المسلم لينجو بنفسه من سبل أهل الباطل، ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع: السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية. يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع فليتفضل مشكورا مأجورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة والمنسقين والداعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا هاديا وبشيرا، أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلح. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة، وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل

ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج الرباني. ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياما، لكن حسبنا كما يقال، يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول كلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية، حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وسماتها، ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، يدل على تقدم وسبق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه، فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. لهذا يقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون كما قاله

والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله عن ابن منظور. يدل على هذا المعنى وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء في الأولى والثانية، فلم تخبرها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى، فأجابتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين. وقال لها عليه الصلاة والسلام: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، يقول لابنته، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. إلى أن قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية، فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك، قال: السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي أي سبقتك أو أسبقك. هذا هو المعنى اللغوي باختصار. أما السلف اصطلاحا أو من هم السلف اصطلاحا، إذا ما تأملت ما ذكرناه في اللغة وهو أنه يدل على من تقدمك وسبقك سنا وفضلا، نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القوم الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. هذا الباب ورد فيه أحاديث عدة.

والآية التي مرت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسن والعلم والإيمان رضوان الله عليهم. وها هنا سؤال: هل التحديد الزمن الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبقة الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم وهو موافقته، أي ذلك المتقدم موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة. لهذا تجد أئمة العلم يقيدون ذلك فيقولون السلف الصالح، السلف الصالح، ليخرج به السلف الصالح، السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة، وليس ذلك كذلك؟ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في صحيح مسلم وبراءته من القدرية، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أمر، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، فخرجوا بذلكم العصر. لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الصالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظره ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة مشهودة مشهورة بإسناد صحيح، فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم، هذا الجمع المجتمع نحو من 6000، ليس فيكم منهم، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم ومحل ماذا؟ ومحل الاتفاق والاقتداء، ليس فيكم منهم أحد. وهذا كاف للدلالة على ضلالكم، ولهذا قال في ختم المناظرة: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة، على إيش؟ على ضلالة. إذن السبق الزماني غير كاف في أن يكون الرجل من السلف الصالح. وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف، فإنه كان يشتم السلف. والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت يريد

فانه كان يشتم السلف اي يشتم الصحابه. يشتم من؟ الصحابه. قد بين ائمه العلم اصطلاح السلفيه وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا. فهذا امام اهل السنه والجماعه الامام احمد رحمه الله ماذا يقول في اصول السنه؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شوف ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. فهل الخوارج كذلك؟ وهل القدرية كذلك؟ وهل الرافضة كذلك؟ قال: وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضٍ مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم الفن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، هذا الكتاب الذي لا يوجد لا أعرف له نظيرا، ذكر مما ذكر. قال: يتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد محصورا بدور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر. مدلول إيه؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انتصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قومه صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، انتهى كلامه رحمه الله. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية. إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثارهم. ما هي النسبة إذن؟ النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلفي. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي. لن أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمة بالكسر وثمة بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف يعني السلفي، فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام.